أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية.

0: كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك؟ تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
4: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
5: حقائق الدين في رد مطاعن المشككين.

عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. رواه البخاري ومسلم. حقائق الدين في رد مطاعن المشككين. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. لقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم آيات تدل على قدرة الله تعالى وإبداعه في خلق السماوات والأرض، وفي خلق النجوم والمشارق والمغارب، وفي خلق الإنسان، وما أودعه الله تعالى فيه من أسرار ومظاهر إتقان وصنع تدل كلها على العليم الخبير الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وإن هذا ما امتاز به القرآن عن غيره من الكتب السماوية في إشارة واضحة بينة جلية إلى دقائق خفية في هذا الكون، وإلى تطورات تحدث في حياة الناس وشؤون تجد لم تكن موجودة من قبل، ولم يكن من السهل فهمها في عهد نزول القرآن. وكلما تقدم العلم وتعمق الفكر البشري كلما تجلت جوانب من هذه الخفايا وتبين بها أن القرآن كلام الله سبق إليها من زمن بعيد. لذلك كان الأمر القرآني بالتأمل في ملكوت السماوات والأرض لنرى عظمة الله تعالى وبديع صنعه، وندرك حق ألوهيته ووحدانيته وصدق ما جاء به خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل والأنبياء من قبله. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. النظر هنا ليس نظر بصر، وإنما هو نظر بحث وتأمل. أيها المستمع الكريم، يقول الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وإن أبرز ما في ملكوت السماء هو الشمس، ونحن نراها كرة معلقة في الفضاء تبعث ضوءا وحرارة، فما سرها؟ هل هي كتلة نارية متجمدة أم غاز سيال؟ إن هذه الكرة تكبر حجم الأرض مليون مرة، وتبعد عنها ما يقرب من مليون ميل، تتحرك نحو نجم يسمى النسر أو يسمى بالنجم الواقع بسرعة تعادل 19 كيلومتر في الثانية، وعمر هذا القرص يزيد على 4 ملايين سنة ونيفا. هو كرة من الغازات العديدة، أكبرها كمية هو الإيدروجين، إذ يمثل 70% من حجمها، ودرجة حرارة هذه الكتلة من خارجها هي 56,000 نسبة مئوية. وطريقة انبعاث الضوء والحرارة منها طريقة معقدة، والإيدروجين الذي بها يندمج مع غاز الهيليوم الذي يمثل 28% من حجمها، ومن اندماجها تنبعث من المركز طاقة نووية على هيئة الأشعة المعروفة بأشعة جاما، وهذه الأشعة تمتصها الغازات المحيطة بكرة الشمس، وهذا الامتصاص هو الذي يهيئ انبعاث الضوء والحرارة في جميع الجهات حول الشمس. أيها المستمع الكريم، هذه الطاقة تبلغ 580 مليون حصان، والحصان وحدة تعادل 750 واط، ينال الأرض منها 200 مليون و200 جزء كذلك. ومن هذا المقدار يأتينا ما نعيش عليه من الضوء والحرارة. والقمر تابع للأرض، وهو كرة مظلمة، هو تابع للشمس، ينعكس من القمر على الأرض نور من أشعة الشمس. هل هذه المعلومات كانت معروفة عند نزول القرآن، أم أن القرآن قد بيّن ذلك قبل أن يكتشفها العلم الحديث؟ ألم يقل الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا؟ فالقمر لا حرارة ولا نار فيه، ولكنه يعكس نورا من الشمس. هل يمكن للطاعنين في القرآن أن يردوا على هذه النظرية التي أثبتها الله في كتابه قبل أن يكتشفها العلم الحديث؟ أم أنه الحنق والحقد على كلام الله تعالى وعلى سره في إعجازه خلقه؟
أيها المستمع الكريم، يقول الله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد كان الناس يعتقدون أن الأرض أكبر من الشمس، فبان عكس ذلك، مع أن الشمس وكل ما يتبعها مخلوقات ضئيلة جدا في هذا الفضاء الفسيح. والله تعالى يقول: ويخلق ما لا تعلمون. ذلك لنعلم جميعا أن الكون آيات الله المنظورة، وأن القرآن آيات الله المستورة. القرآن كلام الله العليم الخبير، والكون خلق الله العليم الخبير كذلك. وقد قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.

0: أيها المستمع الكريم، يقول الله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. يقول علماء الفلك: أصغر نجم في الكون هو أكبر من حجم الأرض التي نعيش عليها، وإنما نراها صغيرة للمسافات الشاسعة التي تفصلنا عنها. وقد جاء في آية أخرى ما يمكن أن يجعل لبسا وشبهة عند البعض وبابا للطعن واللمز والقدح في القرآن الكريم، من ذلك قول الله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. هل الضمير في قوله تعالى وجعلناها يعود على المصابيح أم يعود على النجوم التي قد يتوهم متوهم أنها بحجم الحجارة أو الشهب؟ الحقيقة التي لا مناص عنها أنها تعود على المصابيح لا على عينها، لأنه لا يرمى بالكواكب التي في السماء والتي هي زينة للناظرين، بل يرمى بشهب من دونها وقد تكون مستمدة منها. لكن القرآن الكريم قد رد على الطاعنين فيه وذكر طبيعة هذه الشهب في عدة آيات، منها قوله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، ومنها قوله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. أيها المستمع الكريم، لقد كان الجن يسترقون السمع يحاولون استماع ما تتكلم به ملائكة الله تعالى في السماء الدنيا من الأمور التي تقضى ليخبروا بها الكهان وليتزيدوا فيه، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك. قال تعالى: إنهم عن السمع لمعزولون. مصدر الشهب إذن هي الكواكب، وهي آية من آيات الله الكونية، والنجوم والكواكب هي زينة للسماء الدنيا وهي معالم للهداية. قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. أيها المستمع الكريم، هي آيات عظيمة تستدعي من العقلاء التفكر بعظيم صنع الله وقدرته وتنظيمه وتدبيره خلقه. يقول تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقول تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. ويقول تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. قد يلبس على الإنسان أن تناقضا في آيات القرآن الكونية، وأن هذه الآيات التي سبق ذكرها هي مخالفة لما في آية النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. الحقيقة أن خلق الأرض متقدم على خلق السماء، فقد خلق الله الأرض بدون نبات أو جبال في يومين، ثم خلق السماوات في يومين، ثم دحى الأرض وأخرج الماء منها والمرعى، وخلق الجبال والرمال في يومين، فتلك ستة أيام، وهذا ما ذكره ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهل بعد كلام الله من كلام؟ وهل بعد إعجاز الله تعالى في الآيات الكونية خلقه من إعجاز؟ وهل بعد دخول كثير من الباحثين في الفلك والفضاء في القرآن الكريم في آيات الله تعالى ودخولهم الإسلام من طعن يمكن لأحد أن يطعن فيه بكلام الله تعالى؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ بلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إن الورع عن المطاعن والشبهات أصل عظيم من أصول الدين، وقد اختلف العلماء في حكم المطاعن وإثارة الشبهات، إلا أنهم متفقون على أن المؤمن كامل الإيمان وقاف عند الحق، والرد لا يكون إلا بالحقائق العلمية ونقض الباطل الذي تعتمد عليه، حتى يتم الإعذار لله ورسوله أولا، والمحافظة على عقائد المسلمين نقية من الشوائب ثانية، ثم البراءة ممن عرف الحق بعد ذلك وعزف عنه. مع تحيات فضيلة الشيخ الدكتور وفيق حجازي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قضوا إلا عن الصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: بيور هيرينج بريدج كلينيك. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في بيور هيرينج بريدج كلينيك لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بثمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بولمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بولمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بولمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بولمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
4: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: ظهور داء قديم في البشر. يعني حب الشهرة من أجل الجاه أو المال. هل من سعى للشهرة بدينه وعلمه فهذا رياء؟ شوفوا أخواننا الكرام، أحكي لكم شغلي مختصر الدرس. هلا بيقول لك هذا مشهور، كل ما كان مشهور كثير كل ما كان بياكل عيون كثير. كل إنسان مشهور، المشهور ما بيحسن يمشي، بيتصوروا معه، ما بيحسن يقعد بين أولاده، بيقول لك بو فلان، بعدين مفضوح، وين ما رحت كاشفينك. هلا حتى المشاهير اذا انت بتقعد هيك بيقول لك يا ريت ما صرت مشهور، بس هلا صار الشهرة تجيب مال، تيك توك ومكموك ويوتيوب و... سبحان الله، دائما بسمع اخبار اغلب هدول اللي بسمون يوتيوبر، يعني هدول المشاهير ما بتلاقي إلا عمل حادث سيارة ومات، والتاني مدري يصر له، هذا انتحر. ما لذة العيش إلا صحبة الفقراء، هم السادة والسلاطين والأمراء. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، واحشرني إليك في زمرة المساكين. ومن سعى، اللي يسعى بدينه هذا صار اسمه رياء، واللي بيسعى بدنياه صار اسمه طالب جاه ولن يفلح. وأول من تسعر بهم نار جهنم يوم القيامة مجاهد ومنفق وقارئ وعالم. معقول هذول كلهم منفق وقارئ وعالم ومجاهد؟ قال أرادوا بما آتاهم الله الدنيا، مو كلهم طبعا، اللي أنت طلبت وقد قيل، خلص طلبتها وقد قيل. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكرهون الشهرة. يدخل الرجل إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيكم محمد، مو مبين معه، مو مبين معه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام قعدوا بالمدينة سنتين ثلاثة حتى ساووا له منبر بس عشان يشوفوا الناس. قال ولما طعن عمر رضي الله عنه وأرضاه وحضرته الوفاة واساه ابن عباس بمناقبه التي عرف فيها وبذكره الحسن بين الناس، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، صار يقول ابن عباس وانت الفاروق وانت ابو حفص وانت صاحب رسول الله وانت الخليفة وانت الامير المؤمنين وانت اللي وصل الفتوحات، بلش بقى بده يساوي من المشاهير. فقال عمر المغرور من غررتموه. لو ان لي ما على ظهرها، يعني الارض، من بيضاء وصفراء لافتديت به من هول المطلع. بيضاء وصفراء يعني المال، الدراهم والذهب. الدراهم فضة بيضة، والدنانير ذهب، كانت المصاري ذهب، ما بدي شيء بس الله ينفذني لما يقوم الناس لرب العالمين. المغرور من غررتموه. احكيكم بشغلة يعني بتزعلوا مني وجر، كل واحد اكل كم بحاله بينزل بوست
2: 30 تعليق، صاروا 35 بعد 10 ايام 150.
1: شكرا وفايت عم يتشكرون على التعليقات، يعني سخيف بسخيف ما في شيء، حاطط شغله كلها تقديمه. انا من رايي انه الواحد يعني السخفه كله نقيمون. بعدين شو عم بعدين بناحد بنزل بوست شكرا اللي هنوني بعيد ميلادي. قديش عمره الاخ؟ 56 سنة. دفشة بيصير بالآخرة، عيد ميلاد. في حدا جاب لك قالب جاتو؟
2: لا.
1: في واحد جاب لك سكرة؟ حياة كلها افتراضية، ما في شيء صح، ما في شيء حقيقة، كلها يعني هذا بيقول له شكرا وهذا بيعمل له لايك وهذا بيعمل له بإيده هيك، وكل مرة بيحدثوا ما في شيء. يعني إذا أنت بدك 500,000 ليرة ينقصك قصد بالجامعة، أعطيني واحد ندول اللي أنت كلياتهم جامعون يقول لك مرحبا، وفز بالليل بيعمل هيك. صاروا 37 تعليق ونزل ستوري، انتبه، تارك أمه وأبو دراسته وبكالوريته على أنت. واحدة اسمها الحسناء البيضاء، هو زلمة من شمال إفريقيا مدري من وين، كلهم خير وبركة، عامل حاله الحسناء. لكل واحد كل واحد بيسمي واحد الوردة الشامية، واحد الفل الأبيض، يكون عمره 90 سنة، حياة كذب بكذب. وعم تحكي معه تبعت له قلوب. والله يا أخوانا الكرام، وين لك أمك إذا بتقلك الله يرضى عليك؟ خير من وسائل التواصل الاجتماعي، خير من الفيسبوك والواتساب والتليجرام وكل وين شو ستوري وكلهم. سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه هو اللي فتح الشام. واحد لما بيفتح البلاد بصير عنده عزة، اللي بيجيب علامة عالية بالبكالوريا شو بيعمل له؟ لأنه بعضلاته. قل وما توفيقي إلا بالله، هذا من فضل ربي بس. لو انكسرت إيدك ما بتحسن تجيب العلامات، لو كان دارس كل الدراسة. قال لك سكرتها 240 من 240. قل هذا من فضل ربي ليبلوني. سيدنا خالد بن الوليد فتح الشام، جاء كتاب من سيدنا عمر عزله. أخذ الكتاب ومشان ما يصير بلبلة راح هو أعطاه لأبو عبيدة بن الجراح، لأنه التولية نسي سيدنا أبو عبيدة، وقال له بتعتبرني من اليوم جندي من جنودك. هذا لو عنده حب الظهور شو كان سوا؟ كان ضب الكتاب بجيبته وراح عمل انقلاب على سيدنا عمر. ما في ما عنده، قد ما بتحسن بعد عن الناس وعن أعين الناس، قد ما بتحسن أخفي الصورة، قد ما بتحسن لا تخلي كل البشر تشوفك. والله بمركز قيم منشتغل 100 مننشر 1. بقولوا لي أستاذ مو ضروري، مو ضروري. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ضربت السيارة له اتركها مضروبة. كنا نصلحها يا أبي ما حلوة. قلت له اتركها مضروبة خليها. شوفوا يا حرام يا حرام سيارته مضروبة خلاص راحت خلاص راحت العين. كان بالبيت شو يساووا آية الكرسي ميلوة لأنه يعني بيشوفوا الطقم وكل شيء بعدين بيقول لك ليش الآية مايلة لا حول ولا قوة إلا بالله يركزوها راحت العين. إحدى المعارك شارك فيها مولانا الإمام عبد الله بن المبارك مع الروم. جاء رومي وقتل 7 من المسلمين. الإمام عبد الله بن المبارك ضرب سيف 3 قال وقتل 5 منهم ثم عاد بلثامه لكي لا يعرفه أحد. حط شوي انه انا حاطلع مباشرة له. وينه هذا؟ وينه؟ هلا بغزة عم يعلمونا الماضي التليد اللي اقترع الملثم لا شايف وشه ولا بتعرفه اسمه. لا بتعرف اسمه؟ ما بتعرف اسمه؟ اهلين ابو عبيدة. شو ابو عبيدة؟ هذا اسمه كم اسمه مو عبيد هذا كمان اسم حركي ما بده. إن أجري إلا ما بيضره هو إنه أنت عرفته ولا ما عرفته. عنده مشكلة واحدة بس إنه الله يعرفه عارفانه الله يتقبل. قال الفضل بن عياض إن قدرت ألا تعرف فافعل. إن قدرت ألا تعرف فافعل. مرة سمعت من سمعت الشيخ شيخ أمين والده قال له قيم المسجد تبع جامع أبو النور القديم يجي قبل الفجر بساعتين وكان العفو المجرور كل هاي اللي بيقيموها ويحطوها مو هيك إلا محفورة اسمها جور. الشيخ معلق انبازه ولفته عم مدخل الموضة عم يقول قيم المسجد مو شغالة إلا شغال الفانوس وشوية شمع والشيخ نازل تعزيل. شيخ أمين حب الظهور لحيته غرقانة بالكنيف. جاء له سيدي قال له اطلع لبرا. قال له اطلع لبرا وهي مو شغلتك. الشيخ عم يقول له لقيم المسجد. بقى 3/4 الساعة للفجر راح تحمم بهالمي الباردة بهالشتاء وهو عم يطهر بيوت الخلاء في المسجد للناس ما بده حدا يعرفه. لذلك منها تقرأ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها. هلا وتشوفوا الكاريكاتور واللي هي وواحد رايح لعند هي عم يتصدق والكاميرا عم تصورهم عم يعمل سيلفي. هي نحن هالمشكلة هي الظهور اخواننا الكرام. كان بيوت تستر على مدار سنين يقرع بابها ما يعرف مين أو ظروف ظرف يكتب عليه جابر عثرات الكرام. هذا مو اسمه جابر، جابر عثرات الكرام هي جملة مفيدة من ثلاث كلمات، انه انسان لا يريد ان يعرف. شلون يعني؟ يعني ان اجري الا على الله. صرنا ثلاث ايام بدروس الفجر بفتح الباري عم ناخذ عن الكبر، تكبر، هي التواضع، وما بده حدا يعرف، وبينه وبين الله ما عاد حدا مساواها، كله بروح بيحضر بلال باشا بصور الجامع والشيخ والعالم، بيجي بيقول لك معي تصور معك سيدنا، تصور بيجي بحطه بالجامع، انا كنت بالجامع يا جامع.

0: جامع. الله يتقبل. في غيرك راحوا على الجامع 50 سنة وصاروا دعاة ولكم أحد عرى. لا أحد نشر ولا هم يعزنوا. هلا للبركة خليها للبركة. له صورة للبركة. في مرة أخ من أخواننا الكرام صدقا صدقا ما شفته بحياتي غير مرة أجا طقشي 20 صورة معي. كل ما هيك يصير عندنا مثلا نحن مناسبة عيد المولد رمضان كذا وهي بنزل صورتي وصورته بالجامع. لا إله إلا الله. ولك كل مرة إجا كل المرة يتيمة إن قدرت ألا تعرف فافعل وما عليك ألا تعرف وخير إن شاء الله وما تعرف مو ضروري. أحد أساتذتنا هيك قدر إنه يوم الجمعة ما يخطب الجمعة وهو عالم علامي وخطيب خطيب 10 نجوم توفاه الله. فقام اللفة وضل بالطائية وفات على جامع من الجوامع بدون ما نقلكم وين هو والخطيب على المنبر. لما شافه فالخطيب يعني يعتبر تلميذ من تلاميذه يعني الشيخ اللي وحس عليه إمتى هو عم يحكي بداية الخطبة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التلميذ عم يتفرج على الشيخ بعدين قال لهم يا جماعة بدي بلش بالخطبة بس بيناتكم عالم جليل والله لو بعرف قبل ما أطلع والله ما بطلع والناس كلها تطلع هو بس الشيخ شي سهل ما له سهل ابنه صار يتطلع مع العالم يعمل هيك خيل الآن ما حد عارف ما بده حدا يعرفه لو بده يعرف كان عمل لهم هيك كان عمل لهم هيك كان عرف صار يعمل يمين وشمال. خلص الخطبة ركض. الآن مشكلة حب الظهور هلا بتشوفوا شو بيساوي حب الظهور. حب الظهور يقسم الظهور وهلا ما في أكتر منه. وهلا مين الظهور؟ الظهور للوكع. لوكع قبل لوكع مين شوف الأفتاح مين بتشوف يا مغني يا مغنية يا أورلاندو يا منسي يا فلان يا فلان. يلا إن شاء الله مفكرين أهل العلم. أهل العلم ما حد يتفرج عليهم. أهل العلم ما لهم مشاهدات. الله وكيلكم. والله فتحت على شيخ عامل هيك مثل مجلس أقسم بالله العظيم زعلت عليه. فتحت عليه لقيت واحد سكرت أم اختفى طلعت أنا الزلمة الوحيد أنا متفرج عليه. ما في هاي العين يتسجل لك واحد ما في 2 ما عنده ناس بدها تضحك وتتمسخر و يعني
1: قال ثابت البناني قال لي محمد بن سيرين
0: هذا مفسر الملامات هذا بعصر التابعين
1: لم يكن يمنعني من مجالستكم إلا خوف الشهرة.
0: هو أصلا هو معروف بس ما خايف على حاله. أنا الفرد عند الموت والفرد في البلا وأحشر فردا فرحا.

بعصر التابعين إذا أراد أن يعتم يوم الجمعة يكره أن يرى معتما وحده خوف الشهرة فيوصي أصحابه أن يعتموا. يعني روح شي 5-6 يقولون البسوا معي أنتوا يعني العمامة بضيع. هلأ بيجي أخ بيستشيرني بشراء سيارة بقول له اشتري سيارة إذا مر 50 سيارة ما تعرف سيارتك مع الكشة يعني نفسها أفانتي كارينز دايو وكلهم بعضون وكلهم بيشبه بعضون ضايع. لا تتميز كتير أمام الناس أصلا يعني الإنسان في هذه الأيام يعني بده يذهب عن الأعين. وكان خالد بن معدان إذا عظمت حلقته قام خوف الشهرة. إذا كثروا أكثر من 5000 زلمة أو 2000 زلمة ضب الكتاب ومشي. خايف على حاله، خايف على حاله من الشيطان. أنا بوصي كل إنسان بجوز هلا في بعض الناس يعني طبيب مشهور كذا وهي مرة حط صورتك مرة لا تحط صورتك، حط صورة قديمة لأنه لا شو بيحطوا صورة هيك بتلاقي شاب بس إذا أنت شفته على الحقيقة هو مو هيك، هو من جماعة هريمنا. تعرفوا هريمنا دانو طولاني ولا أخوات حذاري تحط صورة، حذاري حذاري. مرة حط وعشرة لا تحط كمان، ما في داعي. تروح لعندك بيجوا بدهم يقدموا بعد بيذكروا له أوصاف إمام المتقين وتاج الكاملين قاضي حلب ومفتي الشام ومدري إيش. خلاص أخي فلان لفلان قلت له الأخوان الكرام في قصيدة كتير بحب أنا هي وما أنا إلا عبد من عبيده. أبدا هيك عود اذكر الله على خلق التواضع. هاي الأوصاف نمسك صفحة لكله تركنا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال إسحاق ابن إبراهيم رأيت أحمد بن حنبل وقد صلى الغداة فدخل منزله وقال لا تتبعوني مرة أخرى. لاحقينه 30-40-50 زلمة كلهم طلاب علم أفهمنه سيدنا والله خلينا سيدنا ماشي. بعرف هيك نصحته أحد أخوان المشايخ ديروا على التعزاية جايب معه طلاب ومشايخ وعمائم لك سيدنا كل واحد يفوت لحاله. لكن ذكر سيدنا يعقوب وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. بيجي واحد بيقول لك هذول كلهم طلابه الله خلاص شو صار فيه؟ راحوا الطلاب صفى بابه الله يستر على بابه. بدي يقولوا عنك شايف هذا فلان؟ قال له هذا بيهز الدنيا بعلمه الله يبارك له جاي متواضع لحاله. بعد عن الظهور ليش كانوا يتورعوا وما بدون يتصوروا ما بدون حدا يشوفون؟ حتى لما بتصورون بيصورون على استحياء. قال لا تتبعوني مرة أخرى لا حدا يتبعني بشي لحالي بيجي لحالي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كم من أشعث أغبر
واقفين.

0: تعالى وأغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. شغلة مو بالشكل هلا صار الأعراس ال هي 650 نجمة شلون بده ينتشر العرس؟ بيعزموا لهم شي 15 واحد من المؤثرين اجتماعيا بيجيبون. والله العرس بعطارد الطابق 56 اخذين كل الطابق بعطارد. بعطارد ما في طوابق بس عم نحكي يعني مشان ما نحدد. ونزل لنا العرس على الصفحة تبعك كان كل واحد يشوف العرس ويشوف العريس يكون قاعد بالشام هو لا عنده مي سخنة أو الكهرباء مقطوعة وعم يرجف من برده حتى تكون العين محرزة عم تحط عرس عم يكلف ملايين ملايين من عملتهم ومن عنا الملايين للشاورما. علبتين حلو حقهم ملايين شوف فقرين ما عاد صفى شي ببلاش. ما في شي ببلاش ابالي كانوا عم يضحك قال في شي ما دخلنا. الله لا يعمينا ويخلينا نسمع هدول العمى والطراش. مين قال لك ببلاش؟ يا ربي دخيلك. كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. شغلة مو بال لك هذا عنده 50 مليون في هذا الخاشقجي اللي هو كان ملياردير معروف كان اليخت تبعه حقه 8 مليار من العملة تبعون. قال يفطر بجدة ويتغدى بلندن أموال ضل يلعب قمار وكذا. آخر شيء استقر الأمر فيه في الكويت خسر كل الأبوال مصادر موثوقة معروفة ما معه يرجع لجدة. أحد الناس الذين كانوا يعني تلامذته بالتجارة يعني قدم له تذكرة درجة أولى ليصل إلى بلده ثم مات فيه. بعدين حفروا له حفرة هيك قبر على التراب قال هذا قبر هذا الخاشقجي ما أدري ما اسمه الأول وهذا اللي كان عنده وحيقولوا عن الكادي اللي كان عنده على وسائل التواصل 500 مليون. هدول كلهم بيروحوا بساعة لأنه الدنيا بتتبدل مواقفها. هلا حرب غزة غيرت الدنيا بعدين حرب غزة أرجتنا أنه هي الوسيلة هي وسيلة كذب زائف. نحن بالدروس ما في غير يقيدونا حنفية ويعصوها. درس بيحضروا أخوان الكرام بالمشارق والمغارب ما بيطلع عنده بدك تدور عليه دواره وتبعث الرابط ومرة بيطلع ومرة ما بيطلع. ليش؟ بالقطارة. ماسكو ماسك ايه هلا اولادنا ما في غير. طيب مين هدول اللي عندك على الصفحة؟ ليش عم تعمل لهم قبول قبول قبول؟ مين هم؟ ما بيعرف. تزعيد حياتنا لازم الواحد انا من رأيي يكون عنده شي 5 زلم بس. كل ما قلت الشغلة كل ما ندريت. هلا ما في غير بدقوا لك وين؟ والله جبت رقمك من على الفيسبوك. يا لطيف الفيسبوك شو بدي علي أنا؟ لأنه الشرط حتى تسوي فيسبوك لازم تنزل رقمك. الأصل في المرأة الستر، الأصل في المرأة الحياء. وإذا كانت المرأة هلا هي الشهرة، شو بدي ساعة على؟
1: ما ساعة على
0: الفيسبوك لمين؟ أنا بقولكم الفيسبوك لمين؟ الفيسبوك للفنانين والفنانات واللاعبين واللاعبات، هدول المشهورين. وبعض الأثرياء وحتى الأثرياء ما بيحبوا الفيسبوك، لأنه بيقول لك أنا ما بيجوا هالناس العاديين اسمهم اللعاع بفوتوا بقى، بصير بقى على اليوتيوب مربوط بالفيسبوك مربوط بالواتساب من أجل أن يبتزوك وتشاهد وتتابع. أما الإنسان العملي ما عنده فيسبوك. أنا كتير من الناس اللي ما عندهم فيسبوك وما بيرضى، والله بيحترمه، ضيعت وقت شهرة ولا يزال طلاب الشهرة يسعون لها بكل سبيل، وما ما له عرفان شو بده ينزل قصة، وما له عرفان شو بده ينزل حكاية، وشي بطعمة وشي بلا طعمة، وصار موظف عند وسائل الشهرة لا ينام. وفي ناس عم يوظفوا هذه الوسائل ليظهروا تفاصيل حياتهم. البطل عم يشرب قهوة، البطل راكب بالقطار. لك شو بدنا فيك؟ لك مين انت؟ لك مو اتفهم منك الا اللي فاتح عليك. انت عندك 10 دقائق اخبار؟ والله انا ما بتابع غير بتابع لي كم كمان من ايون تنقايه، بعرف مين الكذابين ومين الدجالين. تابع لي خبرين، عندي سماعة لما بحضر بحط بحب اسمع. سبحان الله، لما بدي اقعد احكي انا وكذا، بس يعني من باب بحب اسمع انا للغامدي. غامدي انا لو عندي قرار بحطه بالحرم، عنده روح ما لها موجودة عند حدا. سعد سبحان الذي خلقه. لك تسمع القرآن من ناس عنده روح، لأنه حتى سماع القرآن يزيد في الإيمان. يا بتسمع هيك المنشدين، مين بيعرفوا للطوبار يرفع إيده فوق لفوق؟ عذرتي، سمعوا على الطوبار منشد، يعني مش منشد، بالمناجاة الإلهية من المصريين تبع القرن الماضي. أنا كنت أذكر الله على صوته، كل أخ يروح على مصر يقول له جيب لنا شي شريط للطوبار. الطوبار اللي عم تعمل هيك بيطلع لك طوابير. والله في أخ الله يرحمه حج أكرم عقيد أبو علاء صديقنا، ولا مقرأ الفاتحة بيه، كل ما يروح على مصر يقول له جيب لي الطوبار. ما كان في لا انترنت ولا هلا في عوديكي. نقي لك، نقي شيء بينفعك. إذا في فيسبوك عم ينفع لك، فوت على شيء بينفع، حرك قلبك. يعني بتقرأ هيك 50 سنة لورا بتلاقي الجميل بالقرآن، الجميل بالإنشاد. شيء درس هيك الشيخ الشعراوي، درس للشيخ أحمد كفتارو، للناس الطيبين. تسمع لأهل العلم، لأهل الفضل. لقي لك شيء درس للشيخ الملا، عم ننزلهم هيك سكيتشات يعني 30 ثانية، 35 دواءة، يوم عن بر الوالدين ويوم عن كذا ويوم سؤال ويوم فتاوى. ايه مو احسن من هالحكي هذا؟ في اخر ايته هيك عم يعمل، تفرجت هيك لقيته عم يتفرج على المصارعة. لا حول ولا قوة. الثاني على كرة القدم، الرابع طيب روح امشي لك عشان ما تتفرج على كرة القدم، وامشي حط الطاقية بعد أذان المغرب، قول إن شاء الله نصلي العشاء بجامع مثلا الجسر الأبيض. مشيت عندك شوية كرش، نزل شوي، ما حدا عم يستفيد لا من حط وسائل التواصل، معلش والله معلش، بس مو معقول يشوف واحد وسائل التواصل هو ماشي، لأنه ما جعل الله لرجلين من قلبين في جوفه سماع، لأنه السماع حتى بالسيارة، لفي إخوان كثير عندهم تلاقي بالسيارة حاطط الدروس، دروس الجامعة بيته 30 دقيقة 35 دقيقة، نازل من ضحية تسيا، نازل من دوما، نازل من هي، يعم يسمع درس، يعم مجلس علم. أما مو والله شو فاتح الشباك أباني أعطيه جمله شو يعني، خلي الدرس يعني إذا طلع صوت أخ من الأخوان الكرام بينزع لي. لذلك الآن الشهرة صارت تدر أموال. هلأ إذا كان شهرة بهيك يعني لأنه مشهور، لأنه هو إنسان إيه، لا تفوت إلا يعني أنت مثلا تلقي محاضرة خلاص، لا تفوت أكثر من هيك، لا تفوت بالصحبة مع الناس. قد ما بعرف يعني أيام إنسان طبيب مشهور، في رجال وفي نساء، بعت مين يدير الصفحة، عم تدر لك أموال ما تدر لك أموال أنا ما بعرف، هلا ما حنفوت بالقصة. إنسان له مكانة يعني بشأن معين، عنده يوتيوب وكذا، بعرف كثير من الإخوان الكرام هدول شاطرين تبع الإيش الأعشاب وما أعشاب وكذا، وهي وقلون متابعين وبالفعل بينصحوا رزقة وكذا وهي، بس مو تفوت تضيع وقتها، كبر على صاروا مليون الحمد لله، واستخدمها في طاعة الله نياله. أنا هذا اللي بدي أحكيه وأصل له، أنت صار لك مليون بني آدم بسمعوا لك، شو ما تكون إن شاء الله تكون لاعب كرة سلة، إيه احكي عن الخير، يوم الطفل العالمي، يوم المخدرات العالمي، يوم اللغة العربية، نزل لك هيك شي شغلة بتنفع، بتلاقي باع دينه، باع إسلامه، باع المبادئ، باع يعني ما تربى عليه من قيم. كان شو بالله، أنا عندي متابعيني ما بخسر متابعيني، هذا المتابع بيروح وبيجي، أما هم في وقفوهم إنهم مسؤولون. شو ما كنت والله بياع حلو منيح شغلي، قلن هاد نزلن عن الدايت، والله معناتها طعميه حلو ليوم الحلو، حتى أنه ترحموا على المرحوم، بدك تكون أداة نفع لأن تخدم الأمة. والله يا أخوان الكرام هل شوفوا ولا هلا غزة عرت العالم، في أشياء خلت هؤلاء المشاهير يتراجعوا. هلا من من من أسبوع هي شركة زارا حتى تنشهر وهيك صارت تساوي ملابس على شكل الدمار وما دمار، راحي مما اضطرها إلى أن تتراجع. دوروا عن شيء هيك ينفع الأمة يا مشاهير. وأنا أفتش حقيقة، هل إذا كان في واحد مشهور شركات الناشئة أو اللي بتساوي مشروع تستعين بمين؟ تستعين بالمشاهير، عشان إنه والله هذا المشهور إجا وكذا، وهي الله يهني كل إنسان له أتباع أن يسخر ما وهبه الله إياه من أجل الخير. عندك مليون، هذا بسموه مؤثر اجتماعيا، إذا لك مليون بني آدم وشافوك أنه أنت مثلا يوم الجمعة عم تأدي يعني صلاة الجمعة هيك وكذا، وشافوك والله مثلا يعني تفعل هذا الفعل من الخير، شافوك والله أنت بالعمرة عرفوا أنه أنت مسلم، شافوك يعني مثلا يعني تزور دار للأيتام وتقدم الخير، والله معناتهم شيء منيح، شيء يعني بيحفز. والناس بالأيام حكيكم من الآخير القدوة تبعها مو المشايخ أبدا، شوفوا أبنائنا هلا، في واحد اللي بتلاقي بينزل على اللعب على الملعب وبيركض بيركض وبيروح من البوليس بس بده ياخذ القميص تبع مين؟ تبع محمد صلاح. مشيت شهرين رولاندو زار وين؟ ايران، هذا فريق النصر السعودي، كبقى هن مجهزين له شي 200 زلمه يحرسوا الباص، فوق 50 لـ150 ألف زلمة صار في الباص، لعت حسن يفوت على الفندق فأحدهم كتب مقال قال له هذا الزلمة رولاندو لو بيأسلم بيحل القصة بين يعني سيدنا معاوية وسيدنا يعني علي رضي الله عنه وأرضاه. ليه لك مؤثر؟ لكل الأدى للاعب كرة القدم. نعم نريد مؤثر أن يأتي إلى درس الخميس، تجي على الدرس تحضر الدرس، شوف راكد من فنان لفنان، لعدا يجي لعندي وتصور معي ويقول لي مؤثر كرمال النبي. ها أيوة نحن يعني والله كثير من الإذاعات ويتصلوا فيني وإف إم وإف جو وإف أرض وهي، الله يرضى عليكم خلينا بحالنا، خلينا بالجامع، لا بدنا لا كلام ولا بدنا، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس يعني إذا هيك الزمان حكم عليك وكنت إنسان بالفعل، يعني لمين تلاقي دكتور هلا شو بصير بيقولك تريند، يعني عمل عملية لشي واحد والله قال له الشافي والله يحكي كلمتين داويته فشفاه الله، والله الله عز وجل يعني بيجعل ألسنة الخلق تدعو لك. أما وين تريند؟ هلا ما بقول لك تريند، صارت ماركات تريند. شو تريند؟ يعني تريند يعني مشهور وهيك وعطي الضجة. دور على حالة بينك وبين الله، ما يعرفك إلا الله، هل لك سر عند الله؟ بينك أنت وبين الله. لذلك الصالحين كانوا يخافون عاقبة الشهرة ويفرون منها ويعلمون تبعاتها. شو كانوا؟ كانوا يخافون عاقبتها ويفرون منها. لك أنا بدي فوتوني لهون ويصدروني، سيدي صدروك ولا حطوك في آخر اللي هي خلصنا كرام الله. لذلك إخواننا الكرام هل وسائل التواصل الاجتماعي تفعل ما لم يفعله الإنسان من وقت يعني ظهور هذه البشرية إلى هذه الساعة؟ شايفين هي كلها بكفة، وهلا هالأيام هي السنتين ثلاثة بكفة، ما حدا بنزل له واحد يوصل له بالتاني وكذا، وهي بتلاقي لذلك هلا شو اختلاف حرب غزة هي يعني الحروب الماضية؟ هي وسائل التواصل اللي صارت يعني تكشف لك. ما بتشوفون هلا شلون لما بده يكونوا هدول المقاومة بدون ينفذوا العملية وبقربوها وبعدوها بسم الله الله أكبر. هيك كانت ما كنت تعرف شيء. لما صبروا شاتيلا ضلت كل هذه المدة، بعدين قالوا لك مات كذا وراح كذا واستشهد كذا. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إلى البقيع والصحابة خلفه ويقول لهم تأخروا، تأخروا عني. بعرف أخ من إخوان الكرام وهو قريبي، كان سمعت الشيخ يومين بالأسبوع يطلع من الأستراد العدوي باتجاه حرسته ويرجع بعد صلاة الفجر، يقرأ قرآن كله بستين ويمشي مع الشيخ. الشيخ قال له يا ابني أنا عم أقرأ قرآن عن ظهر غيب، لا تلهيني، امشي وراي، لأنه هذا اللي بلهيك شلونك سيدنا وشو صار معك سيدنا وشو صار مبارح، مين إجا سيدنا واليوم راح التلاوة. مرة أخ آخر اللي نازل مع سماحة الشيخ كان نازل من الزبداني، بلش شلونك سيدنا، قال له ابني عندي استغفار ألف مرة منون للشام، يعود استغفر معي يعود استغفر لحاله. هي الشهرة والحديث والكلام والمجالس، الإنسان يعود على مجالس صحبة كلهم سوا، كل ذكر سوا، قراءة قرآن، لو كل واحد قرأ صفحة، هي والله ما في منها، هي أجمل شيء. أما احكوا لنا سيدنا شو في ما في، أي أشهر من أشهر الكلمات الموجودة في الشام، شو في ما في، يعني طلع له الحكي من تحت أظافرك. بدأ بقول له ما في شيء، بالله شو في ما في، يعني بقول له بأنه سيرة، بقول له بنوين ما بدك، طلع لنا. لذلك قال له نحن حنبدأ بالقرآن. ما بيحبوا الناس هاي المجالس، مع أنه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. بهلا نداء للمشاهير، هلا نحن ما عندنا مشاهير كتير يعني هيك، بس على أدنى هدول تبع الانستغرام 100,000 وطالع، 500,000 مليون يعني، لا لا دوم ما صار 10 مليون 15 مليون، هذا يعني في له سميعة، شو هذا صار، هذا يعني إنسان منيح لحامله رأسه. قال له هدول الله بيسحبهم منك مثل ما بيسحب. هلأ مغني يطلع له توليب بحلقه بالحنجرة، ما عاد تحسن تتكلم، بيقول لك أنت ممنوع من الحكي من 3 أسابيع شهر، وإذا بتطلع طبقة معينة بنخفى حسه. هلا على فكرة في بيت خفى حسها، سمعني إنه أحد الإخوان الكرام ذكر لي الواحد بيعيش بيسمع والله، فحكى لي عن شخص من بيت شقة عمري، سمعني فيه، مين سمعان فيه يرفع إيده؟ ها والله تعرفون؟ والله أنا صار عمري العمر هذا بالظاهر مجمع جمعة وراحت. إيه يعني بقى أنت بتكون بروح كل شيء، شاء عمره راح وشغلته إنه يحافظ عليهم. فلذلك أسأل الله عز وجل، لا أفرض أنه لا ترك دؤف الشهرة، صفحات ومدري إيش، صار عنده 5,000، كان عنده حساب صار عنده صفحة حساب على الفيسبوك، أما لما بدهم يكتروا أكثر من 5,000 وبينزل مين، هابوب، تعرفوه هابوب، هابوب ودابوب يعني ما هب ودب، بينزل هابوب ودابوب عزروا مين كمان، وأعور الدجال يعني يقول ليوم القيامة نقبلون لك، شو بدك بالقصة، ما بدك حدا، خلي شغلتها 5 كزبرة 5 بقدونس، هي قصتها 5 كزبرة 5 بقدونس. كان واحد يجيب لمعلمه حشائش، وفي واحد مسؤول عن السمنة والرز والسكر والجبنة واللبن قال له يا سعيد شو جبت لنا اليوم، قال له سيدي 5 كزبرة 5 بقدونس، قال له اي فرنجين مع السلامة، خلاص أداك جايب الفاتورة سكر ورز ويأجله. وليش كاتب السكر أنه حقه 4000 أيام 4000؟ شو كان سكر؟ كان كيلو السكر حقه 14 ليرة. والله بتذكر كيلو السكر بنص، أنا بتذكره بنص. وين الله بحكي لأولادي أنه هي الشغلة كان حقها هيك، ما بصدقون. شو واحد 5 ليرات مشروعي بزاي فيها الواحد 5 ليرات؟ أنا لحد الآن لأنه يعني ما كتير بستعمل الـ يعني ما بشتري وبنزل لعند البقال وهي كتر خيره للشباب يعني. بسأل بقول له قديش وكذا، ما بحب يعني وجع راسي هيك أيام مفاصل بفوت بقول له قديش؟ يا لطيف يا لطيف. هلا كيلو اللبن بدي 8000، الله وكيكون آخر سطل لبن أنا شاريه 2000 ورا. حتى بألفين ورا كتير كان يعني. شو كيلو اللبن؟ كيلو اللبن شو كان حقه؟ 15 ورا قبل الأزمة أنا شاري، أنا مع الوالد الكيلو بثلاث أرباع صار بليرة. قلت له نعم. بعدين نروح نأخذ له الدبية هاي الستانليس يعبينا حليب، وقول هو بروبة بتعخدها بكرة الصبح. الشباب اللي عم يقولوا معقول؟ ايه معقول لك. كيلو الخبز بنص ليرة، كيلين بليرة. هلا انا مالي من الماضي تبع مثلا الـ الـ الـ الـ الـ الاقدمين اللي قبل مني، كان في غير. وهلا كمان اطلع برات الشام تلاقي الشام رخيصة. مو بكل شيء طبعا، في ناس يعني جعلوا من الشام آية بالغلاء من أفى أصصون وحكاياهم. بقى النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم الصحابة، لكن النبي ما بده هيك المشايخ، خلقنا لكم المشايخ ما. ولا إجا من السفر بيحطوا له غنية السفر والأم غط على قلبها لما شافت ابنها. كتركونا من الأفلام الهندية هي كلياتها كرمال الله. خلي لحظات المحبة للمحبة بين بعضكم، فرح للفرح، لا تخلي حدا يشاركك فيها. هل إذا عم تاكل تفاحة وهيك مز وظريفة ما بتعب حدا يشاركك فيها؟ كلها إن شاء الله صحتين وهنا. زبدية رز بحليب ظريفة تعت عن صور لهم ياها، خليه قبل ما بالله قبل ما حدا يقسم طق. بدك تقول له من وين جايبها هي؟ خلاص فرط الحليب بقلب معدتك من عندي هي. انا عم حاكيك ولا تظهروا شيء لأحد. وجه نداء للأخوات، هذا الظهور هذا إثم. انت كنتي بحجاب ولا بلا حجاب؟ اذا بلا حجاب يا رب دخيلك، وبحجاب ليش يشوفوكي؟ اخفي كل شيء. انتي محجبة عم شوف بعض الاخوات، ما بيجوز. افتتحنا وطلعنا ونزلنا، مو مطلوب منك انتي اي شيء اخر، عوضي عنه كذا. وهي المؤسسة الشريكة اللي هي حطيك مقص وهي وتم الافتتاح. زوم زوم، بس لا تزوم كثير تطلع المعايب. وليتق الله ربه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباد الله المقبولين. حب الظهور يقسم الظهور، هو نهاية الكلام. لا أنت مثلا فاعل على الميديا وكذا، هلا شوفوا هذا شو اسمه الشيف رمزي، تذكر وطلع الشيف رمزي راح مسكين راح فيها. هذا الصرصور سبحان الله على المخلوق، يعني مين ما كان بيسناوله. قال صرصور عم يحكي لصرصور انه يعني فلان راح، قال له بيش؟ قال له بهداك المرض، تعرفونه مرض يعني لطمة لطمة. فكون حسون، بيسمعوا صوتك وما بيشوفوك. اسمع لك شو صوتك، كون بين الأغصان ما حدا سمعانه. أما بس كان الصرصور مبين انه من الزاوية وعم يعمل هيك. إن شاء الله الله يجعل أيامكم كلها خير، وبعدوا عن الناس وقل قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. نذكركم ببرنامج التأهيل الأسري. هذا البرنامج التأهيل الأسري اللي أحكي بدقيقة عنه. هذا برنامج من 9 مواد على 2 سنين. بيخلي الإنسان عالٍ بدينه في أسرته. ويصبح ملك في التعامل مع أسرته. وفق الشريعة الإسلامية والتربية الإسلامية وما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلأ أنت ما بدك تسوق سيارة، بدك شهادة، بدك تفوت أنت تدير أسرة، ما بتعرف شيء عنها، لا كيف تتعامل. في آيات الأحكام، أحكام الأسرة، وأحاديث الأحكام، كل نخبة من يعني دكتور شريف صوا، دكتور شعال، دكتور حمزاوي، محمد علي الملا، الدكتورة سوسن الفلاحة، الناس اللي لهم باع في التربية. ناهيك عن المحاضرات الإثرائية. يعني هلا هذا الدرس أسبوعي، ما هي بطلع في منه أونلاين، اللي بيته بعيد، اللي ساكن بهولندا، اللي ساكن بالأمر، اللي ساكن بعطارد بالطابق 56، نفسه لدولي تجي تعمل فحص بيفحصوك. بعد ما انا لازم الاب قل له بدك جواز، بس تجيب لي شهاده من مركز قيم بالتاهيل الاسري لا مجوزك. بدك تعرف هذا اهم بالنسبه لي من اي جامعه يدخلوها الانسان. بدك تصله بالمركز بكره بعد بكره، اماكن محدوده ممكن يسكروا الاسبوع القادم او الذي يلي. اسال الله ان يوفقنا واياكم. ادعوا لاهل غزه، هذه هذا الاسبوع هذا والاسبوع الذي يليه حسم. والله اللي سماها الشجاعيه ما ما ما, ما اخطا. هذول جولاني وما جولاني معروف، هذا دول نخبه اللي بسموه جيش الدفاع، عندهم جيش صهيوني. ايه دحروهم، ناس قاعده بال بال بال بالخنادق، بسموها انفاق، انا بسميها الخنادق. صلوا 70 يوم ما شافوا شمس ولا شافوا مي. ما بتقولوا هدول شلون بيتحمموا، شلون بيروحوا للخلاء؟ هدول مو رجال، لا تسموهم رجال، هدول أبطال. هدول عم يسطروا المجد اللي بده يحكي عنه الناس بعد مئات السنين، إذا وإن شاء الله ربي عز وجل ينصرهم نصرا مؤزرا كما قال الله فتحا مبينا. دعولهم. وهل غزة هدول كمان، هدول أبطال. ما في واحد فتح تمه بكلمة قال لك إنه نحنا يا ريت ما خلقنا بهالبلد، بالعكس يقول لك هون قاعدين. هدول اللي قاعدين شمال غزة كل واحد بروح له 20 ولد. هاي المرأة اللي شفناها مبارح وأول مبارح، أم أيوب، لك جوزها راحوا، أخوها راحوا، أولادها راحوا، خالاتها راحوا، ويقول لهم بالجنة إن شاء الله بالجنة. شو هدول؟ هدول الأبطال. صدقوا ما عاهدوا الله، الله ينصرهم. يا أهل غزة نحن مو نسيانينكم، والله بالدعاء بالصلاة بالقنوت بقيام الليل بالتهجد، ولكننا لا نملك إلا الدعاء، ولو ملكنا غير الدعاء لفعلناها. إن شاء الله ربي عز وجل بيجعلكم شرف الأمة وبينصركم نصرا مؤزرا. ونصلي وإياكم في الأقصى. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.

وعلى أمل اللقاء بإصدار جديد بعنوان على طيبة يلا.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى

0: على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك، ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب، الذي خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت، رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا، صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: Impressive Accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لاكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030. هنا

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. المقبلون على الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ أحمد درويش الكردي قاضي بيروت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: ما زلنا مع أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين حفيد الحسين عليه السلام، وأمه كما ذكرتم بنت الحسن عليه السلام، وزوجه بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين.
1: نعم.
0: يعني من سلالة طيبة طاهرة.
1: نعم.
0: وأوردنا أيضا بعضا من حكم هذا المقبل على الله تعالى، فتحدث عن الذكر وأهميته، وتحدث عن التوكل وحسن التوكل ومكان التوكل في القلب عندما يجور الغنى والعز. نعم. في قلب الإنسان فيصل التوكل فيتوطنان فيه. وأيضا تحدث عن الدنيا وهم الدنيا وأنها عرض زائل لا بقاء له، وأن شغل القلب بذكر الله تعالى والإخلاص لدين الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفع الإنسان في الدنيا وفي الآخرة أيضا. ماذا عن الحكم التي وردت على لسان هذا الإنسان الفقيه الحكيم؟
1: في حديثنا اليوم نتكلم عن أمور عدة من حكم ومواقف الحق التي اتخذها هذا العلم العظيم والإمام الكريم، إمام من أئمة آل البيت، من الأئمة الاثني عشر رضي الله عنهم أجمعين. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام فضل أهل بيته، وذكر أنهم سفينة النجاة، من ركب فيها نجا ومن تركها غرق. يقول رضي الله عنه في ثواب الدمعة والبكاء من خشية الله تعالى،
0: نعم،
1: يقول: مغرورقت عين بمائها، أي بالدمع الذي فيها، إلا حرم الله وجه صاحبها على النار، فإن سالت هذه الدمعة على الخدين لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة أي يوم القيامة. قال: وما من شيء إلا له جزاء إلا الدمعة، فإن الله يكفر بها بحور الخطايا. ولو أن باكيا بكى في أمة، يعني لأجل أمة، لحرم الله تلك الأمة على النار.
0: إكراما لهذا الباكي.
1: نعم. يعني
0: ما الفرق مولانا بين البكاء والتباكي؟
1: البكاء هو حالة شعورية تدخل في الإنسان فتغرورق عيناه بالدمع أو تسيل عيناه بالدمع. حينما يستشعر الإنسان المؤمن حال الأمة فيحزن على هذه الأمة ويدعو الله تعالى لهذه الأمة، الله تعالى يقبل من هذا العبد بقدر منزلته ومكانته عند الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر، قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديث آخر عن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من هؤلاء السبعة؟ قال: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إذن الإنسان إذا تحركت مشاعر الإيمان، الإنسان يبكي من الحزن ويبكي من الفرح ويبكي من القهر، كل هذا البكاء لا ينفعه شيء عند الله تعالى. ولكن إذا بكى خشية لله، أو إذا بكى ندما وأسفا على معصية اقترفها، أو بكى حينما سمع آية من كتاب الله، هذه الدموع الله تعالى جعل لها ثمنا غاليا، لأن هذه العين اغرورقت خشية لله، أو دمعت وسالت على هذا الوجه خوفا من الله تعالى، فالله يكرم هذه العين وصاحب هذه العين.
0: طيب، حرمها على النار؟
1: الله تعالى يحرمها على النار ويحرم وجه صاحبها على النار. كذلك يجعل الله له وجها يوم القيامة منورا ليس فيه قتر أي سواد وهم وغم وكرب، وليس فيه ذلة لأنه كان من البكائين خشية لله تعالى. حتى أن الإنسان لو كما ذكر إمامنا العظيم لو بكى لأجل أمة وكان إماما من أئمة هذه الأمة فالله تعالى يرحم بكاءه.
0: يعني هنا البكاء لا يعيب الرجل كما يدعي البعض.
1: نعم يعيب الرجل إذا كان بكاء لضعف دنيوي، إنما إذا كان خشوعا وخضوعا لله تعالى بالعكس الرجل حينما يتكلم بموعظة ويتأثر بهذه الموعظة وتدمع عيناه أو تغرورق بالدمع يكون أثر الكلمة على السامع أكثر بكثير فيما لو لم يتأثر هو. لأن الكلام إذا كان كما قيل من القلب فإنه يصل إلى القلب، وإذا كان من اللسان فإنه لا يتجاوز الأذان.
0: صحيح.
1: حذر هذا الإمام العظيم أحد أبنائه من الكسل والضجر.
0: أعتذر منك مولانا، فقد أردت أن أسأل سؤالا عن دمع العين.
1: نعم.
0: هذه الدموع التي تنهمر على الخدين، البعض يمسحها لا يدعها تنزل. نعم. على خديه، والبعض الآخر يمرغ بها خديه على أمل أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه ويحجب وجهه عن النار، هل له ذلك؟
1: يعني هذا الأمر تحرك المشاعر في أمر ديني أمر حسن.
0: نعم.
1: ولكن الشيطان لا يدع للإنسان عملا من الأعمال الصالحة إلا يحاول أن يفسدها عليه. فالذي يكفكف دموعه خوفا من الرياء ربما يكون حاله أحسن من الذي يظهر الدمع والبكاء أمام الآخرين،
0: إن كان وحيدا. طبعا أنا ذكرت ذلك.
1: أما إن كان وحيدا بنفسه فلا عليه أن يكفكف دموعه، لأن بكاءه في هذه الحالة وفي هذا الوقت هو لله تعالى. أما الذي أردت أن أبينه وأوضحه أن الإنسان إذا أصابه الخشوع أو التأثر أمام الآخرين فحينما يكفكف دمعه وحينما يحاول أن لا يشعر أحد به إنما يحافظ على عمله حتى لا يلحقه رياء فيفسد. حتى الذاكر، حتى العابد يحاول الشيطان أن يفسد على العبد المؤمن أعماله. ولذلك المجاهدة ما بين الإيمان والعمل الصالح والعبد الصالح والشيطان هو الأمر مستمر
0: في صراع دائم،
1: المحاربة دائمة. والشيطان حينما يأتي يأتي إلى المصلين، لا يأتي إلى تاركي الصلاة، يأتي إلى الصائمين، لا يأتي إلى المفطرين، يأتي إلى المتعففين، لا يأتي إلى والعياذ بالله المتفلتين أخلاقيا. فإذا القضية هنا كلما زاد الإنسان ارتباطا وإيمانا وخشوعا وخضوعا كلما كانت المحاربة من الشيطان ومن أعوان الشيطان أشد وأكبر وأكثر.
0: سألتكم مولانا عن التباكي.
1: إن لم تبكوا بمعنى أن الإنسان عليه أن يجاهد نفسه
0: حتى تتحرك،
1: حتى تتحرك هذه المشاعر. يعني الإنسان يشكو أحيانا من قسوة قلبه، قسوة القلب تنعكس على جفاف الدمع، فإذا رق القلب رقت الدمعة، ومن هنا على الإنسان أن يرقق قلبه. وما حديثنا عن المقبلين على الله وعن هؤلاء الأئمة العظام حتى لنرقق قلوبنا من قسوتها لعل دموعنا تنهمر خشية وخشوعا وخضوعا لله تعالى.
0: نعم. إذن هناك فرق بين الثواب الباكي لرقة قلبه عندما يسمع كلام الله فيتأثر أو يندم على ما فعل، وبين المتباكي.
1: المتباكي يؤجر حينما يجتهد.
0: نعم.
1: يعني الآن تباكى ولكن في مرة أخرى قد يأتي الدمع دون جهد.
0: نعم.
1: نصيحته رضي الله عنه لولده أو لأحد أبنائه يقول له: يا بني إياك والكسل والضجر. ونحن بالمناسبة ننصح أنفسنا وننصح أبناءنا بعدم الكسل وبعدم الضجر.
0: عن أي كسل وضجر يتحدث؟
1: بالمطلق بالمطلق الكسل والضجر أمران خطيران إذا أصابت الإنسان، سواء كان مسؤولا أو إنسانا عاديا. المسؤول لو أصابه الكسل والضجر فإنه لم يؤدي حق العمل، وطرد الناس بسبب ضجره عن الواجب الذي هو حق لهم. وكذلك لو الإنسان أصابه الكسل والضجر في الطاعة والعبادة، فهنا بهذه الحال يبطل ثواب أعماله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. لما وجد النبي عليه الصلاة والسلام إحدى أمهات المؤمنين السيدة زينب رضي الله عنها، أو السيدة أم سلمة لا أذكر تحديدا، قد ربطت حبلا في المسجد بين ساريتين تستعين به أثناء قيامها في الليل حينما يصيبها الإرهاق والتعب، فهي تستعين بهذا الحبل حتى تقوم وتتابع قيامها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بحل الحبل وقال: عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. إذن قضية الكسل والضجر في العبادات خطير جدا، في الأعمال الواجبة خطير جدا، في الدراسة خطير. إذن الكسل والضجر هما أمران سيئان في كل الأحوال، سواء إذا كان الإنسان في حالته الخاصة أو في حالته العامة. قال رضي الله عنه لابنه: يا بني إياك والكسل والضجر، فإنهما أي الكسل والضجر مفتاح كل شر. إنك إن كسلت لم تؤدي حقا، وإن ضجرت لم تصبر على حق.
0: هو خاسر في الحالتين.
1: صحيح، يعني يقصر بحق نفسه
0: وبحق الآخرين،
1: ويقصر بحق الآخرين وإعطائهم حقوقهم إذا أصابه الضجر. حبه للخلفاء، حبه لأبي بكر وعمر، حبه لأبيه وجده، هؤلاء الأئمة، أئمة آل البيت، علموا العالم كيف يتعاملون مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف يتعاملون مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه. الفتن التي أصابت الأمة الإسلامية ليست حديثة عهد، بل قديما حاول اليهود والمنافقون والروم وكل من يحارب الإسلام على تشويه صورة الإسلام ومعاني الإسلام السامية
0: ورسالات الإسلام.
1: نعم، ولكن هؤلاء الأئمة الكرام كانوا بالمرصاد وكانوا موجهين محذرين حتى لا يقع الإنسان بخطأ يندم عليه في الدنيا كما يندم عليه في الآخرة.
0: صحيح.
1: لأن هؤلاء الأئمة هم مثال صالح للقدوة وللاقتداء بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين حملوا أمانة هذا الدين بصدق وبلغوها للأمم الأخرى. أبو بكر رضي الله عنه هو إمام من هذه الأئمة، وهو أول إمام كان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولولا قتاله للمرتدين لما انتشر الدين.
0: صحيح.
1: أبو بكر رضي الله عنه أخذ برأي
0: عمر،
1: برأي عمر وغير أمير المؤمنين عمر، بعدم مقاتلة المرتدين والانكفاء على لملمة الواقع الداخلي للمدينة المنورة، لبقي الدين الإسلامي ربما في المدينة، حدود المدينة، وقتل قتالا شديدا، ولكنه رضي الله عنه أبى إلا أن يحمل هذا الدين أمانة كاملة كما حملها النبي عليه الصلاة والسلام بقوة وعنفوان، حتى واجه الأعراب والمرتدين ومانعي الزكاة وثبت الإيمان والإسلام في أنحاء الجزيرة العربية، بل أكثر من ذلك أصر على خروج جيش المسلمين بقيادة أسامة ابن زيد وهو شاب حدث عمره 18 عاما التزاما منه بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما طلب منه أن يعين إذا كنت مصرا على إرسال هذا الجيش فهل جعلت قائدا له من هو أكبر سنا وأقدم إيمانا وإسلاما من أسامة؟ قال والله رسول الله وأعزله أنا، كيف أحل راية عقدها رسول الله بيده صلى الله عليه وسلم. قال جاء رجل وهو عروة بن عبد الله إلى أبي جعفر محمد بن علي يسأله عن حلية السيوف، يعني السيف قراب السيف وحتى مقبض السيف كانت تحلى بالذهب والفضة أو ببعض اللآلئ والجواهر، وكانوا يفتخرون بسيوفهم وحمائلها. نعم. فسأله عن حلية السيوف فقال لا بأس به، قد حل أبو بكر الصديق سيفه. قال قلت وتقول الصديق؟
0: أنكر عليه ذكر
1: الصديق. أنكر كيف تقول الصديق، وكأنما الرجل يستبعد من هذا الإمام العظيم أن يعترف بأن أبا بكر الصديق، والله تعالى قد صدقه في القرآن الكريم وسماه الصديق في القرآن، الذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق هو رسول الله، والذي صدق به هو أبو بكر، وقد سماه جبريل الصديق رضي الله عنه. قال فوثب وثبتا، يعني قام من مجلسه بقوة واستقبل القبلة ثم قال نعم الصديق، نعم الصديق، نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة. وحادثة أخرى عن عمرو بن شمر عن جابر قال قال لي محمد بن علي أبو جعفر يا جابر بلغني أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبون وينالون أبا بكر وعمر ويزعمون أني أمرتهم بذلك، فأبلغهم أني إلى الله منهم بريء والذي نفس محمد بيده، لو وليت لتقربت إلى الله عز وجل بدمائهم. لا نالتني، كأنما يدعو على نفسه، لا نالتني شفاعة محمد إن لم أكن أستغفر لهما وأترحم عليهما،
0: أي على أبي بكر وعمر،
1: أي على أبي بكر وعمر، إن أعداء الله لغافلون عنهما. يعني أبو بكر وعمر هما أصحاب أو أعز أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولهما المنزلة الكاملة في قلوب المسلمين جميعا وخاصة في قلوب أئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم.
0: إذن نتابع إن شاء الله في حلقة مقبلة ما قاله أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إلى الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كيس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: بيور هيرينج بريدج كلينيك، فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكراً والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد، مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع، تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة، تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. New Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب، وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All دواء all.
5: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية؟

0: الرسمية في بويمونت هيلز مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
0: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
0: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
2: يا يوسف خذ واعطي.
3: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
2: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
3: حول.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 682 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 13 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وما زلنا مع قصة آدم، وأعتقد وضح لكم دلوقتي ليه أنا بعتبر القصة دي أهم قصة في القرآن. ليه آدم بيعتبر الممثل اللي بيمثلنا في القرآن؟ وضح من الطريقة اللي دخل بيها الشيطان عليه هو وحواء عشان يغويهم، هي نفس الطريقة اللي بيدخل بيها علينا دايما وبيحرك الطمع جوانا. وشفنا ربنا برحمته شرع التوبة علشان يكون في خط رجعة لما الإنسان يخطئ بدل ما يتمادى في الخطأ. طيب نقرأ مع بعض دلوقتي الآية 38 والآية 39 اللي هما موضوع التدبر الليلة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب سؤال، طب ليه آدم وحواء اتعاقبوا وأهبطوا من الجنة طالما ربنا تعب عليهم؟ هم مش بيعاقبوا، هم أصلا ربنا خلقهم للحياة على الأرض. احنا نسينا الآية 30، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى ربنا خلق آدم عشان الأرض، أصلا آدم خلق ليكون خليفة الله في الأرض، لكن ربنا لم يخلقه في الأرض عشان ما تبقاش موطنه، عشان ما يتمسكش بالحياة فيها. وربنا زوجه هو وحواء في الجنة، وقضوا شهر العسل في الجنة، وربنا حذره من تبعات الاستسلام لوسوسة الشيطان. في سورة طه تدبرنا قول الله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وربنا طمنه عشان ما يضحكش عليك، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ما يجيش يضحك عليك ويقول لك اعمل كذا ولا اعمل كذا، عشان لا انت مش هتحتاج حاجة خالص في الجنة. فربنا حذره وقال له لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فربنا قال له عواقب المعصية ايه؟ بالتالي خروج آدم وحواء من الجنة هو نتيجة الاستسلام لوسوسة الشيطان وليست عقوبة. خلاص ربنا تاب عليهم. ولكن مثلا لو شركة عملت نظام ان الموظف اللي مش هيحقق مبيعات معينة اخر الشهر هيروح ياخد كورس مبيعات في معهد لمدة اسبوع، ده ما يعتبرش عقاب، ده يعتبر تبعة من تبعات عدم انجاز المطلوب، مش بالضرورة يكون عقاب. ففي أثر للمخالفة وفي عقوبة على المخالفة. قبول التوبة مسح العقوبة، لكن الأثر المترتب عليها لازم يتم. لو كان خروج آدم من الجنة عقوبة، يبقى المفروض نعتبر اليوم ده يوم سيء، أسوأ يوم في تاريخ البشرية، يوم ما خرجنا من الجنة، يوم ما تعاقبنا بخروجنا من الجنة. طب ايه رأيكم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم اللي بيقول ان احنا بنحتفل باليوم ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إذن يوم خروج آدم من الجنة مش يوم وحش، ده احنا بنحتفل به وبنعتبره خير يوم طلعت عليه الشمس، يبقى هي مش عقوبة. هذا الأثر المترتب على الأكل من الشجرة، وكان مكتوب إن ده يحدث، لكن ربنا أراد إن إحنا يبقى عندنا رسالة داخلية إننا ننتسب للجنة عشان نشتاق إليها. حبيت أشرح المفهوم ده من أكتر من 20 سنة، فكنا في مسجد دار الهجرة في واشنطن دي سي، فجبت ولدين صغيرين أنا عارف أهاليهم، وعند الميكروفون قلت الولد منهم: أنت منين؟ قال لي: I am from Somalia، أنا من الصومال. والولد الثاني قال لي: I am from Mexico، أنا من المكسيك. فجبت أبو ده قلت له: ابنك مولود فين؟ قال لي: ابني مولود هنا في واشنطن دي سي. والتاني قلت له: ابنك مولود فين؟ قال لي: ابني مولود في كاليفورنيا هنا في أمريكا. فجبت الولد ده والولد ده: أنت ابن أنت وهو، أنت ليه قلته إن أنت من الصومال وأنت قلت إن أنت من من من المكسيك؟ فالاتنين في نفس واحد قالوا: بلد أبويا وأمي. فالإنسان بينسب نفسه لبلد أبوه وأمه، فلما يكون أبونا وأمنا من الجنة يبقى عندنا شعور إن هنا دي مش بلدي، ده مش موطني، مانيش عايز أقعد هنا كتير، عايز أرجع، عايز أروح. إذن إحنا جايين هنا على الأرض في مهمة مؤقتة، ثم هنرجع تاني بإذن الله. فربنا أهبط آدم وحواء وقال لهم: أنا لن أترككم في الأرض هكذا بدون هداية. فين؟ الآية 38، اقرأ معايا: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هي لما أقف أقول هدى ما قلتش هدى. فربنا أهبط آدم وحواء وقال لهم: لن أترككم بدون هداية، لكن كل ما يجي لكم مني هدى، اللي هيتبع الهدى بتاعي اللي أنا أرسلته، لا في أي خوف عليهم ولا هم ما يحزنون. إيه الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف بيبقى من شر قد يحدث للإنسان، يقعد يبقى خايف إن حاجة وحشة تحصل في المستقبل. الحزن بيبقى على ما فات الإنسان من مصالح، واحد كان عنده حاجة وراحت مثلا، فالحزن بيبقى على الإيه؟ على اللي راح من الواحد، والخوف بيبقى من اللي جاي. طيب ربنا بيقول: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني اللي هيجيله مني هدى ويتبع هدايا لا يخاف ولا يحزن. هدى ربنا نوعين يا جماعة: هدى العقل وهدى الوحي. هدى العقل، نور العقل بيدل الإنسان على وجود الخالق والصفات الأساسية عند الخالق، إنه حكيم، إنه عليم، إنه قوي، إنه عظيم، إنه قدير. هدى الوحي، نور الوحي بيدل الإنسان على شرع الله وعلى طريقة العبادة وعلى الحلال والحرام. يبقى محدش عنده عذر إطلاقا، أي إنسان عنده عقل لا يعذر في عدم الإيمان بوجود الخالق. طبعا ده مسألة فيها خلاف، في علماء يقولوا لا، طالما ما فيش نبي جه، ما فيش رسول جه، الإنسان معذور في أي حال. أنا من المتشددين في الأمر ده، والرسول في مسألة وجود الخالق هو العقل. أي إنسان عنده عقل لا يعذر في عدم الإيمان بوجود الخالق. ومحدش وصلوا رسالة نبي من الأنبياء هيعذر في عدم الإيمان بوجود دين، وأن عليه أن يتبع هذا الدين، انتهى الأمر. طيب اقرأ بقى معايا 38 تاني وركز: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف بالضم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لها قراءة أخرى اسمها قراءة يعقوب الحضرمي، فلا خوف عليهم مش عليهم، ضم الهاء بتاع عليهم ده اختلاف لهجة ما يؤثرش في المعنى نهائيا. احنا في مصر بنضم الهاء بتاع الضمير ده، بنقول معهم معهم عليهم عليهم، ما بنقولش عليهم عليهم، بنقول عليهم. دي لهجة عربية. وعلى فكرة انا بعد ما اتعلمت قراءات اكتشفت ان كتير جدا من العامية المصرية اللي احنا فاكرينها ده تخريب للغة العربية هي اللهجة من لهجات العرب، مش تبقوا عارفين. طيب لكن فتح خوف ده مش لهجة، ده هيفرق في المعنى جدا. فلا خوف بدل فلا خوف تفرق في المعنى. لما حد يقول لي تشتري الشقة بتاعتي اقول له بكام، يقول لي ب400 ألف، فقول له لا مال عندي، يعني ما عنديش 400 ألف، يعني ما عنديش فلوس كفاية. لكن لو قلت له لا مال بالفتح، لا مال عندي، يعني أنا بنفي إن عندي جنس المال، أكني بطلع جيوبي الاتنين وبقلبهم له يلاقيهم أبيض أبيض وبعيش مليم أحمر، ده لا مال عندي. يبقى قراءة يعقوب فلا خوف عليهم يعني ما فيش خوف إطلاقا، جنس الخوف مش موجود عليهم. وقلنا إن الخوف بيكون من حدوث شر في المستقبل. إذا قراءة بتقول إن اللي يتبع هدى الله مش هيحصل له شر، وقراءة بتؤكد إن مش هيحصل له أي شر نهائيا،

والحزن بيبقى على فقد أشياء سارة عند الإنسان، يبقى مش هيفقد حاجة؟ لا. بصوا بقى، إحنا بنشوف ناس بتتبع الهدى وبيصيبها شرور وبتفقد أشياء سارة، صح ولا لا؟ إحنا بنشوف ناس بتبتلى ابتلاءات شديدة جدا، وأكيد دي ناس متبعة الهدى، يعني هو فيش حد اتبع الهدى أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ابتلي ابتلاءات شديدة، مات 6 من عياله. هنا التدبر بقى، إزاي نجمع بين فلا خوف عليهم أو فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإحنا بنشوف اللي بيتبع الهدى بيحصل لهم مصائب كبيرة؟ فكروا كده. ربنا ما قالش من اتبع هدايا لا تحدث له مصائب، لا، قال لا خوف ولا حزن. الخوف والحزن مش هما المصائب، الخوف والحزن هما الطريقة اللي بيتعامل بها الإنسان مع المصائب. حياة بدون مصائب في الدنيا مش هيحصل، دي الحياة في الجنة لكن مش في الدنيا. اللي يتبع هدى الله سيعيش في حالة من الرضا تجعله يشعر بحالة من السلام الداخلي، هو في سلام مع الله، في سلام مع الطبيعة، في سلام مع الكون، في سلام مع الناس، وكأنه يملك الدنيا وما فيها. فإذا أصابه شر هو في سلام مع الله، ويعلم إنه ما كان ليصيبه إلا ما كتبه الله عليه، فلا يخاف من المصائب في المستقبل ولا يحزن على مصائب الحاضر والماضي. ركز بقى، يبقى معنى من اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مش يعني مش هيحصل لهم حاجة وحشة، معناها ان هم سيستقبلوا المصائب بطريقة مختلفة تماما عن استقبال الاخرين اللي ما بيتبعوش الهدى. اللي ما بيتبعوش الهدى هيجزعوا، هيبقى عندهم حالة من الجزع في مواجهة المشاكل وفي مواجهة المصائب. خلاص، عشان بس الناس تفهم المقصود من الكلام ايه. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مش يعني حياة بروبلم فري بقى خلاص يعني ما فيش عندنا مشاكل، لا، مشاكل موجودة بس استقبال الناس مختلفة. طيب اقرا معايا بقى 39، خلي بالك من الاسلوب القرآني، اسلوب فني مش معقول الحقيقة. والذين كفروا، ثواني، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خلي بالك القرآن في الآيتين دول 38-39 جاب لك فئتين عكس بعض، اللي اتبعوا الهدى في الآية 38 واللي كفروا وكذبوا بآيات الله في الآية 39. في الآية 38 قال لك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واضح من ظاهر الكلام ده وضعهم في الدنيا. في الآية 39 قال لك اللي كفروا وكذبوا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ده وضعهم فين؟ في الآخرة. يبقى اللي اتبعوا الهدى بمفهوم المخالفة، يعني هات الكلام وعكسه، اللي كفروا وكذبوا أصحاب النار هم فيها خالدون، يبقى وانت مغمض اللي اتبعوا الهدى أصحاب الجنة هم فيها خالدون، مفهومة بمفهوم المخالفة، مش محتاج ان ربنا يذكرها، هي مفهومة انت بتستنتجها من الكلام. وكذلك برضو اللي كفروا وكذبوا في الدنيا عليهم خوف ويحزنون عند تعاملهم مع المصائب، برضو مفهومة بمفهوم المخالفة، مش محتاج يذكرها. فشوف المعنى كبير ازاي، لكن القرآن قدر يشطب عدة جمل ويشيلها من المكتوب وانت عقلك بيصل اليها بالتدبر، فيحتفظ القرآن بصفة الإيجاز. القرآن موجز او موجز، مختصر جدا. ركز معايا كده تاني، الايتين دول اهم هقراهم وعينك معايا فيهم، وهتلاقيني بقرا ما بين السطور، يعني هقرا لك المحذوف بيبقى مفهوم يعني. خلاص،

0: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بين السطور: بينما الذين لم يتبعوا هداي سيخافون ويحزنون كثيرا. دي شلها لأنها مفهومة بمفهوم المخالفة. كمل معايا: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بين السطور: بينما الذين آمنوا واتبعوا الهدى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. برضو شلها لأنها مفهومة بمفهوم المخالفة. فجاب لك آية عن الوضع في الدنيا وآية عن الوضع في الآخرة، بس جاب لك آية الوضع في الدنيا بالنسبة للفئة وسبك تستبتج الوضع في الدنيا للفئة التانية، وجاب لك آية تانية بالنسبة للوضع في الآخرة بالنسبة لفئة أخرى وسبك تستنتج الوضع في الآخرة للفئة اللي ما ذكرتش. فيفضل القرآن محتفظ بصفة الإيجاز، موجز مختصر جدا، المعنى اللي ينفع يوصل في ثلاث كلمات ما يتقالش في أربع كلمات، في ثلاثة. يبقى علشان خلاص ما نفقدش التسلسل بقى من أول القرآن، تعال نفتكر مع بعض. انت حضرتك بتقرأ في الفاتحة فطلبت من ربنا الهداية، قلت ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. فربنا قال لك في اول البقرة ايه؟ اتفضل القرآن اهو اللي انت طلبت هداية، هو ده الهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وبعد كده ربنا فهمك ثلاث انواع من الناس في التعامل مع الهدى: جماعة المتقين في اربع ايات، جماعة الكافرين في آيتين، جماعة المنافقين في 13 آية، صح؟ وبعد كده التفت إليك وقال لك إيه؟ خليك بقى مع المتقين في البقرة 21: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن أكيد أنت مطلوب منك تبقى مع المتقين. وبعد كده قال لك على قصة الخلق وازاي ان الشيطان له دور كبير جدا في اضلال الانسان عشان يحذرك انت من الشيطان ومن دوره الخطير. واخر آية تدبرناها النهاردة بتكلمنا عن مين؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. من بكرة هنبدأ نتدبر مثال صارخ للذين كفروا وكذبوا بآياتنا. هنتدبر مثال صارخ للإنسان اللي بيكفر ويكذب، وإزاي ممكن يضل بعد ما بيشوف الهدى وبيلمس الهدى وبيستقبل النعمة لكنه بيكفر فيه، بيكفر بيها. الآيات القادمة 115 آية عن بني إسرائيل. هنبدأ بكرة إن شاء الله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اللي عايز يحضر يحضر 8 آيات كده ولا حاجة إن شاء الله بكرة من 40، الله أعلم بقى لغاية كم. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك، وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: impressive accountancy, your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
1: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على

0: رقم الهاتف 1-300-99-92-3-4 1-300-99-8-2-3-4 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبء.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن في باب عنون له الإمام النووي، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. سبق أيها الإخوة أنه لا يمكن لعبد أن يصل إلى الله تعالى إذا كان يحل ما حرم الله، أو إذا كان يحرم ما أحل الله. مستحيل أن يصل إنسان إلى الله إذا كان يحلل ويحل ما حرم الله تعالى. ترجم الإمام النووي قال: باب تحريم الظلم. الظلم يا أخوان حرام، احذروا أن تتسلل إلى عقيدتكم أمور تخرج العبد عن الإيمان وعن الإسلام. إذا اعتقد المسلم أن الظلم حلال، إذا اعتقد المسلم أن الظلم أن الظلم مغنم، إذا اعتقد المسلم أن الظلم شطارة، مستحيل أن يصل إلى الله. مهما قرأ من القرآن، ومهما طاف، ومهما سعى، ومهما صلى، ذلك لأنه يحل ما حرم الله. إذا كان المسلم صار يقول: إذا ما بتظلم الناس بيظلموك، إذا صار المسلم بيعتقد أن الظلم من لم يظلم الناس يظلمي، إذا صار يعتقد بأنه إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب،

0: إذا صار يعتقد بأنه ينبغي عليه أن يخنق الناس لأجل أن لا يخنقوه، إذا صار يعتقد بأن الغش شطارة، وبأن الضحك على الناس، وبأن الاعتداء على أموالهم في الهوية ونجاح وفوز، فاعلموا أنه يحل ما حرم الله. الله بيقول الظلم حرام، هو عم بيقول له لا، بهذا الوقت الشاطر هو اللي بيقنص الآخرين، الشاطر اللي هو اللي بيقدر يخنق الآخرين ويضيق عليهم، فهذا رجل يحل ما حرم الله، مستحيل أن يصل إلى الله. باب تحريم الظلم. الظلم حرام يا أخوان. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا صار مؤمن بيقول له لرفيقه لا أظلمه قبل ما يظلمك، عم بخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا. ويتكلم في هذا الباب والأمر برد المظالم، هل بأن المسلم هو يعتقد بأن الظلم حرام وأنه لا يجوز أن يظلم، بس شي مرة زلت قدمه في سلوكه؟ فالإمام النووي يتحدث عن رد المظالم. خير، بس التوب إلى الله عز وجل، مو بس أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، بعد أستغفر الله العظيم الحقوق لابد أن تعاد إلى أصحابها. رد المظالم، ودرس اليوم سيتحدث عن أنواع هذا الرد. وصلنا إلى الحديث الثامن، كنا قرأناه على عجلة في الدرس الماضي، ختمنا به الدرس، والآن نعيد قراءة الحديث الثامن. تفضل.
1: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
0: نسأل الله السلام يا أخوان. نحن يوم القيامة أحدنا بحاجة إلى الحسن، بحاجة إلى زيادة شيء في موازين حسناته، فلا سمح الله إن كان لهؤلاء العباد عنده مظلمة ومات يوم يموت وللعباد عنده مظالم، سيأخذون من حسناته يوم القيامة. إن لم يكن عنده حسنات نفدت الحسنات، سيؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليهم، هكذا يقول الحديث. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء من ماله مثلا، فليتحلله منه اليوم في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، بالآخرة ما في مصاري ترجع. إن كان له عمل صالح، لكن شو بدل المصاري؟ الحسنات والسيئات. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. في هذا الدرس سأشرح لكم كلمة فليتحلله. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله. كيف أتحلل من المظالم؟ إذا زلت قدمك وأخذت مال إنسان من دون حق، مين مال الإنسان؟ ممكن يكون هذا الإنسان أخاك، ممكن يكون زوجتك، ممكن يكون زوجك، ممكن يكون شريكك، ممكن يكون جارك، ممكن يكون المعلم اللي عم تشتغل عنده، ممكن يكون الأجير اللي شغلته عنده، ممكن يكون الدهان اللي جبته يدهن لك بيتك، ممكن يكون النجار اللي سوى لك غرفة النوم، زاد له معك مصاري وانت يعني تركته، والآن تذكرت وتريد أن تتحلله، لابد أن تتحلل منه قبل أن يأتي يوم القيامة. كيف أتحلل من حقوق العباد؟ كيف تبرأ ذمتك من حقوق العباد؟ اعلموا أيها الإخوة أن حقوق العباد نوعان، مادية ومعنوية. بدنا نحكي كيف نتحلل من الحقوق المادية وكيف نتحلل من الحقوق المعنوية. أولا الحقوق المادية. المال الحرام أيها الإخوة إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضاه. خلي الربا مثلا، واحد إجا بده يتدين من 1,000,000 ليرة سوري، قال له بدينك 1,000,000 بس بدك ترجع لي ياهن 1,100,000. قال له ماشي الحال، قام دينه 1,000,000 ورجع له 1,100,000. شو حكم هدول 100,000؟ هدول ربا الحرام، هدول مال حرام، هذا مال حرام أخذ برضا صاحبه، يعني هو رضيع بس هو حرام. قال بدنا نشوف كيف بدنا نتحلى منه. بعيد من هون واحد ببيع خمر، المال الذي يأخذه من الناس مال حرام، لكن أخذ هذا المال برضا صاحبه، يعني هو إجي اشترى منه. نسأل الله السلامة، واحدة تعمل بالفجور وتأخذ مالا، فهذه تأخذ مالا حراما، لكن هذا المال الحرام تأخذه برضا صاحبه. هلأ في قسم ثاني من المال يؤخذ بغير رضا صاحبه، السرقة مثلا يأخذ مالا بغير رضا صاحبه مال حرام، الرشوة مثلا يأخذها بغير رضا. هلأ هو بيقول لك أخي رضيان، لا ماله رضيان، وعلى كل لو رضيان هي حرام. المال الحرام إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضا. فالمكتسب برضا صاحبه مثل الربا ونحوه، والمكتسب بغير رضاه كالمال المسروق ونحوه. لكل واحد منهم طريقة في أن تتحلل منه. المكتسب برضا صاحبه لا يرد إلى صاحبه ولا يحل لحائزه، بل يتخلص منه في وجوه البر. واحد كان يبيع خمر، اشتغل ببيع الخمر 2 سنين، واحد باع بيرة لمدة 2 سنين، شو بده يعمل بهدول المصاري اللي اخذهم؟ هذا مال حرام، بيرجعهم للناس؟ جواب لا. بياخذهم لإله؟ جواب لا، وانما يتصدق بهم في اي وجه من وجوه البر. فالزانية التي اخذت مالا على الزنا لا تعيده الى الزاني اذا تابت، وانما تتصدق به. والمغني الذي اخذ اموالا على الغناء المحرم لا يعيده الى اصحابه اذا تاب، لكن يتصدق به. وبائع الخمر أو المخدرات لا يعيدها إلى أصحابها، وإنما يتصدق بها عند توبته. طيب ماذا إذا كانت هذه البغي أو هذا الخمار فقيرا؟ هو فقير، جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، لأنه هو بيتصدق منه بوجه من وجوه الخير، فيأخذ بأقل مقدار يلبي حاجته. فإن كان من أخذ هذا المال قد أنفقه في حياته، طيب واحد أخذ هالمال الحرام بس صارفه بعيد منهم، باع خمور وصارفه كله، عليه أن يخرج قدر المال إن كان غنيا. أديش صرفت أنت خلال حياتك؟ نسأل الله السلامة بهالتجارة، عنده حساباته، والله أخي 10,000,000، بده يروح يتصدق ب10,000,000 إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فلا يكلف ذلك، وحسبه صدق التوبة. هذا كله إذا كان المال مأخوذ برضا صاحبه. إذا المال مأخوذ برضا صاحبه يتصدق به، وإذا كان هذا الآخذ الآن فقير جدا فما عنده مثل هذا المال يصدق في توبته، وإذا معه مثل هذا المال بده يتصدق بمثل ما أنفق. أما المال الحرام المكتسب بغير رضا صاحبه، واحد كان يشتغل بمحل وعم يسحب من الصندوق، واحد كان عنده أجير وقال له أنت معاشك 700,000، بآخر شهر أعطاه 500,000 وقال له ما عاد لك غير هذا، ما أعطاه تعويض نهاية الخدمة، هو بحق له تعويض نهاية الخدمة، وراح هذا الأجير، هذا مال حرام مأخوذ بغير رضا صاحبه. قال فهذا لا بد من رده إلى صاحبه، هذا يجب أنه يرجع. اللي أخذ من صندوق المحل من دون ما يدرى صاحب المحل بده يحسي قديش ما أخذ، والله أخذ 100,000، هال100,000 بده ترجع لصاحب المحل. هذا المعلم اللي أكل على الأجير 200,000 بده بأي طريقة يوصل له الأجير ويعطيه 200,000. نسأل الله السلامة، واحد سرق من إنسان لابد أن يعيد هذا المال المسروق لصاحبه، أو أن يطلب منه المسامحة، يعني يا برجع له يا بقول له أرجوك سامحني أنا لك عندي حق.

بينك وبينه واخذ منك 100,000 وكلني انا رجع لك ال 100,000، ويكون عم يحكي عن حاله. بصير يعني يا بيقول له صراحه يا ما بيصرح له، بيقول له تعريضا، وممكن ان يضعها في ظرف ويكتب اسم صاحب المحل عليها ويقول هذه امانه لفلان ويحطهم تحت الغلاء ويمشي. المهم ان يصل المال الى صاحبه. بس ها هنا في رد المال الى صاحبه ايها الاخوه ترد صور اعرضها عليكم على شكل اسئله. ماذا يفعل من اغتصب مال رجلين ثم تاب واراد رد المال اليه ولكن لا تتوفر هذه المبالغ بين يديه الان؟ يعني هو خلص تاب، زمناته اخذ 100,000 في المحل وهلا تاب الى الله وبده يرجع ال 100,000 لصاحب المحل، بس هلا ما في بين ايديه 100,000. الجواب: ما دام معسرا لا يستطيع رد تلك الحقوق وقد تاب وندم فعليه توثيقها. تكتب وصيتك، بيكتب وصيته بيقول فيه فلان الفلاني له عندي 100,000 ليرة سورية، هذا رقم تليفونه، بحيث إذا مات يوثق هذه الحقوق. إذا مات وأرينا هالوصية من وراءه يشتهدون في رد هذه الحقوق أو يبيعون شيء مما ترك من الإرث ويردون الحق لأصحابه. ولو استطاع أن يخبرهم ويطلب منهم المسامحة كونه معسر فليفعل. ما استطاع عليه أن يوثق هذه الديون، بحيث بس إن شاء الله بعد أيام بعد أسابيع بعد أشهر يشتغل يصير معه فلوس يرد هذه الحقوق لأصحابها، وإذا مات من وراءه يقرأ له وصية. 2. ماذا يفعل من اغتصب مال الرجل ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يذكر مقدار هذا المال؟ كان بيشتغل بقلب هالمحل وكان يسحب من الصندوق، خلص ولا تاب إلى الله وبده يرجع اللي أخذه من الصندوق، بس قديش أخذ من الصندوق ما بيعرف. يعني هو كان مرة يسحب 5,000 ومرة 2,000 ومرة 10,000 ومرة 1,000 ومرة 500، ما بيعرف يعني قديش هدول. صار له سنتين بالشغل، هو تاب إلى الله ويريد أن يعيد الحق إلى أصحابه. الجواب: عليه أن يقدر هذا المال بما يغلب على ظنه أنه هو أو أكثر منه. يقدر يعني هو بعيد من هون قديش أكثر مرة بتذكر 10,000، طيب كل يوم كنت كل يوم قديش اشتغلت سنة 366 يوم، أكثر مرة 10,000، 10 ضرب 366 شو بيطلعوا؟ 3,660. وإذا ألف بيطلعوا 3,660,000. مهم؟ مو صح؟ طيب فهيك بيقول أنا معناته علي 3,000,000، بيقدرون هيك بما يغلب على ظنه بأنه أخذ هذا الرقم وبل أكثر كمان مشان يتحلل، ولا بده يروح يرجع له 3,660,000. قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك ويتأكد أن ذمته قد برئت من المال الحرام. هلأ ثلاثة، سؤال ثالث، هذا كله مشان معنى كلمة فليتحلله. ماذا يفعل من اغتصب مال رجلين ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يستطيع الوصول إلى صاحب هذا المال في الوقت الحالي؟ هذا الزلمة سافر على السويد، هو كان يشتغل عند صاحب محل وسأل هلا عنه وينهم هدول 100,000 بده يرجع له ياهم، بس وين الزلمة؟ قالوا له والله بالسويد. شلون بده يوصل هو على السويد؟ الزلمة ما عاد ملاقي. الجواب: يخبر من حوله بأن لفلان عليه كذا ويكتب ذلك بوصيته. قول هلأ صار سأل، ممكن إذا بدق له بيقول له أخي أنت في إلك معي 100,000 لمين أعطيها؟ بجوز يقول له ابني هون أخي هون جاء أعطيها لفلان، بجوز يقول له سامحته منيح، بس هب ما قدر يتواصل معه بيكتب يا جماعة فلان الفلاني إله معي 100,000 ليه كان 100,000، هذا رقم تليفونه بس أنا ما لي أدران أوصل له، يخبر من حوله. طيب رقم 4، ماذا يفعل من اغتصب مال الرجل ثم تاب وأراد رده إليه؟

0: لكن لا يمكن معرفة صاحب هذه الأموال. هلا واحد آخذ من صندوق واحد 100,000، بس الكلام من 20 سنة لا عاد يعرف وين الزلمة، ولا شو اسم الزلمة، ولا شو شكل الزلمة، ولا ما يعني إذا شافه ما بيعرفه، بس هو بزمناته آخذ من هذا المحل هذا المبلغ المالي، بزمناته فايت على محل شاري قطعة وطالع ومحاسب، لا عطف في محل بهالقرنة، لا عطف في الزلمة، ولا بيعرف لا اسمه ولا رسمه، ولا يمكن أن يصل إليه. ماذا يفعل؟ ينفق هذا المال في مصالح المسلمين، وينويه أنه لفلان أو للشخص الذي أخذ منه هذا المبلغ. فإذا حدث ورآه بعد سنوات طوال وذكره، بركي بعد سنة شافه وتذكروا لك هذا هو الرجال، فيخبره بما فعل، أنه أنا تصدقت عنك أخي بالمدار. إذا قال له كتر خيرك كتر خيرك، وإذا قال له لا والله بدي إياهم، يعطيه 100,000 وتكون الصدقة الماضية لنفسه. 5، ماذا يفعل من اغتصب من المال العام؟ مال الدولة هذا مال عام. شو يعني مال عام؟ يعني لكل الناس، هذا مو له واحد بس يعني حق، ناس كلها لها حق. واحد موظف وكان نسأل الله السلامة يأخذ من مواعين الورق بهالوظيفة، يأخذ من أقلام الوظيفة، يأخذ من أدوية الوظيفة، يأخذ ويبيعه ويستفيد، يأخذ هذا المال. ماذا يفعل من اغتصب من المال العام؟ الجواب يرده إلى الجهة التي أخذها منه، ولو بطرق غير مباشرة إن استطاع. كيف؟ كأن يجري به صيانة لمكانات تابعة لهذه الجهة ولا يأخذ منها أجر إن استطاع. فإن لم يستطع صرفه في المصالح العامة، أو أعطى الفقراء والمساكين، مو هو مال عام ويعود له الفقراء والمساكين، أو في المصالح العامة. بس لابد أن يخرج هذا المال حتى يتحلل من اختلاط ماله بمال الحلال بالحرام، ويتحلل من أن يكون للمسلمين للناس عنده مظلمة فيحاسبه الله تعالى عليها يوم القيامة. 6، ماذا يفعل من اغتصب مالا وعمل به فجر له ربحا؟ واحد من 10 سنين أخذ من 1,000,000 ظلم مال حرام، بس هو اشتغل بهالمليون، هلأ صار وهدون المليون 100,000,000، تاجر وربح وباع واشترى، اشتغل يعني. أصل المال حرام، كله حرام، 1,000,000 ليرة حرام، بس هو ثمرها وصارت 100,000,000. شو بيرجع؟ بيرجع 100,000,000. لما بيرجع 1,000,000، هل هذه مسألة عند الفقهاء فيها أقوال متعددة، لعل من أعدلها أنه يجعل صاحب هذا المال المأخوذ شريكا مضاربا، فيعطيه نصف أرباحه. فهو أخذ 1,000,000، اشتغل فيه 10 سنين، جابت 100,000,000، بيعتبره كأنه شريك مضارب، أعطاني 1,000,000 أنا اشتغلت وهو منه المصاري، ونص بالنص، 50,000,000 إلي، وبيرجع 50,000,000 لذلك الرجل. الله أعلم. 7، ماذا يفعل من المال الحرام في يد أبيه أو أمه؟ هلا مو هو، بس هو بيعرف أكيد أبوه عم بيجيب مال حرام، متأكد هو. وهو قاعد بهالبيت عم يأكل ويشرب، ولا أبوه بده يجوزه وعم يعطيه للجامعة الخاصة والجامعة العامة. نسأل الله السلامة يا أخوان، نسأل الله السلامة يا أخوان. نصيحة كل واحد بيناتنا يدقق على نفسه حتى لا يدخل في ورطة الحرام، فيؤاخذ في الدنيا ويؤاخذ في الآخرة. دقق على نفسك، مستحيل أن تصل إلى الله عز وجل، ولا سمح الله يكون معتدي على أموال الناس بمال الحرام. سيدنا سعد بيقول له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، بيقول له يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، كل مال حلال يصير مستجاب الدعوة، بس إذا بدك تخبص، إذا بدك تخلط، شو الله بده يستجب لك دعاء. ماذا يفعل من المال الحرام في يد أبيه أو أمه؟ الجواب: يمتنع عن مؤاكلتهما، ما بيأكل بالبيت، بيطلع بيشتغل وبيجيب له سندويشة بيأكله، بيجيب علبة مرتديلا وبيأكله. أبوه بيقول له: لك ابني تعب جايبين فراريش، بيقول له: أبي زي ما بيت مال حرام. نسأل الله السلام. يمتنع عن مؤاكلتهما، فإن كرها امتناعه لم يوافقهما عن الحرام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، فإن عجز ما بيقدر هو يشتغل، وحدة مرض، نسأل الله السلامة، زوجها بيجيب مال حرام وهي بتعرف أكيد، وما بتقدر هي تطلع تعمل عندها هؤلاء الأولاد، قال: فإن عجز فليأكل وليقلل من ذلك، يأكل الشيء الضروري. وإذا قال: ليش هيك ما عم تأكل منيح؟ يقول له: معلش ما تأخذني، هذا مال حرام، أنا ما بدي آكل حرام. لكان هذا بشكل عليه ضغط هكذا معنوي واجتماعي حتى الإسلام يحمي أموال الناس. أما والله يجيب مال حرام وكلوا واشربوا ولبسوا وروحوا وتجوزوا وعملوا حفلات، كيف هيك؟ ثامنا وأخيرا، ماذا يفعل من ورث مالا ولم يعلم من أين اكتسبه مورثه، أمن حلال أم من حرام؟ هل يأخذه؟ واحد ما بيعرف أن المورث تبعه هذا، بس بيحكوا عنه أنه في ماله راكسة، بس ما بعرف حلال أو حرام، ما بعرف. وهلأ اجتني ورثة لا سمح الله. الأصل في أموال الناس التي في أيديهم الحل، فمن لم يتأكد بأن المال حرام فهو حلال بإجماع العلماء. إذا مو أكيد 100% فهو حلال، بس إذا أكيد 100% هذا المال حرام، يتصدق به ولا يأخذ. إذا 100% المال حرام، أما يمكن لا، أعتبره حلال وخذه أنت. طيب ماذا لو كان حرام؟ يؤاخذ الفاعل وأنت لا شيء عليه. كل هذا أيها الإخوة في الحقوق المادية، حقوق العباد يا مادية يا معنوية. المادية هيك أموال إما اكتسبت بالرضا أو بغير الرضا، وهذا تفصيله، هذا في معنى فليتحلله منه، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم. ماذا عن الحقوق المعنوية؟ أما الحقوق المعنوية للعباد كالكذب عليهم والغيبة والنميمة ونحوها، فبراءة الذمة منها بطلب المسامحة والعفو ممن أسيء إليه، لا تروح لعنده وتقول له: أخي سامحني أنا والله أخطأت في حق. فإن لم يمكن راح الزلمة، أو إذا هلأ بروح لعنده وبقول له: هيك والله لا يعمل لي مشكلة، تصير قصة أكبر بكثير مما مضى. فإن لم يمكن ذلك فالدعاء له والثناء عليه والدفاع عنه أمام الناس والندم والاستغفار بين يدي الله، صير بدعي له لهذه اللي أنا بزمناتي حكيت عنه، دافع عنه أمام الناس عندما يذكر، بسأل الله أن يتوب عليه. أيها الإخوة، هذا حديث مختصر عن التحلل وبراءة الذمة من حقوق العباد، حاصلها أن يجتهد كل سالك إلى الله، كل واحد فينا رجلا كان أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، ألا يكون ظلم لعبد من العباد في رقبته. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
2: Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة. اطلب من طبيبك تحويلك إلى عيادتنا أو زر عيادتنا مباشرة لفحص السمع وتنظيف الأذن في لاكنبا على العنوان 102A Halden Street، وللحجز الاتصال على الرقم 04784-5577. كل خدمات السمع مجانية للمتقاعدين ولمن يحملون بنشن كارد مع قسيمة بقيمة $30 من كولز للمؤهلين لاستخدام السماعة.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينج ساون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بسئتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
5: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
8: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان العلم. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير. MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
8: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العصر، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، من الآية 36 إلى الآية 110 من سورة الأنعام.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
3: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكن با يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا من تقبل دعوة الداعي إذا دعاك، وتفتح للتائبين رحابك. ندعوك ونعود لرحابك، ونطلب منك العفو والمغفرة، فاعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعود

برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا أنت المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك أنت التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدرته الشدائد الصلاب. رب الأرباب أنت رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه متاب. صدق من لم يزل جليلا، صدق من حسبي به كفيلا، صدق من اتخذته وكيلا، صدق الهادي إليه سبيلا، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. صدق الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم العزيز الجبار ذو الجلال والإكرام. ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين، ولما أوجب وألزم غير جاحدين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وتعفو عنا وتطهر قلوبنا وتستجيب لدعائنا. يا الله يا أرحم الراحمين يا رب.

0: دعاء يرفعه محمود مرسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف، وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع هذا البرنامج.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: لا يزال يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به.

0: وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. وبعد إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي قاضي بيوت الشرعي. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا ومرحبا بكم.
0: والله إننا لنعيش أطيب الأوقات مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سيرتهم العطرة.
1: أسأل الله تعالى أن يجعل محبتهم في قلوبنا أحب إلينا من أنفسنا وأرواحنا وأموالنا وأولادنا ومن الناس أجمعين، وأن يكرمنا الله تعالى بشفاعتهم، وأن يكرمنا الله تعالى بصحبتهم وخدمتهم في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير.
0: آمين رب العالمين. نتابع الحديث عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين عليهم السلام.
1: خرج هذا الإمام العظيم حاجا، وكان معه مولاه محمد بن علي،
0: أي من يقوم على خدمته.
1: نعم، مولاه هو يعني الخادم الأمين الذي يلازمه في جل أوقاته. قال: فلما دخل أبو جعفر محمد بن علي المسجد الحرام نظر إلى البيت، نظر إلى الكعبة، فبكى رضي الله عنه حتى على صوته،
0: يعني أجهش بالبكاء.
1: نعم. فقلت: بأبي أنت وأمي، يعني فداءك أبي وأمي، إن الناس ينظرون إليك، فلو رفقت بصوتك قليلا. قال: ويحك يا أفلح، ولم لا أبكي؟ لعل الله ينظر إلي منه برحمة فأفوز بها عنده غدا. قال: ثم طاف بالبيت، أي سبعة أشواط، ثم جاء حتى ركع عند المقام، أي مقام إبراهيم، لأنه كل طواف من السنة لا. أن يركع خلف مقام إبراهيم ركعتين. وإذا ضاق أرض الطواف فحيث يتيسر له في المسجد، وليس له أن يقطع على الناس طوافهم. قال: فرفع رأسه من سجوده فإذا موضع سجوده مبتل من دموع عينيه، وكأنما أهريق دلو من ماء تحته لكثرة بكائه. هؤلاء كما ذكرنا أن الإنسان كلما ازداد قربا إلى الله تعالى كلما ازداد خشوعا وخضوعا وتذللا، فلا يغتر بمقامه ولا بمنزلته ولا باهتمام الخلق حوله، لأنه يرى أن ذلك كله ابتلاء واختبار من الله تعالى. من منا اليوم إذا أكرمه الله تعالى بالحج ووقعت عينه حينما تقع عينه على الكعبة يأتيه البكاء ويأتيه الحزن، ويقول في نفسه: من أنا حتى دعاني الله تعالى إلى زيارة بيته؟ ما فعلت؟ ما هو فعلي؟ ما هي الأعمال التي عملتها حتى استضافني الله تعالى في بيته وجعلني ضيفا من ضيوفه؟ فإذا الإنسان حينما يعني يقف أمام الكعبة عليه أن يتذكر هذه النعمة. كثير من الناس ينشغلون أثناء حجهم بالطعام والشراب والأسواق وينسون هذه النعمة العظمى. لقد ذكر في السنن أن الدعاء مستجاب عند أول نظرة ينظرها العبد إلى الكعبة. وقد كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يوصي أو أوصى رجلا أنه قال: إذا عاينت الكعبة فادعوا الله لي أن أكون مستجاب الدعوة. وكان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه مجاب الدعوة. فإذا هذا الموقف العظيم يجب أن يشعر الإنسان بأهميته، ولذلك كان محمد بن علي أبو جعفر يعلم الناس أهمية الوقوف والنظر إلى بيت الله الحرام، أقدم بيت وأعظم بيت على وجه الأرض. يجب أن يشعر الإنسان بأهمية وعظمة هذه الوقفة، وينتابه من الخشوع والخضوع والبكاء ما ينتابه حتى يكرمه الله تعالى بالعودة والزيارة لهذا البيت العظيم. فلم يكتفي ببكائه عند نظره إلى الكعبة، بل لما طاف وصلى ركعتين وسجد وطال سجوده كان في أثناء السجود يبكي خشية لله تعالى.

0: رضي الله تعالى عنهم، هؤلاء فعلا هم الأئمة الذين يجب أن نتمسك بأذيالهم ونقتدي بهم ونسير على مناهجهم حتى يكرمنا الله تعالى بأن نكون معهم وأن نتابعهم في كل أمر من الأمور، لعل الله تعالى يجعل لنا من هذا الهم فرجا ومخرجا
1: ولعله يحشرنا معهم،
0: نسأل الله ذلك.
1: آمين.
0: هؤلاء الرجال كانوا يخافون من الضحك، مع أن الضحك شيء يخالج النفس من موقف أو من حادثة، ولكنهم لمراقبتهم لله تعالى كانوا يخافون من الضحك. ولذلك كان هذا الإمام العظيم إذا ضحك قال اللهم لا تمقتني، يخاف من مقت الله يعني من غضب الله، يخاف من أن يكشف الله تعالى له حالا أو سترا. وهم الذين في سرهم وعلانيتهم في العبودية والخضوع لله تعالى شيء واحد، ولكنهم يريدون أن يعلموا الناس أن لا يضحكوا ضحك غفلة، وأن لا يطمئنوا إلى الضحك. ولذلك نقل عن بعض رجالات السلف قال أعجب من رجل يضحك ملء فيه ولا يدري أهو من أهل الجنة أو من أهل النار. يعني الإنسان إذا ضحك بناء لعلم علمه أنه من أهل الجنة يجوز له أن يضحك، أما إذا كان إنسان لا يدري نفسه هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار،
1: كيف
0: يستصيغ الضحك ويستطيع أن يضحك؟ كان رضي الله عنه من أعظم أهل العلم معرفة، حتى كان العلماء كأنما هم بين يديه تلامذة، وفعلا هم بين يديه تلامذة
1: حتى وإن كانوا أكبر منه
0: حتى سنة. وإن كانوا أكبر منه سنا، وحتى ولو كانوا مشهورين في زمانهم، ولكنهم كانوا يأخذون الحكمة والعلم الصافي النقي من هذه المجالس الطيبة الطاهرة. وقد قال عبد الله بن عطاء في هذا الشأن ما رأيت العلماء عند أحد أصغر منهم علما عند أبي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وكان رضي الله عنه يناجي ربه في قيام الليل ويعترف بذنوب لله تعالى، هو لم يقترفها، ولكن هؤلاء الرجال يعتبرون الأمور البسيطة
1: كبيرة.
0: ولذلك نقل عن العلماء مقولة حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني فعلهم هو من الحسنات إذا أردنا أن نلحقه بالأبرار، أما من كان من المقربين إذا أردنا أن نربطه بالمقبلين على الله تعالى والمقربين فإنهم يعتبرونه معصية. وهنا أريد أن أضرب مثال بسيط حتى يتوضح لنا وللسامع هذا المعنى. إنسان حضر مجلس علم أو سمع درسا بفضل قيام الليل فتحركت همته فقام هذه الليلة وهو لم يعتد على قيام الليل، هذا الفعل بحد ذاته هو حسنة، هو من حسنات الأبرار. أما المقربين والمقبلين على الله هم مداومين أيامهم ولياليهم على القيام، فإذا فاتهم القيام ليلة يعتبرون أنهم قد وقعوا بمعصية. ولذلك كان يقول في جوف الليل يناجي ربه أمرتني فلم أأتمر وزجرتني فلم أزدجر، هذا عبدك بين يديك ولا أعتذر، وكأنما يقر رضي الله عنه بتقصيره وذنبه رضي الله تعالى عنه. ولذلك نقل عنه أيضا قال ما من عبادة أفضل من عفة بطن أو فرش، وما من شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل يعني أن يسأل الإنسان ربه.
1: نعم.
0: وما يدفع القضاء
1: إلا
0: الدعاء، وإن أسرع الخير ثوابا البر، يعني عمل الخير، وأسرع الشر عقوبة البغي، يعني الظلم. كفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمي عليه من نفسه، وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه.
1: ممكن بس رأينا مولانا، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه.
0: نعم، وكفى بالمرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه، أي ما يخفى عليه من نفسه.
1: نعم.
0: وأن يأمر الناس بما لا يستطيع التحول عنه، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه. هذه الكلمات العظيمة وهذه التوجيهات،
1: قواعد أدبية،
0: قواعد صحيح، ويعني أمور لو الإنسان تمسك بها تماما لأصبح مثالا يحتذى، قدوة يصبح بين الناس. القضية ليست قضية صلاة وصيام فقط، وإن كانت الصلاة والصيام والزكاة والحج هي من الأركان، ولكن الأمر يرتبط أيضا بأمور أخرى. فإذا تظهر آثار العبادة في عفة بطن المتعبد وفي عفة فرجه،
1: يعني هنا كأنه يقتصد في طعامه، يكتفي بالقليل حتى يتأود.
0: عفة البطن عما حرم الله، وعن التزود في المباحات والمبالغة بها، كذلك عفة فرجه عما حرم الله تعالى وعن التزود. يعني العابد لا تشغله المطاعم والشهوات، والإنسان عليه أن يكون كثير الارتباط بالله تعالى. إذا سألت فاسأل الله. فالسؤال الله، الطلب من الله، هو من أفضل العبادات، من أحب الأشياء إلى الله تعالى، أن يتوجه العبد إلى خالقه ومولاه بالدعاء، يعلم أن له ربا وخالقا ولذلك يسأله. من هنا أذكر أن مما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إن من العباد عبادا يحب الله تعالى أن يسمع صوتهم، ويأمر الملائكة بأن يؤخروا إجابة دعائه. الإجابة تتأخر وهو يلح في الدعاء، وهو يكثر في الدعاء. فإذا من أحب الأشياء إلى الله تعالى أن يلجأ الإنسان إلى الله في كل الأوقات، في كل المطالب، في كل الحاجات. ثم يبين فضل الدعاء وأثر الدعاء، قال وما يدفع القضاء إلا الدعاء. والدعاء يكون من القضاء. يعني قد يأتي إنسان ويقول كيف القضاء لا يغير ولا يبدل؟ نعم، القضاء لا يغير ولا يبدل، ولكن الله تعالى جعل من القضاء قضاء مرتبطا بالدعاء. فإذا دعا العبد بكذا رفع الله عنه كذا. وذكر العلماء في هذا الشأن، علماء العقائد، أن القضاء نوعين: قضاء معلق وقضاء مبرم. القضاء المعلق هو الذي يرفع بدعاء أو صدقة أو عمل طيب، فداووا مرضاكم بالصدقة، يرفع المرض بالصدقة، ويرفع البلاء بالدعاء. وورد أيضا أن البلاء ينزل من السماء والصدقة ترتفع من الأرض، فيلتقيان بين السماء والأرض، فلا الصدقة ترتفع ولا البلاء ينزل إلى يوم القيامة،
1: يتعالجان.
0: نعم، يتعالجان أو يتعاركان حتى
1: يقضي
0: الله أمرك. إذن الصدقة تنفع والدعاء ينفع. ولذلك لما أمرنا الله تعالى بالدعاء قال أدعوني أستجب لكم، والله تعالى يرفع الضر بالدعاء ويرفع المرض بالدعاء. إذن القضاء المعلق، علق الله تعالى قضاءه هذا بدعوة صالحة،
1: لأن الله علم من الأزل أن فلان سيدعو.
0: فإذا هذا القضاء علق بهذا الأمر، إن دعا يكون كذا، إن لم يدعو يكون كذا. والله بعلمه الأزلي يعلم ما سيكون بأحد هذين الحالين. يعني يعلم ربنا أن هذا العبد لن يدعو
1: وسيكون
0: كذا، ويعلم الله تعالى أن العبد سيدعو ولن ينزل عليه القضاء. ولكن هذا القضاء المعلق يكون غائبا علمه عن الملائكة، معروف مآله ونتيجته عند الله تعالى. أما القضاء المبرم هو الذي لا يتغير ولا يتبدل وينزل، ولذلك كان من الدعاء اللهم إنا لا نسألك رد القضاء.

0: نسألك اللطف فيه. قالوا حتى القضاء المبرم الله تعالى قد يجعل للدعاء أثرا في تخفيف هذا البلاء، ولذلك يعني يكون أحيانا بلاء كبير عظيم ويرى الإنسان الحادثة ويقولون أن من كان في هذا الهدم وفي هذا الدمار لن يعيش، وبالتالي يخرج وكأنه ليس به شيء، سالما معافا، كالرجل الذي بقي تحت الردم 33 يوما، والمرأة التي بقي 28 يوم تحت الردم، كل من حوله أصابهم الموت والدمار، ولكن الله تعالى لطف بهذا العبد. القضاء مبرم أن الهدم واقع، ولكن الله تعالى جعل له أجلا وقدرا. فإذا القضية هنا لا يترك الإنسان الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى مهما كانت الأسباب والحوادث. ثم أسرع الخير ثوابا البر. الإنسان يجب أن يفعل البر والخير بقدر ما يستطيع ولا يؤخر، لجهة أرحامه، لجهة جيرانه، لجهة الأمة. البر عمل الخير، عمل الخير يكون بالصلاة والصوم والدعاء والبذل والعطاء والإكرام والإطعام، يكون بأشياء كثيرة. فأسرع الأشياء ثوابا هو البر، وأسرع الشر عقوبة البغي. يا لطيف،
1: يعني الظلم،
0: الظالم يأتيه العقاب سريعا.
1: يا لطيف
0: الظالم، نسأل الله تعالى أن يعاقب كل ظالم إن لم يتب إلى الله تعالى ويرجع. ثم يبين أمور تتعلق بشخصية الإنسان. يكفي المرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه من نفسه، يعني يعيب على الناس خصال وأفعال وهي موجودة فيه. فهذا يكفيه عيب أن يعيب على الآخرين ما يوجد فيه وأكثر، يعني يرى القذاتة في عين الآخرين
1: جملا
0: ولا يرى الجمل فوق رأسه. كذلك أن يأمر الناس بشيء لا يستطيع هو أن يغيره من نفسه. كذلك ليس له أن يؤذي جليسه بما لا يعني، يعني من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعني. الإنسان عليه أن يعني يراعي إخوانه ويراعي المجتمع والواقع الذي يعيش فيه، وعلى الإنسان أن يقوم نفسه وينظر إلى الآخرين بعد ذلك.
1: كم نحن بحاجة إلى آداب النبوة وآداب بيت النبوة وآل النبوة.
0: نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
1: أمين. إلى الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المقبلون على الله، سيرة علم ممن سلكوا درب الصلاح والفلاح، فحازوا الرضا والفوز المبين، واستحقوا عن جدارة أن يكونوا على الله مقبلين. المقبلون على الله، إعداد وتقديم فضيلة القاضي الشيخ أحمد درويش الكردي، حاورته هند عجوز، تنفيذ كمال قبل

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي 87.6 FM.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
5: يا يوسف خذ واعطي.
6: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
5: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
6: حول
7: The voice of Islam radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way with hope and peace for every day. The voice of Islam radio Sydney, faith, knowledge, community.
8: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir series with Sheikh Ihsan Hanif.

لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي. تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم. Pure Hearing Bridge Clinic. فحص السمع ليس مجرد اختبار للأذن، بل خطوة مهمة للحفاظ على صحتك العامة وجودة حياتك. ضعف السمع قد يؤثر على التواصل والتركيز والعلاقات اليومية. نقص السمع يضاعف من احتمالية الخرف والزهايمر. احرص على إجراء فحص سمع دوري في Pure Hearing Bridge Clinic لاكتشاف أي مشكلة مبكرا والاستمتاع بصوت من تحب بثقة وراحة.

0: تيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
3: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
3: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
1: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب، بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
1: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيم

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك. ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك، ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبي، لبيك لبيك يا الله، لبيك يا الله. يا رب دعاء يرفعه محمود مرسي.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا ونحن نتدبر في سورة الملك العظيمة، هذه السورة ذات 30 آية التي جاءت منذ أول كلمة فيها تفتح باب الحوار. وهكذا القرآن كتاب يحاور العقل ويحاور الوجدان ويحاور الإنسان ككل، لا لأجل أن يفحمه ولا لأجل أن يرديه أرضاً أمام حججه الدامغة التي تدمغ الباطل بالحق وتزهق الباطل، فهذا أمر مفروغ منه، والله جل شأنه سيظهر هذا الدين ورسالة القرآن على الدين كله لا محال. ذاك أنه هو كلام الذي خلق والذي بيده ملكوت السماوات والأرض. ولكن القرآن حين يفتح باب الحوار مع العقل الإنساني ووجدان الإنسان وفطرته التي ربما تكون قد طمست وراء عشرات الأغطية والأقنعة الزائفة، إنما يريد الصلاح والخير لذلك الإنسان. الإنسان هو المخلوق الذي خلقه الله جل شأنه، هو المخلوق الذي كلفه، هو المخلوق الذي أغدق عليه، وما يزال نعمه ظاهرة وباطنة، ليس ثمة عداء بين الخالق والمخلوق. ولا كما يزعم البعض ويروج أن العلاقة بين إله يرشدك ويشرع لك هي علاقة قهر وتسلط، بل هي علاقة قائمة على المحبة والعناية والرعاية، وما تلك الشرائع التي أنزلها الخالق جل شأنه لعباده إلا شكل من أشكال الرحمة. البعد عن الرحمة أن يترك الناس بلا تشريع ولا قانون يحكم حركتهم وحياتهم وسلوكهم. أرأيت لو أننا نسير في الطرقات وفي الشوارع دون إشارات مرورية، دون أخضر وأحمر وأصفر، ماذا سيحدث فينا؟ ماذا سيحل بشوارعنا وطرقاتنا؟ نعرض أنفسنا ونعرض الغير كذلك لكل أشكال الأخطار التي قد تصل إلى حد القتل، وهذا معروف ومشهود ومسموع ومعلوم لكل ذي لب. فما بالنا حين تأتي تلك التشريعات لتشرع وتنظم سير حياتنا، نتأفف ونتضجر ونبدي كل أشكال السآمة والملل، ونقول لا، أنا لا أريد شيئا ينظم عقلي وروحي وحياتي، أريدها فوضى بمعنى آخر. الشاهد أن الحوار منذ أول كلمة في كتاب الله أنزلت اقرأ إلى آخر آية وكلمة فيه هو كتاب حوار. ولكننا كما نذكر ونذكر دائما، ليس الهدف من ذلك الحوار أن تفحم من أمامك أو تعتبره أصلا خصما لك في الحوار. وهذه على فكرة واحدة من أعظم الإشكاليات التي باتت تهدد مختلف أشكال الحوارات التي نفتتحها في مجتمعاتنا المختلفة، حوارات علمية، حوارات ثقافية، حوارات اجتماعية، حوارات وطنية بين أطياف الوطن الواحد، كل أشكال الحوارات المختلفة. واحدة من أعظم أسباب فشلها وتراجعها وعدم تحقيقها للأهداف التي وضعت لها، أننا حين نجلس كمتحاورين لا نجلس في بعض الأحيان ننسى أننا متحاورين، ونتوهم ونتعامل على أساس أننا متخاصمين. فارق شاسع بين نقطة البدء بين أن تبدأ حوارا لتفحم من أمامك وتدمغ حجته وتظهر ضعفه وعجزه وقلة حيلته وربما حتى جهله، وبين أن تجلس على طاولة الحوار لأجل أن تصل مع من أمامك إلى حل وسط، إلى حل يمكنكم من أن تكونوا سوية أقرب إلى الحقيقة وإلى الخير وإلى الصواب وإلى السعادة وإلى الراحة، فرق شاسع. القرآن يعلمك حين تحاور أن تجدد النية، ولذلك ورد عن عدد من الصالحين أن الواحد فيهم حين كان يأتي لمناظرة غيره، وعلى فكرة علم الجدل والمناظرة أسسه العرب المسلمون حين أدركوا رسالة القرآن الحوارية العظيمة، حين أدركوا أن القرآن بكله وجزئياته ما هو إلا كتاب حوار عالمي يحاور الجميع، من يؤمن به ومن لا يؤمن، من يشكك فيه ومن لا يشكك، مختلف الأشكال مختلف الحوارات. فكان الواحد منهم إذا حاور صاحبه صرح بذلك وقال: وددت لو أن فلان يصل إلى الحقيقة ويفحمني قبل أن أصل أنا وأظهر أني على حق. المسألة ليست أن تظهر على حق وأن تدرك وأن تجعل من ساحة الحوار ساحة صراع تبرز فيها قوتك وقوة حجتك وفهمك ومعلوماتك، لا لا لا، الحقيقة المطلقة هي الهدف، الحقيقة التي تجعل الإنسان يرتاح ويطمئن إليها، الحقيقة التي تجعل الإنسان يحطم ويكسر كل القيود والأغلال التي تقيد حركة فكره وعقله. تقول لي: هل هناك قيود تقيد حركة الإنسان وطريقة تفكيره وتحبس الإنسان عن الوصول إلى الحقيقة؟ بكل تأكيد، والقرآن تعرض لها في أكثر من موضع. تقليد الأعمى، التمسك بموروث الآباء والأجداد دون نقد بناء وتمحيص ومراجعة، الجهل، الغرور، التكبر، الإعراض، النفور والجميل. أن في هذه السورة المباركة ذات 30 آية مراجعة كاملة لتلك الأمراض والأدواء التي تكبل حركة الإنسان العقلية وتقيد انطلاقة روحه وفكره وعقله. أعظم كتاب يعلمك بل يأمرك بالتفكير وتشغيل العقل والإبداع القرآن بلا منازع. هذه الدعوة المستمرة لاستعمال العقل ترد كل أشكال الشبهات التي يثيرها البعض، ويرى في الاتباع للدين كل الدين والأديان السماوية وخاصة لهذا الكتاب العظيم القرآن شكل من أشكال البعد عن العقلانية والتمسك بالله معقول. في واقع الأمر إن لم يكن للإنسان عقل يشغله ويوظفه ويتدبر من خلال استعماله في آيات الكتاب لن يصل إلى فهمها، ومن لم يفهم لا يستطيع أن يحكم ولا أن ينزل آيات القرآن واقعا في حياته وسلوكه. القرآن يطالبك، يحضك، يأمرك باستعمال عقلك وإطلاق كل القوى العقلية الممكنة. ألا ترى أن في القرآن حديثا مستمرا عن العقل؟ يتفكرون، يعقلون، يبصرون، يسمعون. لماذا كل هذا؟ لأجل أن يجعل من العقل وظيفة متصلة مستمرة. هذا مناط التكليف، العقل مناط التكليف. فإن لم يكن هناك عقل يشغل، كيف سيستطيع ذلك العقل أن يفهم أوامر التكليف؟ كيف يستطيع أن يطبق هذه الأوامر في شكل وفي مجتمع وفي صورة أقرب ما تكون إلى تحقيق مقاصد التكليف التي جاءت في الكتاب المبارك؟ هذه المعاني العظيمة كلها نجد أشكالا وتطبيقات لها في سورة الملك المباركة. على سبيل المثال يقول ربي جل شأنه بعد قوله سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. يقول: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. لك أن تتساءل، والقرآن يريدك أن تتساءل، يستحثك في بعض الأحيان، يستثير القوى العقلية لتفكر بأساليب متعددة. ما العلاقة بين طيور تحلق في السماء ما يمسكهن إلا الرحمن؟ ألهمها الخالق جل شأنه كل قوانين الطيران دون أن تدخل ولا حتى مدرسة واحدة ولا كلية للطيران ولا للهندسة هندسة الطيران. ألهمها القوانين، قوانين الإمساك والتحليق والهبوط والضغط الجوي والجاذبية والتعامل وفق تلك القوانين الموجودة في الكون لأجل أن تسهل حركتها. ما العلاقة بين الحديث عن الطيور وهي قضية مرئية حسية نصل إليها بأبصارنا والتأمل فيها، والحديث بعد ذلك عن جند لكم من دون الرحمن؟ القرآن يحث الإنسان على استعمال هذه الوسائل التي توصله إلى التعقل والتفكر. وبعد آيات ستأتي الآية الكريمة: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. السمع لتسمع، والبصر لتنظر وترى وتتأمل، وتحول تلك الصور والمرئيات التي تشهدها في عالم الحس إلى معقولات، إلى قضايا تتفكر فيها، إلى قضايا توصلك إلى الإجابة عن الأسئلة العظيمة: من خالقك ومن شرع لك ومن ينبغي أن يحكم في حياتك وحركتك؟ تقول لي: ما زالت الصورة مبهمة، ما العلاقة بين الطيور وبين أمن هذا الذي هو جند لكم؟ تدبر معي مرة أخرى. أنت حين ترى لهذا الخلق العجيب الذي يهاجر دون أن يكون له خريطة حسية أنا وأنت ننظر إليها ونفهمها، يهاجر من أماكن إلى أماكن، طير المهاجرة، يحلق في السماء، في جو السماء، في جماعات وصفوف متراصة منضبطة الحركة والمسيرة والقدرة للوصول إلى غايته، ماذا تستنتج من كل هذا؟ عظمة الخلق، اتزان، اتساق، تنظيم لا يمكن، حركة لا يمكن أن تكون فوضوية أو عشوائية. فإذا كانت حركة كل الكائنات من حولنا ليست بفوضوية ولا عشوائية، منضبطة، متسقة، متلائمة، أنى لك أنت أيها العاقل الإنسان صاحب العقل الذي سخر لك كل شيء أن تمشي في حياتك فوضويا بلا منهج، بلا افعل ولا تفعل، بلا تصور واضح لحياتك وما بعد حياتك، كيف تقبل بهذا؟ طير في السماء، طير له غاية وله منهج وله خارطة طريق، وأنت إنسان عاقل مكلف سخر لك كل ذلك، تمشي في حياتك فوضى بلا منهج ولا خارطة طريق، لا تعرف من أين أتيت ولا أين تذهب ولا كيف تسير، أيعقل هذا؟ هذه واحدة. ثانيا، القضية تتعلق بصميم الحديث عن الإيمان. تقول لي: كيف ذكر الكفر والجحود في قضيتي في سورة الملك القضية الكبرى من القضايا في هذه السورة؟ والإنسان حين لا يؤمن فهو يكفر، يجحد، يلحد، لا يؤمن بوجود إله. الربط ما بين المحسوسات والمرئيات والمسموعات التي تراها وتشهدها في عالم الحس وما بين الكفر، هذه الحسيات والمرئيات والمسموعات لم تصل بك إلى الإيمان بالخالق جل شأنه والانقياد والخضوع لأمره. إذن بالنتيجة، كلام منطقي تماما، أنت أعلنتها حربا على الخالق الذي خلق، حتى نفهم ونستوعب حجم المسؤولية. الكفر، وهذا مصرح به في آيات أخرى في كتاب الله، شكل من أشكال إعلان الحرب. أمن هذا الذي هو جند لكم، مباشرة بعد الآية التي تحدثت عن خلق الطير. القرآن يريد أن يقول لك حين لا تؤمن بكل ما هو في عالم الشهادة والحس، وتصل بك تلك المرئيات والمحسوسات إلى الإيمان بما قد غاب عن حسك وعجز عنه الحس، يعني إيمانك بالله سبحانه وتعالى غيب لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ولكنك ترى آثار قدرته وآثار خلقه وآثار إبداعه وآثار رحمته وحكمته وعدله، فيقودك المشهود المرئي المحسوس إلى ما ليس بمحسوس، تستنتج، لأن هذه واحدة من قدراتك العقلية، هذه واحدة مما يقوم عليه منهج الحس ومنهج التجريب والتجربة وما توصل إليه العلم في علماء العرب والمسلمين في الحضارة الإسلامية، أن تستنتج مما هو أمامك من محسوسات ما ليس بأمامك، تنتقل من الجزء للكل ومن المقدمة إلى النتيجة وتربط الأشياء فيما بينها. القدرة على الربط والتفكيك والتحليل والوصول إلى النتائج، هو هذا ما يمارسه القرآن معك في السورة المباركة. أمن هذا الذي هو جند لكم، إذا أنت ما وصلت أن الله بكل شيء بصير، ختام الآية الأولى التي قبلها قال ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، وأنت ما توصلت أن الله بكل شيء بصير، ولا آمنت بأن الله بصير، ولا آمنت بأن الذي يحدد ويحرك حركة الطيور وألهمها المعرفة بهذه القوانين المعقدة التي أنت ما وصلت إليها إلا بعد قرون من الزمن، فاكتشفت قوانين الطيران فطيرت وفعلت وسويت واخترعت وكل هذا، وما أدركت أن الله بكل شيء بصير، إذن أعلنتها حربا على الخالق الذي خلق. تقول لي طيب إن الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يحدثنا عن جزئية واحدة، عن أولئك الذين يتعاملون بالنظام الربوي القائم على الأنانية والأثرة وعدم الشعور بالآخرين والفردية وإقصاء الآخر، أنا ومن بعد الطوفان أكون أنا غنيا لدي عشرات الملايين ولا أعرف ماذا أفعل بها وقد أنفق على أتفه الأشياء بكل المقاييس، ولا أقبل أن أشارك بها أحدا وأقرضه قرضا حسنا وأرفع بها كآبته أو ضيقه أو حاجته بلا إنسانية. نظام الربا لما حرمه الإسلام حرمه لأن فيه انعدام لمعاني الإنسانية، هذه واحدة من الأسباب. فربي جل شأنه قال في الحديث عن قضية الربا، إنسان لم ينتهي عن تناول الربا، من انتهى فله ما سلف. طيب واللي ما انتهى؟ قال فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب؟ أي يستطيع العبد الضعيف المسكين الذي ليس له من الأمر شيء أن ينازل ربا خالقا يدخل معه في حرب؟ في آيات أخرى وفي سور أخرى ربي جل شأنه يأتي بمفردته يحاربون الله ورسوله، يستعملها هكذا. تقول لي كيف إنسان يحارب الله ورسوله؟ بأعماله، بكفره، بجحوده، يدخل في حرب. وليس كالإلحاد والكفر والجحود، حرب خاسرة بكل المقاييس. ونحن نعلم ونشاهد أن الدول العظمى والقوى العظمى في العالم الذي نعيش فيه التي لها ثقل وزن لها تخطيط استراتيجي ولا تقبل أن تدخل حربا خاسرة أو حربا عشوائية بدون تخطيط، أو تخوض حربا ستكلفها من الخسائر المادية أو المعنوية أو ما شابه أكثر من الربح، لا لديها تخطيط واستراتيجية. أما الإنسان أو المجتمع الذي لا قيمة له تذكر في مجال التخطيط الاستراتيجي ممكن أن يخوض حربا عشوائية بلا تخطيط، فوضوية، ردة فعل ليست مدروسة ليست محسوبة فيدفع الثمن باهظا والتاريخ الإنساني شهد حروبا من ذلك النوع، واحدة منها تلك الحروب التي كانت تستنزف طاقات العرب في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، حروب طاقات بشرية، طاقات مادية لأشياء وأمور يمكن أن تحل على طاولة الحوار. القرآن يقول لك: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن. أنت إذا ما آمنت أن الله هو الذي أمسك هذا الطير بقدرته وخلقته الدقيقة وإلهامه للطير كيف تعيش وكيف تحيا، وما آمنت بأنه بكل شيء بصير وتعاليت واستكبرت وتجبرت وجحدت وقلت لا أنا لا أؤمن إلا بما أراه، أنت أعلنتها حربا ضد خالقك. والقرآن يأتي بك واحدة واحدة، خطوة خطوة. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ يا إنسان، يا من تدعي العقلانية، راجع نفسك، لأن ما من شيء يحثك ويحضك على التعقل والعقلانية كالقرآن. العقل يقودك إلى الصواب، العقل أصلا واحدة من معانيه في اللغة وأصله في اللغة أنه يعقل الإنسان عما لا ينبغي أن يسير فيه، ولذلك أصل الكلمة جاءت من عقلت الدابة وعقلت الدابة، أمسك بالزمام فيها حتى لا تذهب هكذا بطريقة عشوائية وفوضوية. فكيف تأتي إلى هذا المنطق وتعكس المنطق حتى نفهم ونستوعب إلى أي مدى ذهبت بنا تلك التيارات الوافدة يمينا وشمالا، ذهبت بنا بعيدا عن العقل. في نفس الوقت الذي يروج لها أنها عقلانية، تدبر معي في هذا المعنى الدقيق. فهذه الموانع حالت بينك وبين الوصول إلى التعقل. كيف؟ لأن الإيمان يجيبك عن الأسئلة، القرآن يجيبك، يقول لك أنت برفضك لكل ما هو دين والخضوع للمنهج والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى، أنت أعلنتها حربا. طيب، خطوة ثانية، أنت حين تدخل في حرب كهذه ألك جند ينصرونك من دون الله؟ تدبر معي في القرآن كيف يعلمك التخطيط الاستراتيجي والتفكير المنطقي العقلاني الحق. أمن هذا الذي هو جند لكم، في سؤال استنكار، كيف تخوض حربا بلا جند؟ حربك خاسرة. ولذلك القرآن في سور أخرى يعطينا نماذج من مواقف إنسانية حية تنبض بالحياة وبالواقعية. قوم ركبوا في سفينة وجرت بها الريح الطيبة وجاءتها فجأة هكذا ريح عاصف من كل مكان. كانوا قبل تلك الريح العاصفة يؤمنون لا يؤمنون، ويجادلون يلحدون في الله، يقولون ليس هناك بعث ولا يوم آخر ولا شيء ولا شيء، كلها هكذا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فلما كانوا هكذا في البحر وتغيرت الأحوال وتكشف الوضع على ما هو عليه، ضعف الإنسان البشري وعجزه أمام قوة الله الخارقة القاهرة المطلقة التي لا يقف أمامها شيء، إذا بتلك اللحظة تكشف عن الفطرة التي قد طمست، طمسها الإنسان بغيه وعدوانه وغروره وعتوه ونفوره، فيقول دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، نجني فقط من هذا الموقف، أرجعني إلى الحياة وسأشكرك وسأكون مخلصا لك وسأقول كلمة التوحيد وسأشهد أن لا إله إلا الله. فلما نجاهم إذا هم يشركون، أو كما قال سبحانه في آيات عديدة. تدبر معي في هذا المعنى، إذن هي حرب، هي حرب، الجحود حرب، حرب خاسرة، الخاسر الحقيقي فيها ذلك الإنسان العاجز الضعيف الذي قد لا يدرك عجزه إلا في مثل تلك اللحظات، ولربما يكون الوقت قد أصبح متأخرا جدا وفات الأوان، أوان الرجوع، أوان التوبة، أوان التوقف عن الخوض في تلك الحرب والمعركة الخاسرة. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ القرآن يخاطب على فكرة، وهو أول ما خاطب ونزل في البيئة العربية في شبه الجزيرة العربية التي لم تعرف سلطة مركزية ولا جيش نظامي ولا جند بمعنى الجند المنظم. والقرآن يأتي مرة بعد مرة على مفردة ولفظة الجند في القرآن حتى يعلم ويرتقي بالمستويات. القرآن كتاب يرتقي بالعقل والمجتمع والمؤسسات، ويريد من الناس بطريقة غير مباشرة أن يكون لهم جند فعلا. وواحدة من أعظم مسؤوليات هؤلاء الجنود النصرة للمجتمع الذي يكونون وينتمون إليه. أمن هذا الذي هو جند لكم، تدبر معي في دقة المفردة، قال ينصركم من دون الرحمن. رحمن، طيب الموقف موقف جنود وموقف نصرة، والسياق والمفردات تقتضي القوة والقهر، فلماذا جاء بالرحمة في قلب سياق القوة والقهر؟ سورة الرحمن من سورة الملك من أعظم ما يميزها أن ذكر اسم الرحمن ورد فيها مرارا، على الرغم من أن الأجواء التي تحيط بالسورة سورة الملك وعظمة ملك الله سبحانه وتعالى وظهوره تجلياتها في الرحمة، ما جاء بالقهار، ما جاء بالعزيز، جاء بالرحمن. لماذا؟ حتى يترك لك الباب دوما مفتوحا، وتدرك أن العلاقة بينك وبين خالقك علاقة رحمة لا علاقة قهر وتسلط كما يصور لك البعض. بعض شوه صورة العلاقة بين الناس وخالقهم، فيقول لك ربك خالق متسلط على عباده، ألا ترى هذه الحروب التي تتكاثر وتتزايد في عالمنا المعاصر؟ ألا تسمع عن تلك الدماء البريئة التي تسفك في كل مكان وفي كل وقت؟ أين الرحمة من خالقك؟ تدبر معي، هذه من الأشياء التي بات يروج لها بطريقة غير منصفة، بطريقة ظالمة، بطريقة غير حقيقية موهومة. السؤال الذي يطرح نفسه على كل الحكماء والعقلاء، أربنا جل شأنه الرحمن الرحيم الذي نهى عن الظلم وأمر بالعدل ونهى عن كل أشكال سفك الدماء، والذي حتى قالت فيه الملائكة في الحوار في سورة البقرة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ أتلك الحروب وذاك الدمار وذاك السفك للدماء البريئة، أذاك جاء بأمر الله وتنفيذا لأمر الله أم لأمر الهوى وشرائع الناس الذين لا يعرفون منطقا إلا للظلم وقتل الأبرياء؟ هذا السؤال يطرح نفسه، من المسؤول عن هذا؟ أهذه الحروب التي تزداد ولا تنقص، وتلك النيران والفتن التي تشتعل في كل بقاع الأرض وتهدد النوع الإنساني حتى بالزوال والانقراض والتناقص لولا رحمة الله سبحانه، أأمر الله جل شأنه بها أم شرعة الأهواء التي يسير الإنسان خلفها؟ هذا السؤال لا بد أن يطرح. فواحدة من تلك القيود الظالمة الغاشمة التي باتت تحول بين الناس وبين الإيمان بالخالق الرحمن، هذه القضية التي ليس لها من المنطق ولا من العقل شيء، ولا مستند ولا دليل ولا برهان، ولكنه التزييف والتمويه والتغرير بالناس. تدبر معي في منطق القرآن، أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، حتى نعرف أن أبواب الرحمة مفتوحة، مفتوحة لك، حتى تتراجع عما أنت فيه، حتى تعود لخالقك، لأنك لو طفت الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا لن تجد أرحم من خالقك الذي خلقك. أرأيت رحمة الوالدة بولدها؟ مهما يخطئ، مهما يجحد، مهما يكون عاقا، مهما يبتعد عنها، مهما يسيء إليها، غريزة الأمومة التي وضعها الخالق جل شأنه في قلبها تجعل منها رحيمة بذلك الابن مهما بلغ عقوقه. ولله المثل الأعلى، الرب الذي خلقك رحمن رحيم يرحمك على ما يكون قد بدر من الإنسان من عقوق وجحود، فسارع وبادر بالرجوع إلى الله، فلن تجد الرحمة إلا عنده. ينصركم من دون الرحمن. إذا لماذا لا يعود الناس إلى خالقهم؟ سؤال يطرحه وتطرحه سورة الملك على العقل. لماذا لا يعود الناس إلى خالقهم؟ لماذا لا يرجع الناس إلى دينهم؟ لماذا لا يحب الناس رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أو بعض الناس طبعا. قال القرآن: شخص الداء وجاء معه بالدواء. كعادة القرآن يأتيك بالداء، وليس العملية عملية مراوغة ولف ودوران، أبدا، يأتيك بالداء كما هو، بلا رتوش، بلا تغيير، بلا تزييف في الحقائق. إنما الذي يزيف الإنسان الذي يكذب بضعفه وعجزه وقلة حجته وحيلته. أما الرب سبحانه له المثل الأعلى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لا يأتيك إلا بالحق كما هو ساطعا. قال: إن الكافرون إلا في غرور. تشخيص دقيق العلاقة بين الكفر والغرور. تقول لي: ما العلاقة وما هو الغرور؟ أولا، غرور في أصل معناه سوء مموه، يعني هو شيء سيء وليس بجيد، ولكنه مموه على الإنسان فيراه الناس في صورة أخرى مختلفة. ولذلك وردت مفردة الغرور في كتاب الله فيما يزيد على 20 موضعا، ومنها غرور ومنها هذه الآية: إن الكافرون إلا في غرور. تقرير لحقيقة العلاقة بين الكفر والغرور. تقول لي: كيف؟ لا يكفر إلا من في قلبه شيء من الغرور، يزيد وينقص، ويزيد الكفر وينقص بقدر ما في القلب والعقل من غرور. تقول لي: كيف؟ وكيف حصل هذا؟ الغرور يتخذ أشكالا متعددة ومتنوعة. على سبيل المثال، واحدة من أعظم ما ابتليت به حضارتنا التي نعيش الغرور، اغترار الإنسان بما أنجز، بما حقق من مكتسبات وتقنيات ومكتشفات ومخترعات، اغترار الإنسان بماله كما حدث مع قارون. قال: إنما أوتيته على علم عندي. فتنة العلم من أعظم الفتن، فتنة العلم وفتنة العقل وما توصل إليه العقل، وفتنة المال وفتنة القوة وفتنة السلطة وفتنة الجاه وفتنة الفتن مختلفة. وهذه الفتن المختلفة كلها تعود بالنتيجة إلى داء واحد وهو الغرور. تقول لي: كيف الغرور يعني سوء مموه؟ السؤال يطرح نفسه: يا حضارة، يا معاصرة، يا حضارة العلم والتقدم والمكتشفات والمخترعات، قولي لي كيف توصلت إلى تلك المخترعات؟ يا حضارة، يا معاصرة، يا من ناطحت السحاب بما اخترعت وبنيت وشيدت وأسست الأبراج العالية، وكأنك تريدين أن تقولي كقولة فرعون كما قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. غرور فرعون، شكل يشابه ما أصاب الحضارة المعاصرة من غرور. ناطحتي وشيدتي ورفعتي البناء. قولي لي: من الذي وهبك العقل؟ أم أنه قد جاء هكذا مع نفسك ومع ذاتك، أم أنه مخترع من مخترعاتك؟ طيب، لو سلمنا جدلا أنه مما أنت قد توصلت إليه وأنك تتحكمين في العقل كما تشائين، ألا تخلصين بحق الله عليك؟ ألا تخلصين من هذه الأمراض التي ظهرت، مرض الزهايمر والديمنشيا وغيرها من الأمراض التي تذيب بعقل الإنسان، فلا تستطيع ولا يستطيع الإنسان معها

تحفظ عقلا واذهب انظر، رؤساء وقادة وكبار وأقوياء وعظماء كانوا يهزون الدنيا هزا بكلمة أو إشارة من إشاراتهم على سبيل المجاز وليس الحقيقة. كيف ذهب الألزايمر بعقولهم؟ نحن لا نتكلم من باب الشماتة، المرض يصيب الإنسان كل البشر، المؤمن والكافر، الصغير والكبير، المرض ليس فيه شماتة. نحن نحلل، نحن نحاول أن نوقظ عقولنا، نحن نحاول أن نرسل رسائل إلى أصحاب العقول الغافلة التي ما تزال تتجشم عناء المكابرة والعناد والإصرار على الجهل والسير فيه تحت دعوى العقلانية والمنطق، وتروج للكفر واللادينية والإلحاد بمنطق العقل واللادينية والإلحاد ليس فيها من العقل شيء. تدبر معي في القرآن، أنت تدعي بأن القرآن ليس فيه منطق عقل، فكيف تفسر وتنظر لهذه الآية؟ أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ كل المنطق في هذه الآية العظيمة التي تعلمنا أن لا ندخل حربا خاسرة وليس لنا جند ينصروننا. والسؤال يطرح نفسه، من هذا الذي يقف أمام ملكوت الله وخلقه وصنعته؟ ولا جبابرة الأرض ولا فرعون ولا غير فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، ثم ما لبث أن يقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل حين عاين قدرة الله الخارقة، قهر الله جل شأنه الذي قهر عباده ويقهر لأجل أن يرجعهم ويعيدهم إلى جادة الصواب وحكم العقل والمنطق، الذي يظهر محدودية الإنسان ونسبية قدراته ومنطقه ونسبية علمه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، حتى يرجع لنفسه. ومن أعظم أشكال التعقل ونتائج التعقل أن تدرك حجمك الطبيعي، حجمك الطبيعي، قدرتك الحقيقية وليست الموهومة. تقول لي هو لماذا أنا تصورت أني قادر على كل شيء؟ الغرور الذي ابتلينا به والذي ابتليت به الحضارة المعاصرة، غرور الإنسان بإنجازاته، غرور الإنسان بإبداعه، غرور الإنسان بما توصل إليه العلم الحديث، ونسي أن يسأل نفسه سؤالا وجيها، من الذي وهبك العقل؟ ومن الذي إن شاء عطله؟ ومن الذي إن شاء أوقفه وأسكنه؟ ومن الذي إن شاء أطلقه من الأسر؟ من؟ ومن الذي يخاطبك لأجل أن تفك أسر العقل لينطلق من تلك القيود والأغلال؟ واحدة من أعظم القيود التي تحول بين الإنسان وبين الإيمان هو الغرور. على فكرة قضية الغرور وداء الغرور وعلاقة الغرور بالحضارة المعاصرة قضية حاضرة، ليس فقط عند من يؤمن بالله سبحانه وبالقرآن والقرآن يعلمه، أبدا، قد لا يلتفت إليها كثير من الناس وكثير من المفسرين وكثير من الذين يقرؤون القرآن، ولكن قضية غرور الإنسان المعاصر بمنجزاته وبعده عن القيم والأخلاق من بسبب ذاك الغرور، قضية جعلت عدد من المؤلفين في الغرب يؤلف كتاب على سبيل المثال موت الغرب، The Death of the West، كتاب أصدره بوكنان، باتريك بوكنان، هذا المؤلف الذي عاصر 3 رؤساء أمريكان، قال فيما قال موجز ملخص الكتاب، قال نحن أمام حضارة ومجتمع يحتضر. طيب كيف يحتضر؟ قال القيم الأخلاقية في انحدار وتراجع، الأسرة في تراجع مخيف، القيم الأسرية ما عاد لها وجود تحت الضغط الذي تتعرض له من قبل جماعات الشواذ وغيرهم الذين يريدونها فوضى وعبثا بالجنس البشري ككل، تراجع نسب المواليد،
تراجع القيم الأسرية والشعور بالانتماء للأسرة ويأتيك في

بعض الفيديوهات القصيرة من يقول لك ما لك وللأسرة، نفسك نفسك، عليك نفسك، أهم شيء في الدنيا هو نفسك. طيب فهمنا جزء منها صحيح، جزء جزء. هذه القيم والمبادئ التي يروج لها كأنها كشوفات في علم النفس الإيجابي، بئس بها من مكشوفات. نفسك صحيح، عليك نفسك أولا، ماشي جزء صحيح، ولكن أكمل. أنت كائن اجتماعي، أنت كائن اجتماعي بالفطرة، أنت كائن أسري بالفطرة، لا تستطيع أن تعيش بلا أسرة، بلا رفيق، بلا حياة، بلا مجتمع، بلا تفاعل مع من حولك من البشر. يريدونك أن تتقوقع حول نفسك، وما كل تلك كثير من المخترعات ووسائل التواصل الاجتماعي سميت وسائل التواصل الاجتماعي، وليتها في بعض الأحيان حين يساء استعمالها، يساء استعمالها، تسمى وسائل التنافر الاجتماعي، وسائل التقوقع الاجتماعي، وسائل الاغتراب الاجتماعي، بين قوسين حين يساء استعمالها. تدبر معي في هذه المعاني، جعلت من الإنسان المعاصر إنسانا منعزلا، منطويا، منغلقا على ذاته، بعيدا عن أسرته، ولو كان يستعمل تلك الوسائل وهو جالس في غرفة تجمعه مع أمه وأبيه، وهو لا ينظر لا إلى أمه ولا إلى أبيه ولا إلى أخيه ولا إلى عشيرتي ولا إلى أسرتي ولا إلى وطنه ولا إلى بلدي، يخاطب أناسا من قارات أخرى ولا يخاطب من إلى جانبه وتفصل بينه وبينهم متر أو مترين. تدبر معي في هذه المعاني، هذه معاني لا بد أن ننتفت إليها حتى نفهم ونستوعب. كثير من علماء في الغرب باتوا يحذرون، يرفعون أصواتهم، تقول لي لماذا لا نسمع هذه الأصوات؟ من كثر الجلبة والصراخ والضوضاء التي صنعها وخلقها أولئك الذين يريدون عالمنا الذي نعيش بلا دين وبلا قيم، بلا أخلاق، بلا أسر متحدة، بلا مبادئ اجتماعية، وإنما مجتمعات مفككة تعصف بها العواصف والرياح، رياح الشذوذ والأمراض والانحرافات والجرائم والحروب، كل ذلك لأجل أن يعيش ثلة من البشر عيشة ليست بالسوية، ولكن عيشة ثراء فاحش ووصول إلى كل أشكال الملذات الحسية دون ضابط ولا تنظيم ولا رادع، حياة أقرب ما تكون إلى حياة الغاب، بل ربما أبشع صورة وأكثر ظلمة وشناعة وسوءا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الإنسانية إلى رشدها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Isha.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار، بحور، في الأرض، في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي، أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله. يا رب، أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب، أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان، وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: ممتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين، يا

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له من حين يخرج من بيته كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. رواه ابن ماجه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك. رواه الترمذي. وعن بريدة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، فإذا بعث عاملا سأل عن اسمه، فإذا أعجبه اسمه فرح به ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمه رؤي كراهية ذلك في وجهه، وإذا دخل قرية سأل عن اسمها فإن أعجبه اسمها فرح بها ورؤي بشر ذلك في وجهه، وإن كره اسمها رؤي كراهية ذلك في وجهه. رواه أبو داود وصححه الألباني. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وطلق أي سهل منبسط. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة، نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. رواه البخاري ومسلم. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

Hermana.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشرقة FM 94.4، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم.
1: مرحبا.
0: وعود حميد
1: إن شاء الله رب العالمين.
0: كانت رحلة طيبة للسعودية؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. كما صدرت كلامي أننا سوف نتحدث عن النار.
1: هذه
0: بل نبدأ الرحلة.
1: يعني قضية إحنا وقفنا عند الصراط فالحوض فالشفاعة، فبقيت النار ودركاتها والجنة ودرجاتها.
0: نعم.
1: فلابد من الحديث عن شيء ذكر في القرآن بهذا الكم الكبير، ولابد أن نتحدث عن ونحن سوف نسبق بالحديث عن النار ودرجاتها حتى نجعل الخاتمة خيرا إن شاء الله بالحديث عن الجنة ودرجاتها
0: إن شاء الله.
1: فيتحملنا المشاهدون والمشاهدات في سرد حلقات النار ودرجاتها، وحتى يتوقف كل واحد منا ليرى سكان كل درجة كي لا يكون منهم. هذا هو المطلوب الأساس. نحن لا لترويع أمنين ولا تخويف مسلمين، ولكن نحن لنشر حقائق كتاب الله والكلام الذي ورد على يعني لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تستبين الحقائق.
0: ولكن يعني من قبيل الأبوة والبنوة التي بيني وبين فضيلتكم، يعني اسمح لنا قبل أن نتحدث عن دركات النار وعن أهل دركات النار نبدأ بالمبشرين بالنار. يعني هنالك المبشرون بالجنة،
1: اللهم اجعلنا منهم.
0: فهل هنالك مبشرون بالنار يذهبون إليها دون حساب؟
1: في طبعا،
0: حتى نطمئن على أنفسنا خطوة خطوة.
1: توكل على الله.
0: نبدأ
1: قبل أن ندخل في الدركات أو وصفها
0: بالمبشرين بالنار.
1: أعوذ بالله رب العالمين. أولاً أعاذنا الله وإياك والمشاهدين والمشاهدات منه إن شاء الله. لنبدأ بالمبشرين بالنار والعياذ بالله.
0: بارك الله فيكم.
1: هذا من باب التهكم أيضا.
0: نعم. المبشرون بالنار.
1: نعم نعم نعم.
0: فبشرهم بعذاب أليم.
1: واهدوهم إلى صراط الجحيم والعياذ بالله.
0: نعم. سلم يا رب.
1: توكل على الله.
0: إذن مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء عبر إذاعة الشرقة FM 94.4 وعبر الشرقة الفضائية مع المبشرين بالنار بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى، ومع أن نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم مرة أخرى. وأول المبشرين بالنار.
1: أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يعني إذا كان الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى بالجنة وصلوا درجات من الهدى والطاعة إلى أعلى ما يتخيل الإنسان، فالمبشرين بالنار وصلوا إلى دركات في المعصية إلى أقصى ما تصور الإنسان في عصيان الله عز وجل،
0: انحطاط
1: والعياذ بالله. ولنبدأ بأولهم وهو إبليس.
0: إذن ما الشيطان؟
1: ورد اللفظان في كتاب الله عز وجل.
0: نعم.
1: الشيطان أو إبليس، وكلاهما لشخص واحد.
0: نعم.
1: الشيطان شطن أي بعدة
0: في اللغة. نعم.
1: في اللغة. أو أن كل مخلوق

0: سواء كان من الإنس أو من الجن، سواء إنس أو جن، يبعد الناس عن طريق رب الناس فهو شيطان.
1: تتوفر فيه خاصية الإبعاد،
0: الإبعاد أنه يبعد الناس عن طريق الهدى. لأغوينهم لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو راح للمسجد يلاقي صاحبه شيطان الإنس قاعد، رايح فين يا عم؟ صلاة إيه؟ تعال بس نقعد شوية وبعدين صلي براحتك. هذا شيطان. إيه ده الخيمة اللي انت حطاها على رأسك دي؟ يا خلي شعرك الجميل ده يظهر أمام الناس كده، ما حدش ينظر ويتزوجي يخطب بنتك طالما انت حجبتيها بدري. هذا شيطان الإنس، ولننظر إليها أنه هكذا. شيطان الجن هذا الذي يعني ذكر أنه إبليس. وسبحان الله، يعني إبليس قال العلماء أو علماء البلس من لا خير عنده، سبحان الله، أو إنسان مبلس يعني ساكت منقطع عن الخير. ده في اللغة
1: منقطع عن الخير. سلم يا رب.
0: والعياذ بالله رب العالمين. منقطع عن الخير والعياذ بالله.
1: والقرآن استخدم كلمة مبلسون.
0: مبلسون نفس القضية. فعندك إبليس تكررت في القرآن 11 مرة، والشيطان
1: إبليس 11 مرة في القرآن.
0: والعجيب أن الاستعاذة بالله ذكرت 11 مرة.
1: سبحان الله.
0: يعني استعاذة بالله سبحانه وتعالى من أي شيء
1: في القرآن الكريم
0: كله
1: 11 مرة،
0: وإبليس 11 مرة أيضا.
1: عجيب.
0: سبحان الله. 11 مرة لإبليس و11 مرة للاستعاذة.
1: طيب
0: جميل. الشيطان ذكر 88 مرة، والملائكة 88 مرة.
1: عجيب. ثنائية غريبة.
0: هذا كلام الله.
1: ثنائية غريبة ونعم بالله.
0: تعال لإبليس أو تعال للشيطان. أولا هناك رأيان. رأي يقول أن إبليس من الملائكة، وإلا ما أمر مع جمع مع الملائكة، يعني سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إني جعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يسجد، إلا لما أمر بالسجود كله سجد إلا إبليس أبى. وهذا يجعل بعض العلماء من كبار العلماء يقولون إن
1: استثناء.
0: الله يرضى عليه. لكن أنا أميل للرأي الآخر، وهو بنص القرآن
1: إن إبليس
0: كان من الجن ففسق عن أمر ربه.
1: سورة الكهف.
0: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لما أهبط أبونا آدم، وهذه القصة من أولها، قصة العداوة، عشان نرى.
1: ولكن هو وقتها لم يكن إبليسا،
0: لم يكن شيطان، لم يكن مبلسا. نعم.
1: كان
0: رئيس الجن. رئيس الجن. كان عابد. كان عابدا.
1: ما اسمه مثلا؟ ما شخصه رسمه
0: أسماء كثيرة له، ولكن كان من الجن. خلاص جني. مخلوق من الجن. مخلوق من النار. خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني هذا تعبيره هو. فنأتي بالقصة من أولها كي نرى ماذا صنع مع أبينا آدم وأمنا حواء،
1: وماذا يصنع معنا اليوم.
0: نفس القضية. وماذا سوف يصنع مع أحفادنا إن كان في الدنيا من بقية. لما أهبط، لما أسكن الله عز وجل أبانا آدم وأمنا حواء الجنة،
1: اسكن أنت وزوجك الجنة.
0: أيوة. وكل منها حيث شئتم رغدا. خلاص.
1: طيب.
0: ولا تقرب هذه الشجرة. هنا أيضا العلماء على رأيي، هل هي جنة الخلد التي يوعد المتقون؟ هذا رأي. أم أنها جنة فيها كل يعني ما يسمح لإنسان بدائي في بداية حياته أن يكون في كل حاجياته؟ هذا هو الرأي الذي نميل له بالأدلة والقرائن.
1: ولكن ربما يعني فلما بدت لهما سوءاتهما وطفق يقصفان عليهما، يعني بدت لهما سوءاتهما، ربما لا تكون في الجنة.
0: لا يعني أرى هناك أولا الجنة التي وعد المتقون ليس فيها معصية، هذا أمر. ليس فيها حقد. إبليس حقد
1: ودخل.
0: هذا هو الأمر الثاني. الـ الـ الـ الـ الجنة سبحان الله وما منه وما هم عنها بمخرجين، لا أحد يخرج
1: منها.
0: لا خلاص سبحان الله خالدون فيها ما ينفعش. سبحان الله. فهي جنة لأن يقولوا عليه في اللغة عندكم تقولوا غلبة الاستعمال.
1: صحيح.
0: غلبة الاستعمال. أول ما تروح للجنة العربي يقول الجنة جنة الخلد، لكن هي يعني غلبة الاستعمال أنها من لكن هناك إيه وأضرب لهم مثل رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. وأصحاب الجنة سورة وسبع. وأصحاب الجنة في سورة نون. إذا أقسموا ليصرمونها مصبحين.

0: عليه وسلم، كل دي جنة، أي جنة ما في داخلها، أي سترت.
1: ولكن معذرة فضيلة الشيخ الكبير دكتور عمر عبد الكافي، قلنا هبطوا منها جميع. نعم. اهبطوا، الهبوط هذا
0: لا هبوط، كل لا لا هبوط معنوي،
1: هبوط معنوي،
0: هبوط معنوي،
1: ليس هبوط حسي.
0: لا لا لا، زي سيدنا إدريس ورفعناه مكانا عليا، مش ضروري يكون رفع فوق الجبل. آه أنا برفع معنوي
1: صحيح.
0: آه رفع رفع رفع منزلة وإهبط منزلة. وبعدين في الأول والآخر الله عز وجل قضى لآدم أن يكون في الأرض. طيب. من البداية.
1: جميل.
0: إن جعله في الأرض. يبقى مكان مكانه. بس دي كانت مرحلة تدريبية. ويقول العلماء أن كان فيه نور، لأن ما فيش لباس على آدم وحواء، ما كانوش يعرفوا اللباس.
1: كانوا هكذا.
0: هكذا. ففيه نور غالب لستر العورة عند كليهما. فلما أكل من الشجرة بهت النور، لأن الإنسان لما يؤمن توجد له هالة نورانية تستره.
1: سبحان الله.
0: والعلماء شبهوا المؤمن بالكعبة والطائفون حولها. عندك الكعبة، عندك أول حلقة.
1: نعم.
0: طيب. وبعدين الثانية والثالثة إلى أن يمتلئ الصحن. تمام؟
1: نعم.
0: المؤمن هكذا بستر الله، حوله جمع من الملائكة، أو حلقة من ستر الله وحلقة من ستر الله وحلقة، إلى أن يستر كل العيوب ما بينه وبين الله. فإذا انتهى هذا العيب وأذنب وتعدى الحدود ولم يستغفر، كشفت حلقة من الأول، والحلقة الثانية والثالثة، إلى أن يكشف.
1: سلم يا رب.
0: لما بكت أم الغلام الذي أو الشاب الذي قطع حده عمر، قالت والله يا أمير هذه أول مرة يسرق فيها. قال عمر والله ما كان الله ليفضحه من أول مرة. فلما حد دخل علي على الغلام الشاب وهو يبكي، قال كم سرقت، كم مرة يعني؟ قال 21 مرة.
1: يا الله.
0: سيدنا عمر كان عنده لا لا لا من أول مرة لا أول مرة لا. وهذا هو الاستدراج. الإنسان إيه يقول لو ربنا كرمني لا كده، فيستحل لنفسه ستر الله عز وجل.
1: آدم وإبليس.
0: بالضبط. فآدم نهي أن هذا البستان حلال عليك كله ما عدا هذه الشجرة، عنوان
1: اختبار
0: بس، عنوان لما حرم الله. جاء إبليس ودخل من مفتاح شخصية الضعف الآدمي، وهي محبته للخلد. ليه الشاب يقول لك انا عايز اتزوج؟ هو لتحقيق رغبات معينه، ولكن في ذاته من الداخل اذا بحثنا حب البقاء.
1: ابنه يحمل
0: ابنه يقول لك انا عايز ولد،
1: ذريه.
0: لا ذريه، عايز ذريه، سبحان الله. هو حب البقاء موجود فيه، وموقن انه راحل الى الوعد الحق، راحل للاخره. فيعمل ايه؟ فيعوضها بأنه إيه اسمه يظل في الحياة. هذا من سبحانه. قال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فدلاهما بغرور. ذكر العلماء قالوا يغرك ثم يضرك.
1: هو اسمه كده. يغرك ثم يضرك.
0: لا هو كده. يغرك الأول بعدين يضرك. ما هي كده. يعني الإنسان يغتر بك. وبعدين يضع الكلمات الحلوة. يعني ايه السم داخل العسل يزينها تزيين بالضبط كده. فايه ما نهاكما ربكم عن، يعني اذا اكلتما من الشجره يحصل لكم امرين او احد امرين، اما ان تصير ملكين، والانسان يتمنى ان يكون له ملكات الملك، لك فلان ده مشى حتى نسوه يوسف
1: حاشا لله
0: من سبحان الله ما
1: هذا الا ملك كريم
0: في ايه في شكله في تصرفه في غضه للبصر في ملك. يقول لك يا الله يا اخ والله وجهه مضيء كالملك، ما راينا الملك ونحن ما رأينا الشياطين أيضا. طلعوها كأنه رؤوس الشياطين. أنت تخاف من غير شيء، لكن لما يقول والله هذا وجه ملك تستريح نفسك، أنت لم ترى هذا ولم، لكن نفسك تستريح للملك وتأنف من إيه؟
1: الشياطين.
0: فدلاهما بغرور إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين.
1: طيب.
0: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ضحك عليهما خلاص. وقاسمهما، اقسم يعني ابليس اني لكما لمن الناصحين. فلما اقسم، وبعدين جاء في كتب السير يقول شيث ابن ادم يقول له يا ابتي
1: حمل العهد من بعد،
0: لا لا يقال هذا، يقول يعني اتطيع الشيطان وتعصي الرحمن؟ قال يا ولدي او يا بني والله ما ظننت ان احدا يقسم بالله كذبا. ما خطر على باله أن مخلوق لله قول والله ويطلع كده.
1: برغم تحذير الله سبحانه وتعالى لآدم بعدم اتباع الشيطان،
0: هو هو حذره. هو هو هو شوف، الإنسان فيه عيبان كبيران احنا كلنا من بداية أبينا آدم، ودي ورثناها، ننسى وسمينا إنسان بهذا الشكل. سمي الإنسان إنسانا بتناسي لكثرة السنة، وبعدين عندنا مفيش عزيمة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة، هذه طبيعة ابن آدم. يعني يقول إيه؟ لا إن شاء الله أنا هتوب إلى الله، الناس لما نشوفها في آخر رمضان الله أكبر الوعد الحق، أنا همشي على الصلاة المستقى، أنا أعيد الحقوق. جاء العيد ريح شوي، عايز شدت ودن كمان مرة، عايز حد يذكره. صحيح. هكذا هكذا. ولذلك عمر يمسك يد أبي موسى، يا أبي موسى تعالى تعالى لنؤمن ساعة،
1: تعالى لنؤمن ساعة،
0: عايزين نجدد الإيمان.
1: جميل.
0: عايزين نجدد الإيمان. هكذا الإنسان يحتاج إلى مذكر. نعم. الرسول يطلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه من القرآن، أو عليك وقد نزل يا رسول الله، يقول أريد أن أسمعه من غيره، فيقرأ عليه حتى يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا
1: يعني ضحك على إذا معذرة آدم جلس فترة طويلة في الجنة.
0: نعم.
1: هل يعني تناولتها المصادر؟
0: لا لا لا مكث يعني انجا. طبعا كتب
1: والحياة الزوجية الطبيعية بين آدم وحواء كانت مستمرة أم
0: لا؟ لا سبحان هم الأول،
1: لا توجد مصادر في ذلك.
0: لا لا لا لم تقل، لكن هو الأول يبدو أن في البداية يعني لما آدم خلق وجد نفسه وحيد
1: وحيد
0: هذا، فأنسه الله بأن نام استيقظ وجد شيء جميل جنبه. من هذه؟ قال حواء، خلقت من شيء حي،
1: ولهذا سميت حواء.
0: سميت حواء لأنها
1: وهو آدم. لماذا؟
0: وهو لأنه من أدنة الأرض، من قشرة الأرض. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هو من أدنة الأرض وهي منه، فتبع له، ولا تستطيع أن تعيش دونه، وهو يحتاج إليه وتحتاج إليه، وهما الاثنين متكاملان لا متناقضين.
1: لا البنت زي الولد دلوقتي.
0: لا لا ما فيش
1: بنت زي الولد.
0: عدد. لا لا شوف الله سبحانه وتعالى يعني يقول إيه؟ وليس الذكر كالأنثى، وهذا كلام أم مريم. وليس الذكر كالأنثى، مش ليس الذكر كالأنثى، لأن الذكر والأنثى هذا له مواصفات عمل وتلك لها مواصفات عمل، هذا له أداء في الحياة وتلك لها أداء في الحياة، أداء هذه لا يستطيع هذا وأداء هذا لا تستطيع تلك، لكن نخلط لهم بعض وندرس لهم مواد واحدة وندخلهم في كلية واحدة ونفس طبيعة، هذا أخطأ، هذا أكبر الأخطاء.
1: لا نجاسة مع فضيلتكم في هذا المجال.
0: طيب.
1: دخل آدم الجنة
0: ووجد حواء وجاء الشيطان. فدر أول ما ظهرت العورة عوراتهما استحيا استحيا. العجيب أننا لا نخبئ مكان دخول الطعام، ولكننا كأحفاد آدم وبنيه نخبئ مكان خروج فضلات الطعام. لماذا؟
1: ايوه سؤال وجيه.
0: يعني احنا لا نخبئ، لا اخبئ فمي ولا اشرب، اكل امامك.
1: صحيح.
0: لكن اذا قضيت حاجتي استترت.
1: صح.
0: لشعور الداخلي ان هذا المكان هو الذي اول ما بدا به اثر المعصيه عند ابينا
1: سبحان الله.
0: ولذلك في السعي سالني ابني الصغير عمار سؤال عجيب، لماذا النساء لا يهرولن ويجرون في عند الميلين الاخضرين في الصور؟ لان امنا هاجر نابت عن النساء في جريها، فراح الله بقيه النساء.
1: جميل.
0: خلاص خلاص انت تعبتي عشان بنات حواء كلهم. فهكذا ايضا نحن لما الجماعة يقولوا اصل حواء كانت السبب، لا ما كانش السبب، هم الاثنين مع بعض.
1: حواكت السقر.
0: لا لا لا لا, لا لا لا لا لا لا هذا كلام فارغ، ما يقول به عاقل ولا موجود في كتب تفسير ولا في احاديث ولا ما فيش كلام ده.
1: دلاهما
0: بغرور. دلاهما بغرور. فلما هم الاثنين اكل من شو ظهرت العوره خلاص فورا قال شوف الكلام، قال فلما ذاقا، يعني هو ما الأول مظهرة العورة
1: لم يأكل حتى
0: ما أكمل خلاص، هنا توقف، هنا توقف لما ذاق فظهرت فاستحى من الله، اكتشف أساس المعصية واكتشف غرور الذي غره فتوقف، قال إن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكوننا من الخاسرين، اعترفنا الذنب من البداية، وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه فتاب عليه وهدى خلاص، قال اهبطوا منها جميعا. يبقى احنا نزلنا إلى الأرض دون خطيئة، ولكن كما لا كما يقول الغير.
1: بقول يعني قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه بعد نزوله.
0: خلاص.
1: يعني نزل بخطيئة ولهذا الأرض سودت.
0: كان لا, لا, لا, لا لا لا لا لا.
1: يقول ابن إياس الحنفي في بدائع الظرف وقائع الدهور كتاب يعني.
0: لا لا, لا يقول هذا من التخاريف في البدائع.
1: يعني نزل آدم إلى الأرض
0: مغفورا له. مغفورا له. عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه قربه ربه فتاب عليه. مش ثم فتاب عليه وهذا قلنا اهبطوا. جاء الهبوط الانسان نازل الى الارض دون خطيئه. قضيه الخطيئه عند الاخرين مش عندنا في الاسلام خالص, انما ممنوع. فالانسان نازل طاهر خلاص
1: ولا تكفر عن خطيئه تعبد.
0: لا لا لا كلام هذا وان لا تزر وزره وزر اخرى.
1: يعني آدم لا يتحمل وزر البشرية.
0: أنا لو هذا؟ كوب هذا كوب ليس ماء وإنما شاي أو قهوة ووقع على ثوبك أغسل أنا ثوبي؟
1: لا
0: خلاص أغسل ثوبك أنت.
1: صح
0: بس خلاص يعني عشان ما ندخلش في
1: يعني آدم حتى لا يتحمل تبعات البشر
0: ولا يتحمل
1: كلهم.
0: لا يتحمل أحد وزر أحد. ما فيش الكلام. وأن لا تزر وزرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سيرى ثم يجزاه. كلام ربنا بواضح جميل لما نقف عنده.
1: بارك الله
0: فيك. سمعا وطاعة.
1: بارك الله فيك.
0: إبليس بدأ الحقد من البداية.
1: منذ متى؟
0: منذ متى؟ يعني كيف هذا أنا أسجد له؟ من هذا؟ من هذا؟
1: عجيب.
0: هو قاس بعقله ومن اعتمد على عقله ضل. وكثير من بني البشر الآن يقيسون بعقولهم دون نصوص فيضلوا ويضل.
1: معذرة, ألم يكن مأمورا هو مكلف هكذا إبليس؟
0: هو كلف بالسجود.
1: طب عقله
0: لا
1: الجن له عقل غير الملائكة.
0: يعني الملائكة غريزي بغريزتهم بطبيعتهم ليس فيهم غريزة العصيان. تمام كده. لكن هو الجن مختار كالإنس. سنفرغ لكم أيها الثقلان. الثقلان والإنس والجن. هنا. يبقى هم مكلفين زينا يعني الله ترك لهم حجم الاختيار. افعل هذا تدخل الجنة, لا تفعل هذا وإلا تدخل النار.
1: جميل.
0: فهو مختار فيما يختار. لا. فاختار العقوق, اختار العصيان, اختار التمرد. قال لا, أنا كيف أسجد لمن خلقت طينا, أنا خير منه, خلقتني من نار. مع أن قياسه أصلا خاطئ. لأن التراب والطين أحسن من النار 100,000 مرة بأساليب كثيرة. المهم لما إبليس لما أمر بالسجود ورفض, فالله عز وجل لما رأى تمرده طرده من رحمته.
1: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أيوة. استكبرت
0: أم كنت من العالين؟ ويقول بعض الفقهاء أن في طائفة من الملائكة 18 ملائكة 18 نوع في كتاب الله
1: ما شاء الله
0: 18 نوعا. نعم. من ضمنها طائفة تسمى طائفة العالين. طائفة العالين يقال يقال أنهم ملائكة منذ أن خلقهم الله عز وجل لا علم لهم لا بآدم ولا بنيه إلا توحيد الله وتقديسه فقط. انت طبع طائفة العالين اللي ما يعرف ان لسه ادم خلق. استكبرت ام كنت من العالين؟
1: واذا هذا الامر لم يكن لجميع الملائكة.
0: لا لا لا لا.
1: كان لفئات محددة.
0: هو طائفة العالين دي مشغولة بتقديس الله وتوحيد ما لها دعوة. هذا رأي يعني. نعم. ورأي اخر يقول من العالين من العلو والتعالي والكبر يعني.
1: فضلت تمل اي الرأي.
0: الى العالين هذه. العالين يعني طائفة العالين. الله عز وجل اكيد هناك. لان البيت المعمور يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومررت بالبيت المعمور يدخله كل يوم من 70,000 ملك لا يخرجون الى يوم القيامة. كل يوم من ساعة ما خرج
1: يدخلنا في البيت المعمور كل يوم.
0: كل يوم.
1: لو وقع منه
0: لو وقع منه حجر لو وقع على سقف الكعبة.
1: ما شاء الله.
0: يعني نأتي الكلام بعد عن الجنة إن شاء الله بهذا. فإبليس بدأ الحقد من هذه اللحظة. خلاص أعلن العداوة. ظهر الحقد. ولذلك أول ذنب أول كبيرة عصي بها رب العباد عز وجل الكبر والحقد والحسد. فأي إنسان فيه ثلاث صفات دي بإبليسي النزعة.
1: الكبر تمثل في ماذا عند إبليس؟
0: الكبر أنني أرفض الأمر, لا أسجد لهذا المخلوق هو دون المستوى. ثم حسده, لماذا يسجد له الملائكة وأنا لا أسجد لأحد؟
1: عجيب.
0: هذا هو الحسد. ثم يولد هذا حقدا.
1: صح.
0: فقال لأحتنكن ذريته.
1: فعلا قاسي هذا.
0: خلاص يعني أنا إيه يعني هؤثر على
1: حاصرهم
0: وحاصرهم من كل ولا يأتينهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يجي الشيطان يقول ليه فلان غني وانت لا, ليه فلان عنده أولاد بررة وانت لا؟ ليه فلان زوجته صالحة وانت لا؟ ليه فلان صار مديرا ووزيرا وانت ما أديلك في الخدمة 40 سنة وما نظر عليه؟ ليه فلان تحت الأضواء وانت ما حد يعرف عنك شيء؟

0: هذا هذا هذه شيطانية النزعة. الحقد يفضل يعني ولا تكبر عنده سبحان الله. فالكبر الكبر والعياذ بالله والحقد والحسد والعياذ بالله.
1: والثلاثة كانوا متوفرين عند إبليس.
0: كان أبونا آدم عنده حرص حريص على أنه يخلد بس نيته طيبة وحريص أنه يكون ملك.
1: يعني هو لم يعصب بنية العصيان.
0: لا لا لا لا هو آدم عصى وهو يرى أن هناك غاية ولم ينتبه. أنا طيب يا إبليس ماما لو أبونا آدم يعني مثلا يقول إيه طب أنت مش عايز الخلد طب ما تأكل أنت. طب إبليس لما لا تأكل أنت لماذا أنا أكل؟ طب أنت خليك
1: خلد. أين كان عقل أبينا آدم
0: عندما تعلو الغريزة وتعلو الشهوات يغيب العقل.
1: هو أول إنسان ورأى بعينيه هذا الموقف وهذا الحشد
0: لكنه نسي عزيمته ضعف. لا رحمة بنا نحن. لماذا؟
1: أين مكمنها؟
0: الله يرى مكمنها. لما أنا بني آدم مهما أصل من التقوى ومن الإيمان سوف تأتيني لحظات أعصي رب العباد فيها فأتوب فأتوب عليه.
1: يا سلام.
0: وهذا هو التدريب أو الخطأ في مرحلة التدريب. أبونا آدم أخطأ في مرحلة التدريب عشان لما ينزل تحت خلاص.
1: وكأن هذا درس لنا نحن
0: رحمة من الله بنا صورة من الرحمة.
1: صح.
0: أنت أخطأ أبونا آدم وتاب تاب الله عليه. هذه أمامنا هي. وعصى آدم ربه فغوى. سيدنا موسى قال رب اغفر لي فغفر له. يبقى دعوة حتى الأنبياء بالمغفرة أن الله يغفر. نفس القضية تكون فينا نحن.
1: نعم.
0: بدأت العداوة من هذا المنطلق من إبليس الذي لا خير فيه.
1: بس يعني ولكن هنالك لا توجد عداوة مباشرة بين إبليس وبين آدم. يعني ما اتصل ببعضهما ما حدث بينهما عمل أو فعل.
0: لا لا لا, لا, لا بالعكس
1: أبدا. هو هذا حقد في حد ذاته هكذا.
0: هكذا المهمة الأولى له. المهمة الثانية أن يثني آدم وبنيه عن صناعة الخير.
1: ما هو كان في الخير.
0: ما هو كان في الخير لكن الكبر أعماه. ولذلك أي إنسان متكبر لا ترجو منه خير. ليه مكتوب على باب الجنة لا يدخلك من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر.
1: لا إله إلا الله.
0: ذرة على ما تتكبر. سيدنا علي يقول إيه يا ابن آدم تتكبر وأنت تنتنك عرقة وتقلقك بقة وتميتك شرقة وخرجت من مجرى البول مرتين وتتكبر على خلق الله. فهذا هو المنطق. يعني سيدنا عمر كان يمشي كده يقول إيه عمر أمير المؤمنين بخن بخن يا ابن الخطاب والله لا ترى العذاب إن لم تتق الله. عشان يعني عايز إيه
1: يفيق نفسه.
0: الله يرضى عنا. كان يقول حاجة يقول عمر راعي الإبل أمير المؤمنين بخن بخن. لا لا يعني, يعني سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني كان الرجل اللي مدح أحد الوجهاء أمام الحجاج وقال بخبخ لوالده وللمولود ما كان بيمدحه. نعم. قال له انت الذي تبخبخ والله لا ادعك تبخبخ بعد اليوم يا سياف. كلمه بخبخ دي جاب يعني قال بخن بخن كما انتم تقولون يعني.
1: بارك
0: الله يرضى عليك. فابليس سبحان الله العظيم بدات العداوه ترصد لادم وبنيه. بس في نقطه قال انا فيه نوع معين انا لا استطيع ان اتي عنده.
1: ابليس اعترف ما هو؟
0: قال الا عبادك منهم المخلصين. لان ربنا يقول ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. الا من اتبعك منهم. قرأ هو حر بقى واحد ماشي واحد يقول تعالى نقف امام القطار. نقف امام القطار.
1: هل كان يقصد يعني معذره المقصود ان عبادي ليس لك عليهم سلطان هم عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هؤلاء اخر سوره الفرقان
0: وعبادا لنا بتوع سوره الاسراء
1: أرسلنا عليهم عبادا لنا ولبأس شديد. هؤلاء هذا المقصود به.
0: سبحان الله. إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم
1: عبادا لنا ولبأس شديد
0: وعباد الرحمن هؤلاء قد أفلح المؤمنون. هؤلاء
1: صفات المؤمنون هم هؤلاء.
0: دول لا يستطيع إبليس أن يأتي.
1: ولكن قال إن عبادك
0: لما هو إن عبادك منهم المخلصين
1: غير المخلصين.
0: لا المخلصين
1: اسم المفعول
0: الذين أخلصوا فخلصتهم. مش دايما ابن القيم كان يقول
1: الفرق بين المخلص والمخلص.
0: ما هو قال يا نفس اخلصي تتخلصي. يا نفس اخلصي لله تتخلصي من الدنيا وما فيها تبقى نفسها سبحان الله كما قال ابن القيم في رايه في ابن تيميه قهر الهوى حتى تجنبه الهوى.
1: نعم.
0: العبد المخلص هو العبد الموصول بالله عز وجل زي سيدنا يوسف كده. قال انهم من عبادنا المخلصين. ذلك احد الشهود العشرة بتبرئة يوسف هو ابليس. لانه هو عبد مخلص والشيطان لا يأتي عنده لا نوازغ ولا وسوسة ولا نوازع
1: ابدا
0: نهائي.
1: وهم بها ولقد همت به وهم بها.
0: أيوة أيوة هم الترك هي هم فعل وهي هم هو هم الترك يعني. المهم فابليس بدأت العداوة بهذا المنطق.
1: نعم
0: خلاص. طيب ناتي ماذا يصنع ابليس؟ ايه يعني الحسن البصري لما سألوه ماذا تصنع مع الشيطان يا ابا سعيد؟ قال ما الشيطان اطيع فما نفع وعصي فما ضر.
1: السلام.
0: لخص القضية كلها. لخص القضية كلها. أطاعوه فما نفعه.
1: لما نستعظم كيد الشيطان.
0: لأن إيماننا ضعيف. مع أنه ضعيف يبقى إيماننا أضعف. الذي يغلبه الشيطان فإيمانه أضعف.
1: طيب معذرة قبل أن توجه فضيلتكم ماذا يصنع الشيطان؟ هل له أعوان؟ يعني له شياطين كثير؟ كثر تدخل في البني آدمين أم هو؟
0: لا لا لا, لا, لا هو له ذرية وله أتباع.
1: هو من الذي حج الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف؟
0: أبوهم إبليس.
1: واحد فقط
0: ويتناسل له ذرية
1: تزوج
0: من وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا هو مش واحد بس. لا هو
1: كثير
0: كثير كثير وله أتباع من شياطين الإنس.
1: هو حي لم يمت.
0: عملت إحصائية وجدت أن في العالم اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية فقط 500,000 عابد من عبدة الشيطان.
1: سلم يا رب.
0: و700,000 في أوروبا وبعض بلاد أفريقيا 700,000 من معهم أسرار الشيطان الأكبر كما يقولون يعني ولاده بالله.
1: دول عبد الشيطان. كنيسة الشيطان.
0: كنيسة الشيطان. ده بيعبدوا الشيطان.
1: لا تعبدوا. ويليام جاي كار.
0: والعياذ بالله بالضبط كده. يعني لا تعبدوا الشيطان. إنه لكم عدو. أهو عبدوا.
1: عبدوا.
0: عبدوا. سبحان الله والعياذ بالله.
1: عجيب.
0: ليه؟ لأنه يقول لك هو الذي المتمرد الوحيد على الله والعياذ بالله.
1: أعوذ بالله.
0: يعني من باب والعياذ بالله. فلك أن تتخيل إن في ناس عبد وفي ناس من أتباعه. ممكن محمد ابني أنا والعياذ بالله مثلا يعني واحد ليس له في الدين نصيب كان أول خلاص ربنا يتوب عليه لكن يكون ضد الدين هذا شيطان. هذا مغوي. ليه الحديث قال ايه؟ قال نساء كاسيات عاريات
1: مائلات مميلات
0: هذه الشيطان. هذه الشيطان
1: رؤوسهن كأسنمة
0: البصر. يعني مش إليه في بطن النجوم.
1: مائلات مميلات
0: لغيرهن. باب الشيطان.
1: يعني لسنا مائلات فقط.
0: لا مائلات وخلاص ورفع حاجة.
1: مميلات.
0: مميلات. مميلات لمن؟
1: للآخرين.
0: وللأخريات.
1: أوه.
0: مش هي عرضة أزياء. تمام؟
1: نعم.
0: طيب مميلة لمن؟
1: لمن
0: الست مسكينة غلبانة في بيتها سبحان الله قاعدة سبحان الله كده الله وأنا عايز الفستان ده. تروح منها فيه بالله عليك. فمائلات مميلة فهذه الشيطان سبحان الله والعياذ بالله رب العالمين. يعني سبحان الله فهذه الأمور هو له أتباع
1: من الإنس والجن
0: وسوف نأتي من الجنة والناس. نحن نستعيذ بالله
1: تمردوا معه في هذا الكلام الذي ضرب بين الله وتابعوا
0: خلاص بقى أتباعه بقى شغلته بقى بعدين توزعوا بقى هو الشيطان يعمل إيه؟ ينصب عرشه على الماء كل ليلة في نص الحديث ويجمع أبنائه.
1: أي ماء؟
0: ماء المحيط ماء البحر ماء النهر ويقول من خبب مسلما اليوم لأضع على رأسه التاج.
1: خبب
0: يعني مين أفسد واحد من المؤمنين إفساد تام بحيث أن يبقى الأول في الإفساد رئيس قسم الإفساد
1: سلم يا رب
0: أستاذ ورئيس قسم الإفساد
1: أعوذ بالله
0: سبحان من فيقول ظللت وراء فلان حتى ترك الصلاة يقول لا غدا يستفيق ويتوب ويصلي
1: ما صنعت شيء
0: أنت فلان ما صمر سوف يتوب ويصوم ويعوض ما عليه ما صنعت شيء الزكاة ما أخرج وهكذا فيقول ظللت وراء فلان حتى طلق زوجته وحتى خاصم أخاه يقول أنت
1: ويدنيه منه
0: ده المقارنة ابن أبي أنت شوف الطلاق
1: حتى طلق
0: يعني وصل
1: قطع صلة الرحم
0: الله يرضى عنك ولذلك ايه لذلك انا ادعو كل اخ مسلم يعني سواء هو مخطئ او زوجته مخطئه سواء ايهما مخطئ لما تزوج تقول له طلقني ان كنت راجل

0: منى عائشة ولد الرسول جاء قام من الفراش ومشي فتبعت. فيعني راح يستغفر لأهل البقيع ويبكي. المهم بإيجاز لكي لا نطول الحديث معروف قال
1: انما خط خطا ل...
0: لا لا لا لا كان زار كان راح البقيع زار اهل البقيع وترحم منهم ورجع. فقال هل زارك شيطانك او هل جاءك شيطانك؟ قالت اولي شيطان يا رسول الله؟ قال لكل مسلم. قالت وانت يا رسول الله؟ قال وانا الا ان اعانني الله عليه فاسلم.
1: من اسلم؟
0: الله يرضى عليك. بعض الفقهاء وقعوا في خطأ أن الشيطان قد أسلم فلا أمرني إلا بخير، لكن أنا أرى الله أعلم وهذه يعني حتى أسلم أنا من شره فلا يزين لي بشر.
1: أعانني الله عليه
0: فأسلم أنا، فأسلم أنا من شره. يعني لا يزين للرسول شيء، لأنه مرتين عملها مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه في الصلاة وبعدين
1: وربطه في سرير
0: وكان عايز يربطه، كان يريد، ولكن تذكر دعوة أخيه سليمان فما مر.
1: رب هب لي ملكا لا يملك.
0: ولما جاء بالليل عشان سبحان الله يلبث عليه الصلاة فأمسك بخناقه حتى إيه حتى سال لعابه حتى رأيت برد لعابه في كفي. إذن الشيطان في حقيقته ليس هو نار، لكن هو قصة أخرى.
1: حجم له حجم يعني.
0: له له له له كينونة
1: وشكل ومنظر يتشكل.
0: الله أعلم يعني هناك رأي يقول أن، لكن المهم إنه يراكم. عايزين أؤكد هو قبيله من حيث لا ترونه.
1: يقول ده يتزوج جنية وجنية يتزوج إنسية ومخاوي
0: إذا فتحنا هذا الباب لن يغلق. هذا باب يجب أن يسد، لأن الجن يتزوج من الجن وهو لا وهو عايش في عالمه، والجن للاستتار في اللغة.
1: صحيح.
0: فلما جن عليه الليل خلاص جن يعني ستره الليل. هذا انسان مجنون يعني مستور العقل خلاص سبحان الله. هذه جنينه يعني ما سبحان الله. فهذه خلاص فالجن يتزوج من الجن له حالات خاصه، لانه كيف يعيش ماذا ياكل.
1: وفي نساء جنيات يعني
0: هو جن ما هو
1: ذكر وانثى.
0: في ذكور وانثى
1: امثالنا.
0: وفي مسلمين ومؤمنين ومنافقين، وان منا المسلمون ومنا القاسطون ومنا دون ذلك كنا فراغ قددا سبحان الله. والرسول ارسل اليهم ولئن سنفرغ لكم ايها الثقلان. عذاب اهل القبر يسمعه كل المخلوقات تسمعه كل ما عدا الثقلان الانس والجن. فلهم عالمهم الخاص بيه.
1: والكل يحركه ابليس هذا اللي هو
0: لا لا لا لا لا ده بقى ده قسم الشيطانه، ده كفار الجن
1: مره ثانيه.
0: يعني في من الجن مؤمنين،
1: من الجن مؤمنين
0: يعبدون الله ويصومون ويصلون ويسبحون ولهم عالم، والرسول ارسل اليه وسوره الجن في القران.
1: نعم.
0: يعني عالم المؤمنين
1: يصلون صلاتنا وزكاتنا
0: لا مكلفين. الرسول كان يذهب اليهم ويكلمهم.
1: نعم
0: صلى الله عليه وسلم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: وفيهم بقى الكفار ومرضة الجن، دول تحت قيادة إبليس، دول شغلتهم إغواء بني آدم.
1: بينهم حروب هم المسلمون الكفار من الجن بينهم حروب.
0: الله أعلم يعني لا أريد أن أدخل في يعني المهم إحنا عايزين نشوف مدى تأثيره هو علينا إحنا يعني ماذا يصنع.
1: يعني هو القائد إبليس هو
0: القائد أبي هو صار هو القائد بالضبط كده. يعني آدم أبو البشر وابليس ابو الجن خلاص.
1: نعم
0: ده ده يعني عشان
1: تمام. يعني معذره سؤال اخر، الفرق بين معصيه ادم ومعصيه ابليس. يعني الاثنان عصى الله سبحانه وتعالى،
0: لكن النهايه لم تكن واحده
1: وهناك معصيه.
0: الفرق ادم ارتكب المنهي،
1: ارتكب المنهي لا تقرب هذه الشجره،
0: وابليس عصى الامر
1: السجود
0: خلاص.
1: ايوه.
0: قال العلماء ارتكاب المنهي الاستغفار منه ميسور، وعصيان الامر الاستغفار منه صعب.
1: نوضح بمثال.
0: نوضح. الله عز وجل قال لواحد لا تشرب الخمر.
1: نعم.
0: هو رجل يجلس مع رفقاء سوء شجعوه غرروا بيه. شوف شكلها ايه، شوف مش عارف ده انت تبقى اكون مبسوط تطلع من الاول. المهم عنده ضعيف الايمان شويه شرب، هذا ارتكب منهيا.
1: نعم
0: خلاص. لما يجي يتوب التوبه ميسوره، لان وافقت غريزه عنده او شهوه ضعيفه، والله عز وجل

0: خلق الإنسان ضعيفا ويفتح له باب الرحمة. من جاء منهم تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب إلى أين تذهب وجدت ربا غيري أم وجدت رحيما سواي. الحسنة عندي بعشر أمثالها وقد أزيد، والسيئة عندي بواحدة وقد أعفو، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها.
1: السلام.
0: خلاص
1: يا سلام. نعم.
0: المرأة في السبي حر في المدينة وعندها طفل يحبو، فخيف عليه يحبو على الرمال، فنامت على الأرض في الحرارة ووضعت الولد على بطنها. قال صلى الله عليه وسلم رأى المنظر: أرأيتم هذه بولدها أطارحة ولدها في النار؟ قلنا لا يا رسول الله. قلت حطها على بطنها ومتحملة حرارتش على طرح. قال: الله بعباده أرحم من هذه بولدها.
1: يا سلام.
0: سبحان الله العظيم. وذلك لما يقال في كتب السيرة أن سيدنا موسى قال: يا رب ألست بالعباد أرحم من الأم بأولادها؟ قال: بلى يا كريم. قال: فلما تدخل بعضا من عبادك النار؟ ضمن حلقات النار. قال: يا موسى ازرع زرعا. فزرع سيدنا موسى زرع، نبت الزرع. احصد يا موسى حصد. قال: يا كريم أحصدت زرعا؟ قال: بلى يا رب. نعم كما ترى، أنت السميع البصير. قال: أما تركت في الأرض شيئا؟ قال: يا رب تركت ما لا فائدة فيه. قال: وأنا أعذب في النار ما لا فائدة فيه.
1: سلام.
0: مش منطق. أنا ما مش فايدة أن أطيع، ما فيش طعم.
1: وهذا منهم المبشرون، هذا منهم،
0: لأنه هو كسر الأمر بناء على إيه؟ مش بناء على تمرد على الله، لا، ده آدم بناء على الغفلة عن سوفة، عن عمل الغرور الذي غره،
1: وتاب
0: ثم تاب. لا، فلما ذاق، مجرد ذاق ما بلع، لم يبلع،
1: لم يستمر المعصية.
0: لا لا لا، ما استمر بعد الله
1: في حوار
0: واستقبال. لا لا لا لا، توقف توقف توقف، ما شاء الله. فتاب، تاب الله عليه. الثاني استمر الايه؟ الطغيان والعصيان.
1: لا اقعدن لا اعتنكن لا
0: اسوي وانظرني اليهم يبعثون ولا تجد اكثرهم شاكرين. الله، انت تخرب في الدنيا. الله، مش في ناس اصحاب فضائيات؟
1: هذا كل هذا الحقد انطلق مره واحده من ابليس، يبدو انه كان حقد دفين.
0: لا لا، الكبر يصنع كل شيء.
1: سلم يا رب.
0: الكبرياء يصنع كل شيء والعياذ بالله.
1: معقول؟ هذه بهذا الحقد
0: الكبرياء ردائي والعظمات إزاري، فمن نازعني فيهما ألقيته في ناري ثم لا أبالي.
1: لا حول ولا قوة.
0: كيف يتصف بصفة من صفات الله، يتألى على الله، يأخذ صفة الكبرياء؟ فهذا متكبر، بعدين حقود وحسود وخلاص، ولن يصفو خلاص، وعرف نهايته. نعم. فبشر خلاص، طرد والعياذ بالله رب العالمين. لكن ماذا يصنع معنا؟
1: قبل الصنع له مسميات أخرى غير إبليس
0: له مسميات. اسمه الغرور. ولا غرنا ولا غرناكم بالله الغرور.
1: هو اسمه هذا
0: الغرور. هو الغرور. ما احنا قلنا يغر ثم يغض يضر.
1: يضر.
0: يقال أيضا أنه الطاغوت، وكل ما عبد من دون الله أو كل ما يثنيك عن الله فهو طاغوت، والطاغوت من الشيطان. ليه؟ ومن لم يحكم ما أنزل الله، ليه هو كافر وفاسق ليه؟
1: وظالم.
0: وظالم لماذا؟ لأنه طاغوت يريد أن يحكم غير شرع الله.
1: تكفير عدم.
0: يعني كافر لأنه والعياذ بالله رب العالمين أخرج، يعني رأى أن كلامه وقانونه أفضل عند من قانون الله.
1: ومن لم يحكم بما أنزل الله،
0: والعياذ بالله رب العالمين،
1: الكافرون والفاسقون والظالمون.
0: والفاسق ليه؟ فاسق ليه؟ والفسقة الرطبة.
1: يعني
0: البلحة لما تبقى حمراء أو صفراء تبقى قشرتها ملتصقة بيها.
1: صحيح.
0: فلما ترطب تبقى رطبة، تروح تنزع القشرة. يقول إيه العربي؟ كان يقول فسقت، خرج من دين الله.
1: أيوة، هذا إن إبليس كان من الجن
0: ففسق، خرج عن أمر رب.
1: الله
0: يرضى عليك. أو نتعلم يا ابني. ففسق، خرج من والعياذ بالله، خروج
1: ظالمون.
0: والعياذ بالله ظالم، لأنه وضع حكمه في مكان حكم الله، فوضع الشيء في غير موضعه.
1: وهذا ما فعله الشيطان.
0: ما هو سبحان الله العظيم. واحد يقول لك إيه؟ يقول لك أصل ده سرق من مال أميري. طب وبعدين اللي سرق من مال عام يعني، طب تعمل فيه؟ نسجنه. طب ليه ما تقطعش إيده؟ وهكذا لحد واحد يقام في أمتي خير لها من أن تمطر 70 خليفة.
1: حديث لحد واحد يقام في أمتي
0: أيوة خير الله من أن تمطر
1: 70 خريفا.
0: شوف، مطر 70 خريف يعمل خير في الأمة. قد إيه
1: تضيع الحدود.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: ضيعنا البركة.
0: ما ضيع المسلمون حد من حدود الله إلا وخرجوا على حدود الله. وتلك حدود الله فلا تعتدوها. وتلك حدود الله فلا تقربوها. ها حدود الله. وأنت داخل حدود الله أنت في راحة. سبحان الله.
1: هل له أساليب ومكايد محددة للبشرية؟
0: الله أكبر. الله أكبر. أول شيء يأمر بالفحشاء.
1: يأمر
0: بالفحشاء. أول شيء يعمله
1: يأمر بالفحشاء.
0: يقول لك شوف انظر يحل الحرام في عينك ويبغض الحلال إليك. ذاك الموظف رايح الصباح يلبس أفضل هندامه ويجلس يتكلم مع زميلته ويتبسط ويتلطف ويجي مع زوجته في إيه عايزين إيه عايزوا له لا حول ولا قوة إلا بالله إن الله إليه رجعون. هذا من تزيين الشيطان.
1: هذا مع زميلته مجاملة في العمل حتى يسير دولاب العمل الحياتي.
0: هذا الدولاب ده ربنا يهديه ويخرجه من الدولاب إن شاء الله. فده الفحشاء التي الله يبارك
1: أضحك الله وسنك
0: بارك الله فيك. وبعدين العمل الثاني اللي هو المستمر موضوع الوسوسة.
1: لا يكل ولا يمل.
0: لا دي شغلته مهمته يوسوس لك. عارف يوسوس يعمل ايه؟ يجي الاول يقول لك وانت في الصلاة تدخلت الصلاة خلاص خلي بالك انت ذراعك الايمن ما غسلتوش لم تغسل ذراعك شو ودك فيه انت ايه لا ازاي ده انا خدت المنشفة لا انا ما غسلت شوف دي شغلتك كام دي
1: الله اكبر
0: شغلتك ركعة كاملة
1: صحيح
0: ركعة كاملة وانت ماشي اوتوماتيك كده ايه
1: الوضوء
0: ده انت لسه بالوضوء سبحان الله بعد ما تروح للصلاة يقول لك انت ما لم تقرأ الفاتحة تفضل انت مشغول يا ربي انا قرات الفاتحه لا انت صليت ركعتين انت بتسلم ليه ده هم ركعتين او ثلاثه يا ركعتين تفضلت اثنين ثلاثه ذاك نهيب بالجميع
1: ايوه عشان امام الكاميرا
0: عشان يخرجوا من مشكله الوسوسه ومشكله السرحان. ليس لابن ادم من صلاته الا ما وعى منها. فالحل الوحيد صلاه الجماعه. وسوس ليه الشيطان سرحت سهوت لم اسو صلاة الجماعة مقبولة 100% إن شاء الله. هذا هو الحل.
1: بارك الله فيكم.
0: حتى الزوجة اللي في البيت تجيب بنتها الصغيرة تلبسها الحجاب وتجي تصلي جنبها وتأخذ أيضا ثواب جماعة إن شاء الله.
1: جماعة.
0: وكل زوجة يذهب زوجها لصلاة الجماعة في المسجد لن تعدم من ثواب الجماعة بإذن الله.
1: جميل.
0: هذا لأن والله أنا كنت آمل أن زي ما الرجال يروحوا المساجد النساء تروح المساجد. أنا كنت آمل هذا لكن يبدو أن عاداتنا العربية غلبت عباداتنا لله.
1: جميل هذه الجملة.
0: نعم نعم نعم.
1: عاداتنا العربية
0: غلبت على أوامر رسول الله لا تمنعوا إماء الله المساجد. الله يرضى عن عبد الرحمن بن عوف كان له زوجة جميلة وكان يغار عليها كان مش عايزها تروح المسجد بس أمام أمر رسول الله
1: عليه الصلاة والسلام.
0: فماشي كده لصلاة المغرب وجاء في الطريق المعاكس أو الطريق المقابل لها ولمسها بكتفه بذراعه. فالمرأة استدارت وعادت إلى البيت. يوم اثنين ثلاثة لم تخرج لصلاة الجماعة في المسجد النبوي. قال يا أم عبد الله لا أراك تذهبين إلى صلاة الجماعة. قالت كنا نذهب أيام كان الناس ناسا أما ولا ناس ولا حياة فلا داعي للذهاب إلى بيت الله.
1: جميل.
0: هي قالت له ده انت ولا ادي الست غضت البصر لم ترى سبحان الله العظيم
1: لم تره
0: أصلاً. لم تره ولم تعرف تماما يعني سبحان الله. هذا هو المجتمع الذي قامت عليه مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: بارك الله فيكم. فاصل قصير
0: ونواصل. فاصل قصير
1: مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل لقائنا مع داعي الاسلام الكبير دكتور عمر عبد الكافي. ابقى معنا.
2: الوعد الحق.
1: مشاهدينا الكرام مرحبا بحضرتكم مرة أخرى ومعنا نرحب مجددا بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بحضرتكم.
0: مرحبا بكم.
1: ووصلا مما سبق ومكائد الشيطان
0: معنى ذلك أنه يأتي لكل الناس ولكن على درجات. على درجة الإيمان التي عندك يأتيك. إن الذين اتقوا وهي أعلى درجة إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وتذكروا تركت للإبهام هكذا. تذكروا ماذا؟ تذكروا الله. تذكروا أن هذا عدو لهم. تذكروا أن الرسول حذرهم من هذا، تذكروا ما في كتاب الله عز وجل. فالمهم خلى التذكر عند كل واحد بطريقة، كل واحد يتذكر.
3: صحيح.
0: فإذا هم مبصرون، كأن الشيطان يصيب الإنسان بالعمل، عمل بصيرة.
3: صح.
0: ما فإذا هم مبصرون، يعني ما هو مبصر أصلا، أبصر الحقيقة. أن الشيطان هذا أبصر الحق حقا، وذلك يقول اللهم ارزقنا الحق حقا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن هو الشيطان عمل إيه؟ الشيطان قاعد على قلب الإنسان،
1: يجري منه مجرى الدم في العروق.
0: تمام، جري معنوي. تمام. هو جاء إذا ذكرت خنس،
3: لا إله إلا الله،
0: وإذا سهوت تحرك تزين،
1: وإما ينزغنك من الشيطان
0: نزغ فاستعذ بالله من الشيطان.
1: حتى في الصلاة،
0: في الصلاة، الصلاة عدنا لهم صلاتك. هو هيروح الخمارة، هو يروح الكباريه،
1: لا
0: هو يروح الديسكو، لا يروح قدام البنك الربا ويقف، ما قال لا لا لا لا قال ايه، ويشاركهم ايه، يشاركهم في الاموال
1: والاولاد،
0: الاموال الربا. تخيل واحد شريكه الشيطان، بالله عليك شكله ايه ده؟
1: اموال الربا،
0: اموال الربا شريكه الشيطان، هي الاموال دي.
1: سلم يا رب، اعوذ بالله.
0: قال كل مال حرام فالشيطان شريك لك او معك، واولها مال الربا.
1: سلم يا رب.
0: تخيل واحد مشارك الشيطان،
1: تخيل بالله. ولهذا فأذنوا بحرب من الله،
0: الله يرضى عليك. ولذلك قارن الآكل الربا بإيه؟ يقومون إيه؟ كالذي يتخبطه الشيطان. ليه؟ لأنه كان شريكه.
1: صح.
0: كان شريكه، شريكه في الدنيا. صحيح. كل ما يفتتح بنك الشياطين قاعد الله شغلهم محاسبين فيه، مشاركين بالله.
1: سلم يا رب.
0: فحتى المتقي يأتيه هذا الطائف، حتى لما يجي المسلم ينام اللي يعقد الشيطان على رأس ابن آدم كل يوم من ثلاث عقد،
1: كل ابن آدم،
0: كل ابن آدم المسلم وغير كله ثلاث عقد،
1: ثلاثة.
0: فإذا استيقظ الإنسان بصلاة الصبح حلت عقدة،
1: تبقى اثنتان.
0: فإذا توضأ حلت الثانية. فإذا قام ليصلي حلت الثالثة، فأصبح نشيطا منشرح السطر.
1: جميل.
0: لكن الثاني لما ضربه، ما هو يأخذ العقد ويضربه على رأسه يقول نام عليك ليل طويل، ليلتك طويلة اليوم،
1: يعقد وينفث ونام
0: والعبد نام وخلق. وبعدين ايه العبد نام على غير ذكر وعلى غير وضوء وعلى غير نية قيام، خلاص يقول ده سبحان الله العظيم. هو يجي يقول الشيطان يقول استنى شوية، لسه لم ينهي الأذان، انتظر لما قبل الإقامة بشوي. الرجل بيقعد 20 دقيقة، هو الشمس خلاص، خلاص بال الشيطان في فمه وأذنه. تخيل أن شعوبا بأسرها تتحرك إلى الحياة صباحا في العمل، وقد بال الشيطان في أفواه. ما لم تنتظر من الموظف الذي بال الشيطان في فمه، تنتظر منه كلمة خير؟ تنتظر يده هذه أن توقع مشروع خير، توزع أرزاق أمتي في الصباح، الصبح توزع الأرزاق عن صلاة الصبح. عجبت لمن يصلي بعد شروق الشمس كيف يرزق؟ قال يرزق ولكن لا يبارك له في رزقه، تنزع البركة. فحذاري من أن تشرق الشمس ومسلم نائم، الا بحالات مريض تعبان ما ما ما ما, ما استيقظ، لم يسمع صوت المنبه، لم توقظه زوجته. لكن نعمل كل ده ونقرا اول 4 آيات من سوره الكهف،
1: اول 4 آيات
0: ان شاء الله يعني تساعدنا على الاستيقاظ ان شاء الله
1: قبل النوم.
0: قبل النوم.
1: طيب يعني اركز على نقطه في والانسان داخل الصلاه.
0: أيوة.
1: اذا مسه نزغ من الشيطان يقطع القراءه،
0: يقطع ويستعيذ او اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يكمل القراءه
1: ويواصل
0: ولا شيء في ذلك.
1: لا شيء،
0: لان انا في صلاتي ليس لي الا ما عقلت منها فقط.
1: صحيح.
0: ما عقلت منها بس. الشيطان ايضا يعمل قضيه الاستهواء، الذي استهوته الشياطين في الارض حيران. تستهوي يعني ايه؟ يعني ما فيه هوى بينه وبينها.
1: يعني نوضح؟
0: نوضح. لما تلاقي مخرج يخرج اغنيه من الاغاني اللي يقول عليها دي او فيلم.
1: كليبات.
0: كويس؟
1: اسمع على المصطلح باعتبار المهنه.
0: طيب يا سيدي. عفاك الله.
1: بارك الله فيك.
0: فيقول للممثله او الراقصه لا الفستان ده طويل. يبقى ده ايه؟ استهواته الشياطين في الارض حيران ومش عارف يعمل ايه؟ ده ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، هو اللي عايز تشيع الفاحشه. تخيل ده عمل ده، انا تعبت ورهقت من اتعب في العمل.
1: ايه
0: الكاميرات سبحان هو ده الاستهواء. يستهويه الشيطان، يعني يشوف عمل الشيطان ده. واول ما يشوف نفس قضيه قوم لوط، اخرجوهم من قريتكم إنه ناس يتطهروا. لا لا بلاش الشيخ عمر، لا لا لا يا عم يقول لك الحلال والحرام هو محمد، لا لا لا لا مش عايزين، احنا عايزين كلام تاني، عايزين نفرح.
3: سلم يا رب.
0: فتنقلب الموازين عنده لان الشيطان احتواه. ثم يقوم الشيطان بتزيين الباطل، يخلي الباطل حق، يقول له الربا ده استثمار، ده اقتصاد عالمي، نظرية كنز في النقود،
3: ده منظومة، ده
0: منظومة اقتصادية عالمية، انت لا تريد ما تجيش تخترقها. لا لا لا لا اسكت، انت ما تفهمش، نحن الذين نفهم في الاقتصاد، سبحان الله. فيبتدي
3: يزين تاخذ اموال كثيرة،
0: وبعدين يعد زي الخضة اللي يخطبها ايه في المحشر. ان الله قد وعدكم وعد الحق، ادي احنا في الوعد الحق، ووعدتكم
3: فأخلفتكم
0: وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، ما انا بمصرخكم وما يعني ما انا بمصرخكم،
3: فلا تلوموني ولوموا انفسكم،
0: يعني ما انا بمصرخكم، يعني مهما تصرخوا انا مش هنقذكم. المستصرخ هو الذي يطلب الايه النجدة، الحجم، لا لا لا يعني ده اللي اضلنا، يعني دخل اللي اضلنا من الانس والجن، خلوهم تحت اقدامنا في النار، قال لكل ضعف كله هياخد نصيبه.
3: كمثل الشيطان اذ قال للانسان اكفر
0: فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين.
3: عجيب.
0: وجاءت المفاجاه فكان عاقبتهما في النار انهم خالدين فيها،
3: انهما في النار
0: خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. هكذا كلام ربنا،
3: لا حول ولا قوه الا
0: بالله، سبحان الله. وياتي الانسان ليبخله،
3: ليبخله
0: يخليه بخيل، يقول لا الاموال عشان الاولاد، انت عندك 3 بنات اعمامهم دول اغنياء، اكتب كل ما عندك للبنات. يغره ويجي مكان يقول انا مالي يا عم، انا عرضت عليك الموضوع قبلته، انا ما انا مسكت يدك وقعت.
3: صحيح.
0: الشيطان مجرد ان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم يطرد،
3: يطرد
0: لا ويخنس، لكن انا لا استعيذ. زخ ايه لك لما تدخل الى دوره البناء، نعلم الاولاد الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، عندما ننام نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، عندما نتحرك نستعيذ بالله من الشيطان، حتى تدخل دار المحكمة تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فخلي في ذكر دايما الإنسان لسانه رطب بذكر الله، حتى لا تدخل يعني بيت يقرأ فيه سورة البقرة تطرد منه الشياطين. من دخل بيته فلم يسلم على أهله ولم يسمي الله قالت الشياطين ضمنتم المبيت وضمنتم العشاء. لك أن تتخيل بيت تتقافس فيه الشياطين الصباح.
3: الله معظم الله.
0: لكن إذا دخل الرجل بيته فسمى الله وسلم على أهله قالت الشياطين لا مبيت ولا عشاء لكم اليوم. خلاص.
3: سبحان
0: الله. يطرد يأكل.
3: يعني تردون في أيدينا والموضوع بسيط.
0: لما دخلت امرأة جارية فوضعت يدها دون أن تسمي الله ودون أن تسعد فأمسك الرسول يدها ماسك كمها وشت سبحان الله قال والله إن يدها بيده، يعني يد الشيطان كانت داخله معاه.
3: يا ساتر
0: الرسول
3: يا الله
0: يدها بيده
3: يا الله.
0: سبحان الله العظيم.
3: هو لا ياكل مما سمي عليه،
0: لا تماما أبدا. تماما تماما تماما ياكل مما لم يسمى عليه اول ما كده، ولذلك اول الجوعان هذا اول ياكل من غير تسميه. ذاك شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال، حتى ان تذكرت البسمله في نصف الاكل وبسم الله اوله واخره، إذا حنان رسول الله علينا
3: ماذا يصنع
0: كيف تقايا الشيطان ما في بطنه.
3: يا الله
0: يرجع يعني سبحان الله. حتى يقال أن الشيطان المؤمن التقى مع شيطان الكافر، فشيطان الكافر بص على الشيطان المؤمن لأنه حيف ضعيف هزيل، قال أنت مالك، قال أنا عايش مع ناس كل ما أكله يسموا الله ويستعيذ بالله مني، ما أكل يجوا يناموا ما يستعيذ أبات في العراء برا، يجوا يشربوا ما أشرب شو، فما فيش أكل لي وأنا متخصص بروح في حتة تانية، وانت مالك سمين كده، انا عايش مع ناس لا تسميه ولا بتاع ياكلوا ايدي معاهم يشربوا او العياذ بالله. فتخيل بيت فيه شياطين، هذا اي بركه تلك.
3: سلم يا رب.
0: سلم.
3: نعم. وهذا المقصود بقوله تبارك وتعالى خطوات الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان، ليست خطوه واحده،
0: لا هو خطوات
3: يعني وسوسه ثم
0: تمام وبعدين يدخلك في مشكله ثانيه وبعدين يخليك تبخل بخرج المال وبعدين يقول لك يا راجل لاولادك محتاجين المبلغ.
3: وعدهم.
0: وعدهم.
3: المراد بقوله تبارك وتعالى وعدهم
0: يعني ان خلي المال معاك، المال ده ثروه، ده بقيتي مشروع، يعدهم هو حاسب يبخل. وما يعدهم الشيطان الا غرور، يعيدهم ويمنيهم.
3: يمنيهم
0: يقول
3: هذه من خطوات الشيطان.
0: يقول يمنيهم ده انت تبقى غني. شوف نافق الرجل ده الوزير او المسؤول وانت ايه يعينك، يدخل ينحني يقول والله انت بك نكون وبغيرك لا نكون، والكلام يخرج من الملة ولا يعيده ويمنيه والعياذ بالله.

0: فخليه ايه يعني سبحان الله ينحني بهذا المنطق
1: ولا يحافظ على لقمة عيشه وعيش اولاده.
0: لا لا بما يرضي الله
1: مجاملة بسيطة تعبر.
0: لا لما قال معاوية يا احنف ابن قيس ما رأيك فيه؟ قال يا امير المؤمنين ان صدقتك غضبت مني وان كذبتك يعني قلت لك رأي تاني
1: غضب من الله
0: الله يغضب.
1: تأخذ رأيك
0: ويبحث على سبحان الله. نعم
1: هذه يعني إحاطة حول أساليب ومكايد الشيطان وغوتمة. لا يكل ولا يمل الشيطان. هذا
0: هو له دعوات متتالية
1: يعني متى يغضب وينصرف عنه؟
0: لا هو شوف كلما سجدت غضب. ما رؤية الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أقل ولا أذل من يوم عرفة يولي
1: يا سبحان
0: ويجتمع للناس متى؟ عندما يفيض من المغرب مغفور له الحقد يشتغل الله. كل الألاف دي كل الاثنين ثلاثة مليون دول مغفور لهم. يقول ده ايه ده الأوتوبيس بتاعنا فين؟ فين المركبة اللي توصلنا المزدلفة؟ فين الناس تمسك في بعض في ضاعت يا إله إلا الله فين يا أخواننا الهدوء استعيدوا بدنا نستقع دي نذكر وندعو. فالإيمان لأنه ايمان بالقطع
1: ضعيف
0: ايمان قوي
1: ايمان دايت
0: لا ايمان اللي هو ايمان بتاع ايه ايمان الوقت يعبد الله على حرف. لكن هو لا لا له والعياذ بالله رب العالمين له دعوات خطيره خطوات نزل خطوات
1: اتفضل.
0: يقول الاول يدعو الانسان والعياذ بالله للخروج من المله.
1: اعوذ بالله
0: ما تيجي يقول لك ايش عرفت ان في عذاب قبر؟ تقول له الاحاديث. لا انا ما اقتنعش بالاحاديث. تقول له الايات اهي. هنا ده مش تفسير الايات. فإذا الشيطان تملكه في القضية دي يقولوا أنا إيش أدران يعني في حد راح الآخرة ورجع
1: دخل أو دخل في القبر وشافه
0: خطوة خطوة خطوة يخرجوا من الملة. مين قال لك أن الحجاب فرض؟ مين قال لا لا لا لا لا أصل إيه قضية ومن لم يحكم أزل فيها كلام فيها كلام بس فتجد خلاص والعياذ بالله. فإن فشل في أن يخرجك من الإسلام يروح مدخلك على الإيه على البدعة تألف في الدين بك جماعة يقولوا حلقة مع بعض قاعدين يقولوا مش عارف ايه الكلام ده جماعة يطوفوا حوالين ضريح جماعة مش عارف يعملوا صلوات معينة انزل ربهم سلطان. لا لا لا لو فشل في البدعة يخليك تقع في الكبائر.
1: قلت فضلاتكم ان البدعة في العبادة
0: وليست في العادة
1: نعم
0: في العبادات وليست في العادة. تمام مش حاجة اسمها بدعة حسن وبدعة سيئة. خلاص احنا قلنا قلنا في سنة من السنة في الاسم سنة حسنة. ان فشل في اخراجك والعياذ بالله من الاسلام ثم فشل
1: في البدعه
0: ندخلك على الكبائر.
1: الله اكبر.
0: يقع الاول في الكبيره وبعدين ايه يقول له انت موظف مسكين دي مش رشوه
1: ده اكراميه
0: دي اكراميه ده محبة. هي الدوله عارفه ويقول يا راجل لا لا لا. يعني معقول ال200 ولا 300 اللي تاخدهم دول يكفوا يا راجل تكره على الله ده راجل من دارك بسماح نيه
1: وبعدين هذا عرف اجتماعي معمول به الان
0: وانت الوحيد الدجاجه اللي اذنت يعني انت اللي سبحان ابتدي ايه يستمر المعصيه اول مره يأنب نفسه شويه وبعدين التأنيب ايه عمز الولد لما يرسب اول مره يعني يبكي وتاني مره ده خلاص بعد كده يتعود على الرسوب خلاص
1: يطلب
0: يا خلاص هو اللي سبحان الله يروح مدخله على الايه على الكبائر. طب اللي ما يستطع ولا الايمان بتاعه قوي يحبب لك الصغائر يا راجل نظره يا راجل اغنيه يا رب بس اسمع شوية يا رب رفع عن نفسك القلوب تكل والإنسان يستصغر إيه؟ ولا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك فضله.
1: صحيح
0: إن العصا من العصية وهل تلد الحية إلا الحية كما قالوا سبحان العصا إن ما فلحش في الصغائر وانت قوي الإيمان يدخلك على إيه؟ الأكثر من الوحات البيت الواسع السهرة الفارهة المجوهرات ما اظن انت بيد هذه ابدا طبعا ما خلاص اقول الله يا خلاص المليارات الملايين المضاربات الموضوع يكبر معاه
1: اصحاب الجنة
0: خلاص الله يرضى عليك يبتدي سبحان الله العظيم فشل معك في المباحات يسلط عليك جنودك من الانس والجن يتابعوك في كل موقف ما يسيبوكش والامر كله مرهون بمدى اعتصامك بالله عز وجل
1: ونعم بالله.
0: فإذا كان معك الله خلاص داومت على الذكر اتبعت الكتاب والسنة سبحان الله أخلصت النية لزمت الجماعة لا توالي الشيطان ولا أهله ولا أتباعه ولا

0: شيطان ولا يأتي عندك. هتبقى عبد نقي لله تقي لله وليه. خلاص إن عبادي هنا بقى إن عبادي
1: ليس لك
0: عليهم سلطان. خلاص ليه؟ لأنه عبد سبحان الله العظيم ما اغترش بأساليب الشيطان والدنيا ما شغلتهوش، وإنما هو إيه دايما بص على الهدف. أنا عندي بعد الحق، عندي الآخرة، عندي عايز أنجو من النار، فما زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. أنا عايز أكون فائز. إذا كان الهدف كبير بالشكل ده يصغر الشيطان ولا يكون شيء.
1: نقل خطوات الشيطان مرة أخرى وإلى ما يدعو الخروج من الملة.
0: يقول عياذ بالله رب العالمين. فإن فشل يدخلك على البدعة. فإن فشل
1: الكبائر
0: يدخل على الكبائر. إن فشل
1: الصغائر.
0: إن فشل يدخلك يكبر لك المباحات. أو الفشل يسلط عليه جنود وبقى خلاص جنود إنس وجنود سبحان الله. يقول له يا أخي دخل ودخل على السيد رئيس مجلس إدارة يعني قول له صباح الخير السلام عليكم فلان بيه ده حفيده ومش عارف بلغ سنة بارك له يا شيخ عم انا مالي بحفيده انا ما اعرفوش يا راجل شغل كده
1: علاقات وذكاء اجتماعي.
0: من دخل اسمع كلام من دخل على غني او حاكم فتضعضع له لغناه ذهب ثلث دينه.
1: سلم يا رب.
0: هذا حديث. من دخل على غني فتضعضع ايه ده يا ان قارون يعني لذو ثروه لذو انت اول ما تضعضع لغناه يذهب ثلث دين.
1: وان لم يتضعضع يذهب مستقبله كله في الدنيا.
0: لا لا لا لا لا ده مستقبله مشرق. لا لا ده مستقبله مشرق مع الصابرين والحمادين على كل حال. لا لا لا ما شاء الله
1: يطرد من البيوت
0: ولا يطرد ولا لا لا لا ابدا لا لا لا
1: ولا يحب
0: لا لا لا بالعكس بالعكس بالعكس والله تفتح له ابواب السماوات وتفتح له بركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. كرم الله طبعا.
1: يعني في كبسولة
0: أيوة.
1: كما عودتنا فضلاتكم دائما كيف نقي أنفسنا شرور هذا الشيطان.
0: أول شيء أنا أبقى في معية الله بالذكر. كل ما أذكر الشيطان يخنس خلاص. كل ما ادخل مكان استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. كل ما اجلس في مكان استعيذ بالله من الشيطان. كل ما اخطئ استغفر.
1: نعم.
0: ثم لا يغرني هذا الغرور بشيء. اول ما يوسوس لي اقيس الامر على الكتاب والسنه. انا عندي ميزان.
1: فان كنت لا اعلم
0: اسال من يعلم. مش لما انا يوجعني شيء
1: هم يختلفون وهم
0: لا لا معلش لا لا لا والله
1: مساحه ملأة.
0: لا لا ما شاء الله
1: وفضلتك على واعلم
0: لا لا لا, لا لا فيها اهل العلم واهل الفضل وعلمائنا كثر والحمد لله واهل الفضل وما شاء الله عليهم. يعني والله لو يعني انا اسير لاخواني واساتذه من العلماء يعني حبوا على الايادي وليس على الاقدام والله واسالهم وافتيهم واسال يعني سبحان الله العظيم. في ملحوظه عجيبه وجدناها في قضيه الاعجاز العددي في القران برضو قضيه الشيطان يعني والملائكه والخير والشر والدنيا والاخره.
1: هذه الثنائيات
0: عجيبه. في في في
1: ماذا وجدت فضيلتك؟
0: انا عجيب. اسمع يا سيدي في ال ال ال ال ال الفجار تكررت في القران 3 مرات. الابرار 6 مرات.
1: الضعف
0: وكان الابرار كثر.
1: سبحان الله.
0: احنا نظن ان الفجار كثر.
1: كثر
0: هذا الابرار 6 مرات في كتاب الله. النور 24 مرة. الظلمة 24 مرة.
1: مثلها.
0: العسر 12 مرة. اليسر
1: 24.
0: 36 مرة.
1: 36 أضعاف. فإن مع العسر يسر. إن يعني عسر بين يسرين.
0: طيب
1: اليسرين. الضعف.
0: لما العسر أمام يسر أساسا. ها وربنا ضاعف فبيت عندك 3 أضعاف.
1: يا سلام
0: سبحان الله. نعم.
1: العسر
0: 12 مرة.
1: اليسر
0: 36 مرة.
1: عجيب
0: سبحان الله
1: عجيب.
0: الحياة 145 مرة. الموت 145 مرة. فازاي ما نتكلمش عن وعد الحق
1: سبحان الله.
0: ها
1: كلمة الحياة 145 مرة
0: والموت 145 مرة. الصالحات 167 مرة. السيئات 167 مرة.
1: الله أكبر.
0: الدنيا تكررت 115 مرة. الآخرة 115 مرة.
1: تماما نفس الرقم.
0: الملائكة تكررت 88 مرة. الشيطان 88 مرة.
1: الله أكبر
0: الله أكبر. عندك الـ الـ الـ سبحان الله الشدة 102 مرة، الصبر 102 مرة
1: أيضا
0: المترادفات، إبليس 11 مرة، والاستعاذة بالله 11 مرة، جهنم 77 مرة، والجنة 77 مرة
1: مثلها تماما. هل لهذا حكمة؟
0: وطبعا الله أعلم مراده، لكن هذا يدلنا على أن القرآن مثاني، هذا الأمر وذاك الأمر، هذا من طراز الرحمة وهذا من طراز العذاب، هذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هذا هم هؤلاء هم الشياطين وهؤلاء هم الملائكة. فالإنسان يستطيع أن يقهر الشيطان بشيء واحد، أن يكون موصولا بالله
1: فقط.
0: يعني لو عندك نصف دقيق أضرب المثل
1: طبعا عندي دقيق.
0: الله يرضى عليك ما شاء الله عليك. ضربنا المثل من قبل وقلنا لو أنك تسير مع ابنك الصغير ذو 4 أعوام وأظلمت المنطقة تماما،
1: ما
0: فلم يصبح فيها بصيص من نور، واستولى الخوف واستولت الهواجس على الطفل، وقال ربما تتهمنا سيارة أو يعضنا كلب أو نقع في حفرة، فمن شدة الخوف والهواجس نسي أن أباه بجواره، نسي تماما. فلما أعيد تيار الكهرباء للمنطقة كلها تيقن الولد أنه بيد أبيه فاطمئن وألقى الحمول على أبي خلاص، ألقى الحمل تمام. الإنسان في ظلمة القطيعة وفي البعد عن الطاعة وفي ظلمة المعصية لا يرى أن الله قريبا منه، فلما يشرق قمر التوحيد وقمر الإيمان وقمر الطاعات وحب العلماء وحب العلم في قلب العبد ترى أن ربك أقرب إليك من حبل الوريد، فما الشيطان أطيع فما نفع وعصي فما ضر.
1: بارك الله فيك.
0: فيكم إن شاء الله.
1: بارك الله فيك. يعني وأنا ألملم شتات فكري لأبحث عن أسئلة ربما تدور في ذهن بعض المشاهدين والمستمعين الآن ونحن نمثلهم، إبليس هو حي موجود
0: طبعا.
1: يعني حتى يوم القيامة
0: إلى يوم القيامة
1: إلى يوم
0: القيامة رب أنظرني إلى يوم يبعثون إلى يوم الوقت المعلوم، قال إنك للمنظرين إلى يوم الوقت المعلوم
1: موجود وله زوجة،
0: يعني له ذرية أكيد له زوجة
1: يعني له هو ذرية. في حد ذاته أم المصادر لم تتحدث
0: فيها؟ يعني ربما له ربما له.
1: هل لهم أشكال محددة؟
0: لا يعني لم يرهم لم
1: الضخامة الجسم مثلا، خصوصا هم يصعدون إلى السماوات ويأتون بالأخبار ويهبطون إلى الأرض.
0: كانوا فمن يستمع الآن يجد له شهابا ورصدا، كانت هذه في زمن سليمان، وبلغوا أن سوف يأتي النبي الخاتم فلا يستطيع الواحد منهم أن يأتي بأي أخبار، فلما وجدوا الشهاب الرصد قالوا لابد أن في أمر، لابد أن الرسول قد بعث.
1: قالوا يعني لحد وقت الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: أي نعم بلى. يروح يصعد ويروح ويجي.
1: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع.
0: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
1: يحرقه.
0: هيحرقه سبحان الله. لأن هذه أعطيت لسليمان فقط، اللي هي قال يا رب كيف أحكم هؤلاء، يعني ده شياطين وجن، قال من يزغ منهم عن أمرك قل له احترق يحترق.
1: كلمة.
0: والسؤال الذي يسأل ولك إذا كان الجن من الشيطان من النار كيف يعذب في النار؟ يعني
1: كنت سأتي على هذا التساؤل.
0: يعني هو الله يعني أكرم أهل الجنة وقال لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. وادي زمهرير هذا سوف نأتي لي في ضمن وديان النار فيها وديان سوف نتحدث عنه. هذا الوادي فيه زمهرير برد شديد من شدة يقع اللحم من فوق العظم
1: من شدة البرد
0: يوضح شدة في بردة الجن.
1: سنأتي تفصيلا على درجة النار وهذا هو المبشر الأول بالنار
0: والعياذ بالله رب
1: الشيطان.
0: اللهم أبعدنا عنه ولا نكون من أتباعه ولا يؤثر علينا أتباعه
1: يا رب. دعاء نختتم به الحلقة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم اجعل هذا الجمع من المشاهدين جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مجاهدا في سبيلك إذا نصرت، ورزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اطرد شياطين الإنس والجن عن بيوتنا ومجتمعاتنا ودولنا الإسلامية يا رب العالمين، وعن أبنائنا وبناتنا يا أكرم الأكرمين. هيئ لبناتنا الأزواج الصالحين، ولأبنائنا الزوجات الصالحات، واختم لنا ولهم بالباقيات الصالحات، واجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا.
2: بارك الله فيكم
0: وفيكم إن شاء الله.
2: بالحب عشنا اللقاء، وبالخير والأمل يمضي بنا موكب الزمن، ويوم الاثنين القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى حلقة جديدة والوعد الحق. حتى ذلك حين نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
4: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، موضوع الدرس اليوم الورع. فقد قيل في الورع: ترك ما يريبك ونفي ما يعيبك والأخذ بالأوثق وحمل النفس على الأشق. وقيل: النظر في المطعم واللباس وترك ما به بأس. وقيل: تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. والورع أيها الإخوة اجتناب عن الشبهات، إما فعلا أو تركا، فقد تفعل شيئا من الورع وقد تدع شيئا من الورع. لكن بعض العلماء يرى أن كمال الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح. فقد قال بعض العلماء: الشريعة مصلحة كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، عدل كلها، فأية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لكن الورع ليس في الواجبات وليس في الفرائض، ولكن في المحرمات والمكروهات. هناك ورع واجب وهو الإحجام عن المحرمة، يعني فرض. وهناك ورع مندوب، ترك الشبهات. وهناك ورع من الفضائل، هو الكف عن المباحات والاقتصار على أقل الضرورات، وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ورع فرض، وورع واجب، وورع فضل. فالفرض ترك المحرمات، والواجب ترك الشبهات، والفضيلة أن تدع المباحات احتياطاً. الورع أيها الإخوة متعلق أحياناً بالأعضاء، فهناك ورع في النظر، وورع في السمع، وورع في الشم، وورع في اللسان، وورع في اليد، وورع في البطن، وورع في الفرج، وورع في السعي، وورع في الشراء والبيع. وقد قيل: ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. هذه تعريفات، لكن النصوص الشرعية وعلى رأسها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم

صحيحة يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة. يعني إذا كنت متفوقاً بالعلم أفضل ألف مرة من أن يكون العلم قليلاً والعبادة كثيرة. فضل العلم خير من فضل العبادة، لأن العابد ينتفع لنفسه لكن العالم ينفع غيره. العالم أمة، أما العابد واحد، مع أن العبادة شيء ثمين جداً، لكن لو وازنا العبادة مع العلم لكان العلم أفضل، لكن لو وازنا العبادة مع المعصية العبادة قمة. العبادة شيء ثمين جداً، لكن لو وازناها مع العلم لكان العلم أفضل. أما لو وازناها مع التفلت العبادة قمة الفلاح والنجاح. يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. يعني أعلى درجة في الدين أن تكون ورعاً. فعن وابص بن معبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق، ما جئت أسألك عن غيره. فقال: البر من شرح له الصدر، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني كأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان فطرة سليمة، هذه الفطرة تكشف له خطأ، فقد تنقبض نفسه من فعل معه فيه فتوى. قد تنقبض نفسه من فعل معه فيه فتوى. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذا من الورع. من أمثلة الورع التي رواها النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. يعني من يفعل هذا الآن؟ قال له: أنا اشتريت أرض ولم أشتري منك ذهبا. فقال الذي باع الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. كما سمعت بني على هذا الحديث فيلم كرتون للصغار، وقد لاقى نجاحا كبيرا جدا. لو أن ما نعطيه للصغار مقتبس من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت جيلا غير هذا الجيل، لكن حتى الذي يعطى للصغار يعطى فيه الفسق والفجور والإباحية والإلحاد. ونحن في أمس الحاجة اليوم إلى مادة تقدم للصغار مقتبسة من دين هذه الأمة، بينما الذي يقدم للصغار مقتبس من قيم ومن مبادئ بعيدة كل البعد عن تراث هذه الأمة. الآن يقول عليه الصلاة والسلام يطمئن الورعين: إنك لن تدع شيئاً، لن لتأبيد النفي، لن تدع شيئاً اتقاءً لله عز وجل إلا أعطاك الله خيراً منه. وأنا أذكر دائماً أنه ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. إنك لن تدع شيئاً اتقاءً لله عز وجل إلا أعطاك الله خيراً منه.
ويقول عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. العفة من الورع. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هناك مقولة شائعة بين الناس: كلما طلبت إنسان أن يكون مستقيما قال لك: أنا لست نبيا. ومن قال لك إنك نبي؟ لكنك مؤمن وأنت مأمور أن تفعل ما يفعله الأنبياء. يعني إذا كان ممرض أمرناه أن يعقم الإبرة صار طبيب جراح، لكن تعقيم الإبرة مكلف به أعلى طبيب في الأرض وأقل ممرض في الأرض. مو معناها إذا كان طالبنا أن يعقم هذه الحاجة ارتقى إلى مستوى طبيب جراح، لا، يبقى ممرض. فأنت إذا كان الله عز وجل كلفك أن تستقيم، ما معنى ذلك أنك نبي؟ لست نبي ولا واحد بالمليار من آخر مؤمن، لكنك مكلف أن تطيع الله عز وجل. للتقريب، لو إنسان أعظم إنسان في الأرض عنده مستودع للوقود السائل، هل يمكن أن يكون هذا المستودع غير محكم؟ مستحيل. وأفقر إنسان على وجه الأرض عنده مستودع للوقود السائل، هل يقبل أن يكون هذا المستودع غير محكم؟ الإحكام قضية حدية لكل الناس، أما البذل والعطاء بحسب الوسع وبحسب الإخلاص والإيمان. العطاء نسبي، أما الاستقامة حدية. أيها الإخوة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ويقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة. يعني إذا واحد منكم تناول طعام الإفطار، اشترى طعام بماله الحلال، والزوجة طبخت هذا الطعام، وجلس هو وأولاده على هذه المائدة التي اشتراها من ماله الحلال وأكل، ممكن تجد إنسان في الأرض يأتي الشيخ ويسأله: أنا هل فعلت شيئاً؟ بالفطرة ما فعلت شيئاً. لكن لا تسأل عن قضية إلا وأنت شاك فيها، لمجرد أنك تسأل في عندك شيء بالنفس، قلق: يا ترى أنا على حق، على باطل، على صواب، على خطأ؟ فأنت مجبول جبلة راقية جداً، بحيث أنك إذا أخطأت نفسك تنبئك أنك أخطأت من دون إنسان آخر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه الجبلة العالية، هذه الفطرة. الفطرة تكشف خطأك بنفسك، بل إن هذه الفطرة مركبة في الحيوان. والدليل أن القطة إذا خطفت قطعة لحم تأكلها بعيداً عنك، لأنها تعلم أنها أخطأت. أما إذا أطعمتها قطعة لحم تأكلها أمامك ولا تهرب بها، هي من فطرتها أيضاً. فأنت مجهز بطريقة عجيبة أنك تعرف خطأك بنفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن البر قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بيقدر بائع حليب يضيف الماء للحليب أمام الشاري؟ مستحيل، لأنه يضيفه خفية عنه، فالعمل غير صحيح. الحق تفعله تحت ضوء الشمس، الحق تلقيه في الإذاعة، الحق لا يستحيا به ولا يخشى البحث، ولا يحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه، ولا أن تبالغ به، ولا أن تقلل من خصومه. فالشيء الحق تقوله بملء صوتك وعلى مسمع الناس ومرآهم وتحت ضوء الشمس،
الباطل يحتاج إلى أقبية،

الله لك، وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. لكن الورع الذي يرقى إلى مستوى الواجب لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا من أقوال النبي، فما من أفعاله في الورع، أفعاله للنبي عليه الصلاة والسلام سيرة وأحاديث، يعني سنة قولية وسنة عملية وسنة إقرارية. فمن سنته العملية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، أما تعرف أن لا نأكل تمر الصدقة؟ يعلم طفلا صغيرا هذا التمر من تمر الصدقة. والمشكلة أيها الإخوة، القيم تبدلت، يعني الذي يأكل المال الحرام يعد عند الناس ذكيا شاطر، بإذن الله دبر أموره دبر أموره. والفتاة المتفلتة اسمها سبور، والإنسان الذي يأكل المال الحرام اسمه شاطر، والمنافق اسمه لبق، والذي يقحم نفسه في هموم المسلمين ويبحث عن حل لها اسمه متهور، والذي يتمسك بأهداب الشريعة اسمه متزمت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. في أشد من ذلك؟ قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني تبدلت القيم، القيم كلها تبدلت. من سنته العملية أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من تمر الصدقة. يعني تمرة رآها النبي على فراشه أمسكها ليأكلها ثم أحجم، قال: لعلها من تمر الصدقة. هذا من ورع النبي عليه الصلاة والسلام. وسيدنا الصديق حينما علم أنه شرب لبنا بمال حرام تقيأه. أيها الإخوة الكرام، الورع كما يقولون زينة العلم، الورع زينة العلم، الورع والحلم. وقد قال بعض العلماء: إنما أهلك الناس فضول الكلام وفضول المال، يعني مال مكتسب من شبهات. يقول بعض العلماء: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير منه. يصور دعاء محفوظ غيبا بأعلى مستوى من اللغة، مأخوذ عن النبي، وتدعو الله نصف ساعة، وليس هناك ورع، لا ينفع. لكن إذا كان دعوت باللغة الدارجة ما لك حافظ ولا دعاء مأسور، لكن كنت مستقيم هذا ينفع. فالدعاء مع الورع ينفع، من دون ورع لا ينفع. ويقول بعض العلماء: لا يعجبكم كثرة صلاة المرء ولا صيامه، ولكن انظروا إلى ورعه، فإذا كان ورعاً مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبد الله حقاً. إذا مع العبادة الرائعة ورع، جمع مجدي الخير. يقال: الورع في الفتنة كعبادة النبيين في الرخاء. نحن مؤمنين إن شاء الله، في زمن الشدة وزمن الفتنة وزمن الشهوات وزمن النساء الكاسيات

0: العاريات وزمن الضلالات أن يستقيم أحدنا في هذا الزمن. قال: عبادة المؤمنين في زمن الشدة كعبادة الأنبياء في زمن الرخاء. قال بعض العلماء لغلام: ما ملاك الدين؟ يعني ما أهم شيء في الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. ملاك الدين الورع وآفته الطمع. وقال بعض العلماء: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. وأفضل العلم الورع والتوكل. كملخص: الورع من أعلى مراتب الإيمان ومن أفضل درجات الإحسان، ويحقق للمؤمن راحة البال وطمأنينة النفس. والورع كف عن الحرام وبعد عما لا ينبغي. والورع إشاعته في المجتمع يجعله مجتمعاً صالحاً نظيفاً. والورع يحبه الله عز وجل ويحبه من خلقه. الورع يستجاب دعاؤه. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 682 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 13 من حلقات تدبر سورة البقرة. أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف، وما زلنا مع قصة آدم، وأعتقد وضح لكم دلوقتي ليه أنا بعتبر القصة دي أهم قصة في القرآن. ليه آدم بيعتبر الممثل اللي بيمثلنا في القرآن؟ وضح من الطريقة اللي دخل بيها الشيطان عليه هو وحواء عشان يغويهم، هي نفس الطريقة اللي بيدخل بيها علينا دايما وبيحرك الطمع جوانا. وشفنا ربنا برحمته شرع التوبة علشان يكون في خط رجعة لما الإنسان يخطئ بدل ما يتمادى في الخطأ. طيب نقرأ مع بعض دلوقتي الآية 38 والآية 39 اللي هما موضوع التدبر الليلة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب سؤال، طب ليه آدم وحواء اتعاقبوا وأهبطوا من الجنة طالما ربنا تعب عليهم؟ هم مش بيعاقبوا، هم اصلا ربنا خلقهم للحياة على الارض. احنا نسينا الآية 30، واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة. يبقى ربنا خلق آدم عشان الارض، اصلا آدم خلق ليكون خليفة الله في الارض، لكن ربنا لم يخلقه في الأرض عشان ما تبقاش موطنه، عشان ما يتمسكش بالحياة فيها. وربنا زوجه هو وحواء في الجنة، وقضوا شهر العسل في الجنة، وربنا حذره من تبعات الاستسلام لوسوسة الشيطان. في سورة طه تدبرنا قول الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وربنا طمنه عشان ما يضحكش عليك: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ما يجيش يضحك عليك ويقول لك اعمل كذا ولا اعمل كذا، عشان لا، انت مش هتحتاج حاجة خالص في الجنة. فربنا حذره وقال له لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فربنا قال له عواقب المعصية ايه؟ بالتالي خروج آدم وحواء من الجنة هو نتيجة الاستسلام لوسوسة الشيطان وليست عقوبة. خلاص ربنا تاب عليهم. ولكن مثلا لو شركة عملت نظام ان الموظف اللي مش هيحقق مبيعات معينة اخر الشهر هيروح ياخد كورس مبيعات في معهد لمدة اسبوع، ده ما يعتبرش عقاب، ده يعتبر تبعة من تبعات عدم انجاز المطلوب، مش بالضرورة يكون عقاب. ففي أثر للمخالفة وفي عقوبة على المخالفة. قبول التوبة مسح العقوبة، لكن الأثر المترتب عليها لازم يتم. لو كان خروج آدم من الجنة عقوبة، يبقى المفروض نعتبر اليوم ده يوم سيء، أسوأ يوم في تاريخ البشرية، يوم ما خرجنا من الجنة، يوم ما تعاقبنا بخروجنا من الجنة. طب ايه رأيكم في الحديث الصحيح في صحيح مسلم اللي بيقول ان احنا بنحتفل باليوم ده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إذن يوم خروج آدم من الجنة مش يوم وحش، ده احنا بنحتفل به وبنعتبره خير يوم طلعت عليه الشمس، يبقى هي مش عقوبة. هذا الأثر المترتب على الأكل من الشجرة، وكان مكتوب ان ده يحدث، لكن ربنا أراد ان احنا يبقى عندنا رسالة داخلية اننا ننتسب للجنة عشان نشتاق إليها. حبيت أشرح المفهوم ده من أكتر من 20 سنة، فكنا في مسجد دار الهجرة في واشنطن دي سي، فجبت ولدين صغيرين أنا عارف أهاليهم، وعند الميكروفون قلت الولد منهم أنت منين؟ قال لي I am from Somalia، أنا من الصومال. والولد الثاني قال لي I am from Mexico، أنا من المكسيك. فجبت أبو ده قلت له ابنك مولود فين؟ قال لي ابني مولود هنا في واشنطن دي سي. والتاني قلت له ابنك مولود فين؟ قال لي ابني مولود في كاليفورنيا هنا في أمريكا. فجبت الولد ده والولد ده، أنت يا ابني أنت وهو، أنت ليه قلته إن أنت من الصومال وأنت قلت إن أنت من من من المكسيك؟ فالاتنين في نفس واحد قالوا بلد أبويا وأمي. فالإنسان بينسب نفسه لبلد أبوه وأمه، فلما يكون أبونا وأمنا من الجنة يبقى عندنا شعور ان هنا دي مش بلدي، ده مش موطني، مش عايز اقعد هنا كتير، عايز ارجع، عايز اروح. اذا احنا جايين هنا على الارض في مهمة مؤقتة ثم هنرجع تاني باذن الله. فربنا اهبط ادم وحواء وقال لهم انا لن اترككم في الارض هكذا بدون هداية. فين الاية 38؟ اقرا معايا. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا هي لما أقف أقول هدى ما قلتش هدى. فربنا أهبط آدم وحواء وقال لهم لن أترككم بدون هدايا، لكن كل ما يجي لكم مني هدى اللي هيتبع الهدى بتاعي اللي أنا أرسلته لا في أي خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيه الفرق بين الخوف والحزن؟ الخوف بيبقى من شر قد يحدث للإنسان، يوحد يبقى خايف إن حاجة وحشة تحصل في المستقبل. الحزن بيبقى على ما فات الإنسان من مصالح، واحد كان عنده حاجة وراحت مثلا، فالحزن بيبقى على الإيه؟ على اللي راح من الواحد، والخوف بيبقى من اللي جاي. طيب ربنا بيقول قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني اللي هيجيله مني هدى ويتبع هدايا لا يخاف ولا يحزن. هدى ربنا نوعين يا جماعة، هدى العقل وهدى الوحي. هدى العقل، نور العقل بيدل الإنسان على وجود الخالق والصفات الأساسية عند الخالق، إنه حكيم، إنه عليم، إنه قوي، إنه عظيم، إنه قدير. هدى الوحي، نور الوحي بيدل الإنسان على شرع الله وعلى طريقة العبادة وعلى الحلال والحرام. يبقى محدش عنده عذر اطلاقا، اي انسان عنده عقل لا يعذر في عدم الايمان بوجود الخالق. طبعا ده مسألة فيها خلاف، في علماء يقولوا لا طالما ما فيش نبي جه ما فيش رسول جه الانسان معذور في اي حاجة. انا من المتشددين في الامر ده، والرسول في مسألة وجود الخالق هو العقل. انسان عنده عقل لا يعذر في عدم الايمان بوجود الخالق، ومحدش وصلوا رسالة نبي من الأنبياء هيعذر في عدم الإيمان بوجود دين وأن عليه أن يتبع هذا الدين، انتهى الأمر. طيب اقرأ بقى معايا 38 تاني وركز. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف، بالضم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لها قراءة أخرى اسمها قراءة يعقوب الحضرمي، فلا خوف عليهم مش عليهم. ضم الهاء بتاع عليهم ده اختلاف لهجة ما يؤثرش في المعنى نهائيا. احنا في مصر بنضم الهاء بتاع الضمير ده، بنقول معهم معهم عليهم عليهم، ما بنقولش عليهم عليهم، بنقول عليهم. دي لهجة عربية. وعلى فكرة انا بعد ما اتعلمت قراءات اكتشفت ان كتير جدا من العامية المصرية اللي احنا فكرنا ده تخريب للغة العربية هي اللهجة من لهجات العرب، مش تبقوا عارفين. طيب لكن فتح خوف ده مش لهجة، ده هيفرق في المعنى جدا. فلا خوف بدل فلا خوف تفرق في المعنى. لما حد يقول لي تشتري الشقة بتاعتي اقول له بكام، يقول لي ب400 ألف، فقول له لا مال عندي، يعني ما عنديش 400 ألف، يعني ما عنديش فلوس كفاية. لكن لو قلت له لا مال بالفتح، لا مال عندي، يعني أنا بنفي إن عندي جنس المال، أكني بطلع جيوبي الاتنين وبقلبهم له يلاقيهم أبيض أبيض وبعيش مليم أحمر، ده لا مال عندي. يبقى قراءة يعقوب فلا خوف عليهم يعني ما فيش خوف اطلاقا، جنس الخوف مش موجود عليهم. وقلنا ان الخوف بيكون من حدوث شر في المستقبل. اذا قراءة بتقول ان اللي يتبع هدى الله مش هيحصل له شر، وقراءة بتؤكد ان مش هيحصل له اي شر نهائيا، والحزن بيبقى على فقد أشياء سارة عند الإنسان، يبقى مش هيفقد حاجة. لا بصوا بقى، إحنا بنشوف ناس بتتبع الهدى وبيصيبها شرور وبتفقد أشياء سارة، صح ولا لا؟ إحنا بنشوف ناس بتبتلى ابتلاءات شديدة جدا، وأكيد دي ناس متبعة الهدى، يعني هو فيش حد اتبع الهدى أكتر من النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ابتلي ابتلاءات شديدة، مات 6 من عياله. هنا التدبر بقى، ازاي نجمع بين فلا خوف عليهم او فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واحنا بنشوف اللي بيتبع الهدى بيحصل لهم مصائب كبيرة؟ فكروا كده. ربنا ما قالش من اتبع هدايا لا تحدث له مصائب، لا، قال لا خوف ولا حزن. الخوف والحزن مش هما المصائب، الخوف والحزن هما الطريقة اللي بيتعامل بها الإنسان مع المصائب. حياة بدون مصائب في الدنيا مش هيحصل، دي الحياة في الجنة لكن مش في الدنيا. اللي يتبع هدى الله سيعيش في حالة من الرضا تجعله يشعر بحالة من السلام الداخلي، هو في سلام مع الله، في سلام مع الطبيعة، في سلام مع الكون، في سلام مع الناس، وكأنه يملك الدنيا وما فيها. فإذا أصابه شر هو في سلام مع الله، ويعلم إنه ما كان ليصيبه إلا ما كتبه الله عليه، فلا يخاف من المصائب في المستقبل ولا يحزن على مصائب الحاضر والماضي. ركز بقى، يبقى معنى من اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مش يعني مش هيحصل لهم حاجة وحشة، معناها ان هم سيستقبلوا المصائب بطريقة مختلفة تماما عن استقبال الاخرين اللي ما بيتبعوش الهدى. اللي ما بيتبعوش الهدى هيجزعوا، هيبقى عنده حالة من الجزع في مواجهة المشاكل وفي مواجهة المصائب. خلاص، عشان بس الناس تفهم المقصود من الكلام ايه. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مش يعني حياة بروبلم فري بقى خلاص يعني ما فيش عندنا مشاكل، لا مشاكل موجودة بس استقبال الناس مختلف. طيب اقرا معايا بقى 39، خلي بالك من الاسلوب القرآني، اسلوب فني مش معقول الحقيقة. والذين كفروا ثواني. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خلي بالك القرآن في الآيتين دول 38-39 جاب لك فئتين عكس بعض، اللي اتبعوا الهدى في الآية 38 واللي كفروا وكذبوا بآيات الله في الآية 39. في الآية 38 قال لك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واضح من ظاهر الكلام ده وضعهم في الدنيا. في الآية 39 قال لك اللي كفروا وكذبوا ها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ده وضعهم فين؟ في الآخرة. يبقى اللي اتبعوا الهدى بمفهوم المخالفة، يعني هات الكلام واعكسه، اللي كفروا وكذبوا أصحاب النار هم فيها خالدون، يبقى وانت مغمض اللي اتبعوا الهدى أصحاب الجنة هم فيها خالدون، مفهومة بمفهوم المخالفة، مش محتاج ان ربنا يذكرها، هي مفهومة انت بتستنتجها من الكلام. وكذلك برضو اللي كفروا وكذبوا في الدنيا عليهم خوف ويحزنون عند تعاملهم مع المصائب، برضو مفهومة بمفهوم المخالفة، مش محتاج يذكرها. فشوف المعنى كبير ازاي، لكن القرآن قدر يشطب عدة جمل ويشيلها من المكتوب وانت عقلك بيصل اليها بالتدبر، فيحتفظ القرآن بصفة الإيجاز. القرآن موجز أو موجز، مختصر جدا. ركز معايا كده تاني، الآيتين دول أهم هقراهم وعينك معايا فيهم، وهتلاقيني بقرا ما بين السطور، يعني هقرا لك المحذوف بيبقى مفهوم يعني. خلاص اتفضل. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بين السطور، بينما الذين لم يتبعوا هداي سيخافون ويحزنون كثيرا، دي شلها لأنها مفهومة بمفهوم المخالفة. كمل معايا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، بين السطور، بينما الذين آمنوا واتبعوا الهدى أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، برضو شلها لأنها مفهومة بمفهوم المخالفة. فجاب لك آية عن الوضع في الدنيا وآية عن الوضع في الآخرة، بس جاب لك آية الوضع في الدنيا بالنسبة للفئة وسبك تستنتج الوضع في الدنيا للفئة التانية، وجاب لك آية تانية بالنسبة للوضع في الآخرة بالنسبة لفئة أخرى وسبك تستنتج الوضع في الآخرة للفئة اللي ما ذكرتش. فيفضل القرآن محتفظ بصفة الإيجاز، موجز مختصر جدا، المعنى اللي ينفع يوصل في ثلاث كلمات ما يتقالش في اربع كلمات، في ثلاثة. يبقى علشان خلاص ما نفقدش التسلسل بقى من اول القرآن، تعال نفتكر مع بعض. انت حضرتك بتقرأ في الفاتحة فطلبت من ربنا الهداية، قلت ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم. فربنا قال لك في اول البقرة ايه؟ اتفضل القرآن اهو اللي انت طلبت هداية، هو ده الهداية، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وبعد كده ربنا فهمك ثلاث انواع من الناس في التعامل مع الهدى، جماعة المتقين في اربع ايات، جماعة الكافرين في ايتين، جماعة المنافقين في 13 اية، صح؟ وبعد كده التفت اليك وقال لك ايه؟ خليك بقى مع المتقين في البقرة 21، يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لان اكيد انت مطلوب منك تبقى مع المتقين. وبعد كده قال لك على قصة الخلق وازاي ان الشيطان له دور كبير جدا في اضلال الانسان عشان يحذرك انت من الشيطان ومن دوره الخطير. واخر آية تدبرناها النهاردة بتكلمنا عن مين؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من بكرة هنبدأ نتدبر مثال صارخ للذين كفروا وكذبوا بآياتنا. هنتدبر مثال صارخ للإنسان اللي بيكفر ويكذب، وإزاي ممكن يضل بعد ما بيشوف الهدى وبيلمس الهدى وبيستقبل النعمة لكنه بيكفر فيه، بيكفر بيها. الآيات القادمة 115 آية عن بني إسرائيل، هنبقى بكرة إن شاء الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. العايز يحضر يحضر 8 آيات كده ولا حاجة إن شاء الله بكرة من 40، الله أعلم بقى لغاية كم. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فاقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك. إنك نعم المولى ونعم النصير، وصلي اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
0: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين، ونحن في باب عنون له الإمام النووي، باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. سبق أيها الإخوة أنه لا يمكن لعبد أن يصل إلى الله تعالى إذا كان يحل ما حرم الله، أو إذا كان يحرم ما أحل الله. مستحيل أن يصل إنسان إلى الله إذا كان يحلل ويحل ما حرم الله تعالى. ترجم الإمام النووي قال: باب تحريم الظلم. الظلم يا أخوان حرام، احذروا أن تتسلل إلى عقيدتكم أمور تخرج العبد عن الإيمان وعن الإسلام. إذا اعتقد المسلم أن الظلم حلال، إذا اعتقد المسلم أن الظلم حرام، أن الظلم مغنم، إذا اعتقد المسلم أن الظلم شطارة، مستحيل أن يصل إلى الله. مهما قرأ من القرآن، ومهما طاف، ومهما سعى، ومهما صلى، ذلك لأنه يحل ما حرم الله. إذا كان المسلم صار يقول إذا ما بتظلم الناس بيظلموك، إذا صار المسلم بيعتقد أن الظلم من لم يظلم الناس يظلمي، إذا صار يعتقد بأنه إن لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، إذا صار يعتقد بأنه ينبغي عليه أن يخنق الناس لأجل أن لا يخنقوه، إذا صار يعتقد بأن الغش شطارة، وبأن الضحك على الناس، وبأن الاعتداء على أموالهم في الهوية ونجاح وفوز، فاعلموا أنه يحل ما حرم الله. الله بيقول الظلم حرام، هو عم بيقول له لا، بهذا الوقت الشاطر هو اللي بيقنص الآخرين، الشاطر اللي هو اللي بيقدر يخنق الآخرين ويضيق عليهم، فهذا رجل يحل ما حرم الله، مستحيل أن يصل إلى الله. باب تحريم الظلم. الظلم حرام يا أخوان. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فإذا صار مؤمن بيقول له لرفيقه لا تظلمه قبل ما يظلمك، عم بخالف كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم جهارا نهارا. ويتكلم في هذا الباب: والأمر برد المظالم. هل بأن المسلم هو يعتقد بأن الظلم حرام وأنه لا يجوز أن يظلم، بس شي مرة زلت قدمه في سلوكه؟ فالإمام النووي يتحدث عن رد المظالم. خير، بس التوب إلى الله عز وجل، مو بس أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، بعد أستغفر الله العظيم الحقوق لابد أن تعاد إلى أصحابها. رد المظالم، ودرس اليوم سيتحدث عن أنواع هذا الرد. وصلنا إلى الحديث الثامن، كنا قرأناه على عجلة في الدرس الماضي، ختمنا به الدرس، والآن نعيد قراءة الحديث الثامن. تفضل.
1: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري.
0: نسأل الله السلام يا أخوان. نحن يوم القيامة أحدنا بحاجة إلى الحسنة، بحاجة إلى زيادة شيء في موازين حسناته، فلا سمح الله إن كان لهؤلاء العباد عنده مظلمة ومات يوم يموت، وللعباد عنده مظالم، سيأخذون من حسناته يوم القيامة. إن لم يكن عنده حسنات، نفذت الحسنات، سيؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه. هكذا يقول الحديث: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء من ماله مثلا، فليتحلله منه اليوم في الدنيا قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. بالآخرة ما في مصاري ترجع. إن كان له عمل صالح لكن شو بدل المصاري؟ الحسنات والسيئات. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. في هذا الدرس سأشرح لكم كلمة فليتحلله. من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله. كيف أتحلل من المظالم؟ إذا زلت قدمك وأخذت مال إنسان من دون حق، مين مال الإنسان؟ ممكن يكون هذا الإنسان أخاك، ممكن يكون زوجتك، ممكن يكون زوجك، ممكن يكون شريكك، ممكن يكون جارك، ممكن يكون المعلم اللي عم تشتغل عنده، ممكن يكون الأجير اللي شغلته عنده، ممكن يكون الدهان اللي جبته يدهن لك بيتك، ممكن يكون النجار اللي سوى لك غرفة النوم، زاد له معك مصاري وانت يعني تركته، والآن تذكرت وتريد أن تتحلله، لابد أن تتحلل منه قبل أن يأتي يوم القيامة. كيف أتحلل من حقوق العباد؟ كيف تبرأ ذمتك من حقوق العباد؟ اعلموا أيها الإخوة أن حقوق العباد نوعان، مادية ومعنوية. بدنا نحكي كيف نتحلل من الحقوق المادية وكيف نتحلل من الحقوق المعنوية. أولا الحقوق المادية. المال الحرام أيها الإخوة إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضاه. خلى الربا مثلا، واحد إجا بده يتدين من واحد 1,000,000 ليرة سوري، قال له بدينك 1,000,000 بس بدك ترجع لي اياهم 1,100,000، قال له ماشي الحال، قام دينه 1,000,000 ورجع له 1,100,000. شو حكم هدول 100,000؟ هدول ربا الحرام، هدول مال حرام، هذا مال حرام أخذ برضا صاحبه، يعني هو رضيع بس هو حرام. هلا بدنا نشوف كيف بدنا نتحلل منه. بعيد من هون واحد ببيع خمر، المال الذي يأخذه من الناس مال حرام، لكن أخذ هذا المال برضا صاحبه، يعني هو إجا اشترى منه. نسأل الله السلامة، وحدة تعمل بالفجور وتأخذ مالا، فهذه تأخذ مالا حراما، لكن هذا المال الحرام تأخذه برضا صاحبه. هلا في قسم ثاني من المال يؤخذ بغير رضا صاحبه، السرقة مثلا يأخذ مالا بغير رضا صاحبه مال حرام، الرشوة مثلا يأخذها بغير رضا، هلا هو بيقول لك أخي رضيان، لا ماله رضيان، وعلى كل لو رضيان هي حرام. المال الحرام إما أن يكون اكتسب برضا صاحبه أو بغير رضا. فالمكتسب برضا صاحبه مثل الربا ونحوه، والمكتسب بغير رضاه كالمال المسروق ونحوه. لكل واحد منهم طريقة في أن تتحلل منه. المكتسب برضا صاحبه لا يرد إلى صاحبه ولا يحل لحائزه، بل يتخلص منه في وجوه البر. واحد كان يبيع خمر، اشتغل ببيع الخمر 2 سنين، واحد باع بيرة لمدة 2 سنين، شو بده يعمل بهدول المصاري اللي أخذهم؟ هذا مال حرام، بيرجعهم للناس؟ جواب لا. بياخذهم لإله؟ جواب لا، وإنما يتصدق بهم في أي وجه من وجوه البر. فالزانية التي أخذت مالا على الزنا لا تعيده إلى الزاني إذا تابت، وإنما تتصدق به. والمغني الذي أخذ أموالا على الغناء المحرم لا يعيده إلى أصحابه إذا تاب، لكن يتصدق به. وبائع الخمر أو المخدرات لا يعيدها إلى أصحابها، وإنما يتصدق بها عند توبته. طيب ماذا إذا كانت هذه البغي أو هذا الخمار فقيرا؟ هو فقير، جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم، لأنه هو بده يتصدق منه بوجه من وجوه الخير، فيأخذ بأقل مقدار يلبي حاجتهم. فإن كان من أخذ هذا المال قد أنفقه في حياته طيب واحد أخذ هالمال الحرام بس صارفهم بعيد منهم، باع خمور وصارفهم كله، عليه أن يخرج قدر المال إن كان غنيا. قديش صرفت أنت خلال حياتك؟ نسأل الله السلامة بهالتجارة، عنده حساباته، والله أخي 10 مليون، بده يروح يتصدق ب10 مليون إن كان غنيا، وإن كان فقيرا فلا يكلف ذلك، وحسبه صدق التوبة. هذا كله إذا كان المال مأخوذ برضا صاحبي. إذا المال مأخوذ برضا صاحبي يتصدق به، وإذا كان هذا الآخذ الآن فقير جدا فما عنده مثل هذا المال يصدق في توبتي، وإذا معه مثل هذا المال بده يتصدق بمثل ما أنفق. أما المال الحرام المكتسب بغير رضا صاحبي، واحد كان يشتغل بمحل وعم يسحب من الصندوق، واحد كان عنده أجير وقال له أنت معاشك 700 ألف، بآخر شهر أعطاه 500 ألف وقال له ما عاد لك غير هذا، ما أعطاه تعويض نهاية الخدمة، هو بحق له تعويض نهاية الخدمة وراح هذا الأجير، هذا مال حرام مأخوذ بغير رضا صاحبه. قال فهذا لا بد من رده إلى صاحبه، قد يجب أنه يرجع اللي أخذ من صندوق المحل من دون ما يدرى صاحب المحل، بده يحصي قديش ما أخذ، والله أخذ 100 ألف، هال100 ألف بده ترجع لصاحب المحل. هذا المعلم اللي أكل على الأجير 200 ألف، بده بأي طريقة يوصل له الأجير ويعطيه 200 ألف. نسأل الله السلامة، واحد سرق من إنسان لابد أن يعيد هذا المال المسروق لصاحبه، أو أن يطلب منه المسامحة، يعني يا برجع له يا هون، يا بقول له أرجوك سامحني أنا لك عندي حق 100 ألف فأريدك أن تسامحني وما معي رجع لك، فإن صفح قال له خلاص سامحتك نعمة، وإلا فلا بد من إعادة هذا المال، بده يرجع المصاري. طيب وإن أمكن أن يرده بشكل واضح، له أخي أنا بزمناتي أخذ منك 100 ألف، تفضل هي 100 ألف بردون، وإذا مو بشكل واضح بيقول له أخي في شخص تعرفه أنت بزمناته كان له شغل بينك وبينه، أخذ منك 100 ألف وكلني أنا رجع لك 100 ألف، ويكون عم يحكي عن حاله يعني، يا بيقول له صراحة يا ما بيصرح له، بيقول له تعريضا، وممكن أن يضعها في ظرف ويكتب اسم صاحب المحل عليها ويقول هذه أمانة لفلان ويحطهم تحت الغلاء ويمشي، المهم أن يصل المال إلى صاحبه. بس ها هنا في رد المال إلى صاحبه أيها الإخوة ترد صور أعرضها عليكم على شكل أسئلة. ماذا يفعل من اغتصب مال رجلين ثم تاب وأراد رد المال إليه ولكن لا تتوفر هذه المبالغ بين يديه الآن؟ يعني هو خلص تاب زمناته أخذ 100 ألف في المحل، وهلأ تاب إلى الله بده يرجع 100 ألف لصاحب المحل، بس هلأ ما في بين إيدي 100 ألف. الجواب ما دام معسرا لا يستطيع رد تلك الحقوق وقد تاب وندم

بس إن شاء الله بعد أيام، بعد أسابيع، بعد أشهر يشتغل يصير معه فلوس يرد هذه الحقوق لأصحابها، وإذا مات من وراءه يقرؤون وصيته. اثنين، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يذكر مقدار هذا المال؟ كان بيشتغل بقلب المحل وكان يسحب من الصندوق، خلص ولا تاب إلى الله وبده يرجع اللي أخذه من الصندوق، بس قديش أخذ من الصندوق ما بيعرف. يعني هو كان مرة يسحب 5000 ومرة 2000 ومرة 10000 ومرة 1000 ومرة 500، فما بيعرف يعني قديش هدول. صار له سنتين بيشتغل، هو تاب إلى الله ويريد أن يعيد الحق إلى أصحابه. الجواب: عليه أن يقدر هذا المال بما يغلب على ظنه أنه هو أو أكثر منه. يقدر يعني هو بعيد من هون قديش أكثر مرة بتذكر 10000، طيب كل يوم كنت إيه كل يوم قديش اشتغلت سنة 366 يوم، أكثر مرة 10000، 10 ضرب 366 شو بيطلعوا؟ 3660. وإذا ألف بيطلعوا 3,660,000، مهم؟ مو صح؟ طيب فهيك بيقول أنا معناته علي 3,000,000، بيقدرون هيك بما يغلب على ظنه بأنه أخذ هذا الرقم وبل أكثر كمان مشان يتحلل، ولا بده يروح يرجع له 3,660,000. قال ابن العربي في تفسيره: وإذا التبس عليه قدر الحلال من الحرام فإنه يقوم بتقدير ما يرى أنه حرام ويحتاط في ذلك حتى لا يبقى في نفسه شك، وأن ويتأكد أن ذمته قد برئت من المال الحرام. الثلاثة، سؤال ثالث، هذا كله مشان معنى كلمة فليتحلله. ماذا يفعل من اغتصب مال رجلين ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يستطيع الوصول إلى صاحب هذا المال في الوقت الحالي؟ هذا الزلمة سافر على السويد، هو كان يشتغل عند صاحب محل وسأل هلا عنه وينهم هدول 100,000 بده يرجع له ياهم، بس وين الزلمة؟ قالوا له والله بالسويد. شلون بده يوصل هو على السويد؟ الزلمة ما عاد ملاقي. الجواب: يخبر من حوله بأن لفلان عليه كذا ويكتب ذلك بوصيته. قول هلا صار سأل، ممكن إذا بدق له بيقول له أخي أنت في إلك معي 100,000 لمين أعطيها؟ بجوز يقول له ابني هون، أخي هون، جاء أعطيها لفلان، بجوز يقول له سامحته منيح، بس هب ما قدر يتواصل معه بيكتب يا جماعة فلان الفلاني إله معي 100,000 ليه كان 100,000، هذا رقم تليفونه بس أنا ما لي أدران أوصل له، يخبر من حوله. طيب رقم 4، ماذا يفعل من اغتصب مال رجل ثم تاب وأراد رده إليه لكن لا يمكن معرفة صاحب هذه الأموال؟ هلا واحد آخذ من صندوق واحد 100,000، بس الكلام من 20 سنة ولا عاد يعرف وين الزلمة ولا شو اسم الزلمة ولا شو شكل الزلمة، ولا ما يعني إذا شافه ما بيعرفه، بس هو بزمناته آخذ من هذا المحل هذا المبلغ المال، زمناته فايت على محل شاري قطعة وطالع ومحاسب، لا عطفه في محل بهالقرنة ولا عطفه في الزلمة ولا بيعرف لا اسمه ولا رسمه ولا يمكن أن يصل إليه. ماذا يفعل؟ ينفق هذا المال في مصالح المسلمين وينويه أنه لفلان أو للشخص الذي أخذ منه هذا المبلغ، فإذا حدث ورآه بعد سنوات طوال وذكره بركي بعد سنة شافه وتذكروا لك هذا هو الرجال، فيخبره بما فعل أنه أنا تصدقت عنك أخي بالمدال، إذا قال له كتر خيرك كتر خيرك، وإذا قال له لا والله بدي إياهم يعطيه 100,000 وتكون الصدقة الماضية لنفسه. 5، ماذا يفعل من اغتصب من المال العام؟ مال الدولة هذا مال عام، شو يعني مال عام؟ يعني لكل الناس، هذا مو له واحد بس يعني حق، ناس كلها لها حق. واحد موظف وكان نسأل الله السلامة يأخذ من مواعين الورق بهالوظيفة، يأخذ من أقلام الوظيفة، يأخذ من أدوية الوظيفة، يأخذ ويبيعه ويستفيد، يأخذ هذا المال، ماذا يفعل؟

اغتصب من المال العام؟ الجواب يرده إلى الجهة التي أخذها منه ولو بطرق غير مباشرة إن استطاع. كيف؟ كأن يجري به صيانة لمكنات تابعة لهذه الجهة ولا يأخذ منها أجر إن استطاع. فإن لم يستطع صرفه في المصالح العامة أو أعطى الفقراء والمساكين، ما هو مال عام ويعود له الفقراء والمساكين أو في المصالح العامة. بس لابد أن يخرج هذا المال حتى يتحلل من اختلاط ماله بمال الحلال بالحرام، ويتحلل من أن يكون للمسلمين للناس عنده مظلمة فيحاسبه الله تعالى عليها يوم القيامة. 6. ماذا يفعل من اغتصب مالا وعمل به فجر له ربحا؟ واحد من 10 سنين أخذ من 1 مليون ظلم مال حرام، بس هو اشتغل بهالمليون، هلأ صاروا هدون المليون 100 مليون، تاجر وربح وباع واشترى، اشتغل يعني. أصل المال حرام، كله حرام، مليون ليرة حرام، بس هو ثمرها وصارت 100 مليون. شو بيرجع؟ بيرجع 100 مليون؟ لما بيرجع المليون؟ هلأ هذه مسألة عند الفقهاء فيها أقوال متعددة، لعل من أعدلها أنه يجعل صاحب هذا المال المأخوذ شريكا مضاربا فيعطيه نصف أرباحه. فهو أخذ مليون، اشتغل فيه 10 سنين، جاب 2 مليون، بيعتبره كأنه شريك مضارب، أعطاني مليون أنا اشتغلته هو منه المصاري، ونص بالنص، 50 مليون إلي، وبيرجع 50 مليون لذلك الرجل. الله أعلم. 7. ماذا يفعل من المال الحرام في يد أبيه أو أمه؟ هلا مو هو، بس هو بيعرف أكيد أبوه عم بيجيب مال حرام، متأكد هو. هو قاعد بهالبيت عم يأكل ويشرب، ولا أبوه بده يجوزه وعم يعطيه للجامعة الخاصة والجامعة العامة. نسأل الله السلامة يا أخوان، نسأل الله السلامة يا أخوان. نصيحة، كل واحد بيناتنا يدقق على نفسه حتى لا يدخل في ورطة الحرام فيؤاخذ في الدنيا ويؤاخذ في الآخرة. دقق على نفسك، مستحيل أن تصل إلى الله عز وجل ولا سمح الله يكون معتدي على أموال الناس بمال الحرام. سيدنا سعد بيقول له يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، بيقول له يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، كل مال حلال تصير مستجاب الدعوة. بس إذا بدك تخبص، إذا بدك تخلط، ثم الله بده يستجب لك دعاء. ماذا يفعل من المال الحرام في يد أبيه أو أمه؟ الجواب يمتنع عن مؤاكلتهما، ما بيأكل بالبيت، بيطلع بيشتري وبيجيب له صندويشة بيأكله هو، بيجيب علبة مرتديلا وبيأكله. أبوه بيقول له لك ابني تعب جايبين فراريش، بيقول له أبي ما بيبي مال حرام. نسأل الله السلام. يمتنع عن مؤاكلتهما، فإن كرها امتناعه لم يوافقهما عن الحرام، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب فإن عجز ما بيقدر هو يشتري، وحدة مرض، نسأل الله السلامة، زوجة بيجيب مال حرام وهي بتعرف أكيد وما بتقدر هي تطلع تعمل عندها هؤلاء الأولاد، قال فإن عجز فليأكل وليقلل من ذلك، يأكل الشيء الضروري. وإذا قال ليش هيك ما عم تأكل منيح، يقول له معلش ما تأخذني هذا مال حرام، أنا ما بدي آكل حرام. لكان هذا بيشكل عليه ضغط هكذا معنوي واجتماعي حتى الإسلام يحمي أموال الناس. أما والله يجيب مال حرام وكلوا اشربوا ولبسوا وروحوا وتجوزوا وعملوا حفلات، كيف هيك؟ 8. وأخيرا، ماذا يفعل من ورث مالا ولم يعلم من أين اكتسبه مورثه، أمن حلال أم من حرام؟ هل يأخذه؟ واحد ما بيعرف أن المورث تبعه هذا، بس بيحكوا عنه أنه في ماله راكسة، بس ما بعرفها حلال أو حرام ما بعرف. وهلأ اجتني ورثة لا سمح الله،
الأصل في أموال الناس التي في أيديهم الحل، فمن لم يتأكد بأن المال حرام فهو حلال بإجماع العلماء. إذا مو أكيد 100% فهو حلال، بس إذا أكيد 100% 100% هذا المال حرام، يتصدق به ولا يأخذ. إذا 100% المال حرام، أما يمكن لا، أعتبره حلال وخذه أنت. طيب ماذا لو كان حرام؟ يؤاخذ الفاعل وأنت لا شيء عليه. كل هذا أيها الإخوة في الحقوق المادية. حقوق العباد يا مادية يا معنوية. المادية هيك أموال إما اكتسبت بالرضا أو بغير الرضا، وهذا تفصيله، هذا في معنى فليتحلله منه، من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم. ماذا عن الحقوق المعنوية؟ أما الحقوق المعنوية للعباد كالكذب عليهم والغيبة والنميمة ونحوها، فبراءة الذمة منها بطلب المسامحة والعفو ممن أسيء إليه. لا تروح لعنده وتقول له أخي سامحني أنا والله أخطأت في حقي. فإن لم يمكن راح الزلمة، أو إذا هلأ بروح لعنده وبقول له هيك والله لا يعمل لي مشكلة تصير قصة أكبر بكثير مما مضى. فإن لم يمكن ذلك فالدعاء له والثناء عليه والدفاع عنه أمام الناس والندم والاستغفار بين يدي الله. صير بدعي له لهذه اللي أنا بزمناتي حكيت عنه، دافع عنه أمام الناس عندما يذكر، بسأل الله أن يتوب عنه. أيها الإخوة، هذا حديث مختصر عن التحلل وبراءة الذمة من حقوق العباد، حاصلها أن يجتهد كل سالك إلى الله، كل واحد فينا رجلا كان أو امرأة، كبيرا أو صغيرا، أن لا يكون ظلم لعبد من العباد في رقبته. نسأل الله العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. أيها الإخوة، فيما يلي نبقى مع خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، يتولى تفسير آيات من سورة المائدة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: والمنخنقة والموقوذة. وقلنا إن المنخنقة هي ما حبس عنها مجرى النفس، والنفس هو الشيء الضروري للحياة، أهم ضرورة للحياة. ولذلك قلنا سابقا إن من الممكن أن يملك إنسان طعام إنسان، ولكن الإنسان يصبر على الطعام مدة طويلة، فربما حن عليه قلب من أمسك الطعام، ربما جاءت له المعونة من غيره، ربما احتال فخرج من هذا المأزق، يبقى عنده فرصة طويلة. والشراب بعد ذلك اللي هو الماء، ومدة الصبر عليه أقل. ولذلك تجد الملكية في الماء أقل من الملكية في الطعام. لكن الهواء الذي لا يستغني عنه الإنسان لحظة انتقال من غضب لرضا، ما يمكنش حد يملكه ده، لأن لو ملكه كده قبل ما يفكر أنه يرضى يكون الإنسان انتهى. يوم ربنا يقول: لا، دي ما ملكش عبد لعبد فيها أبدا. ولذلك لا يملك أحد الهواء مطلقا، كنش منخنقة حبس عنها الإيه؟ الهوى ده. لما حبس عنها الهوى ولا عرفش تتنفس تموت. احنا كنا زمان قلنا إن اللغة العربية فيها من السعة ومن دقة الأداء ما يدل على أن هناك أسر للمعاني تلتقي عند شيء. فمثلا إذا قلت نفس وإذا قلت نفيس وإذا قلت نفس، ثلاث أشياء هم مكونين من مادة واحدة ولا لا؟ النون والفه والإيه والسين. نفس اللي هي ايه؟ اتصال الروح بالمادة فتنشأ الحياة، توجد نفس. النفس دي يلهمها ربنا فجورها وتقواها. اساس الحياة لها النفس، خلاص. ومدام اساس الحياة لها النفس ايتها النفس، فيجب ان لا تكون حياتك الا من اجل نفيس. يبقى ايه عندنا؟ ايه نفس؟ النفس ضروري لها او اول الضروريات لها، خلاص. فيجب ان تحترم هذه النفس وتحترم خلق الله فيها، وان لا يكون سعيك في الدنيا الا من اجل نفيس، ولا نفيس فيما يفنى. ما فيش نفيس فيما يفنى. يبقى فين بقى في الاخير؟ يبقى خدها بقى في الاخره بقى، طوالي كده. ادي النفس وادي الايه؟ النفس والنفيس. برضو عندنا ثلاث كلمات فيهم المعنى ده. انت بتسمي الاكله ايه؟ وجبه، مش كده؟ وجبه. طيب، وفي حاجه اسمها واجب، مش كده؟ وفي حاجه اسمها وجيب. حركه القلب دي اسمها الايه؟ الوجيب. ولذلك الشعر لما يحبوا يتفننهم يقوموا يجيبوا المعاني ويا بعضها كده، يسموها جناس، يجيب لفظين زي بعض كده، انما دي له معنى وده له معنى. رحلت عن الديار لكم اسير، مش اسير يعني امشي، وقلبي في محبتها اسير. الله، طب ما هي هذا لفظ وده لفظ قد بعضها، انما شوف بقى اللغه. احنا بقى عندنا كلمة اللي كنا بنقول ايه على دلوقتي؟ ايوه. الوجبة والواجب والوجيب. الوجيب دي خفقة القلب، وخفقة القلب دي اللي هي ضخ الدم، هي عملية ايه؟ ضخ الدم اللي به الايه؟ الحياة والقدرة على الايه؟ على الحركة. طب بس بقاء الحياة لازم له أكل، يبقى الوجبة هي اللي بتعمل الايه؟ اوعى تأدي الحركة دي في غير واجب، اوعى، يبقى زي ما بتأديش لك في غير نفيس لا تؤدي هذه في غير ايه؟ في غير واجب، مفهوم؟ والمنخنقة اللي ايه؟ منع منها الايه؟ النفس. طب المنخنقة دي يعني الذي اوصلها الخنق الى ان تموت؟ طب ما هي كان اوصلها الخنق الى ان تموت ما هي دخلت في ايه؟ الميت الاولاني، يبقى هي خنقها وحتشرف على الموت، يعني خلاص في الاخر فتلحقها، ان ما لحقتهاش وماتت تبقى خلاص، انما اللي لحقتها وطرفت منها عينها ولا ذنبها ولا حاجه بعد الذبح وسال الدم يبقى خلاص الدم. لكن اذا كان الخنق ادى الى الموت يبقى دخلت في مين؟ يبقى ما تتعطفش عليها بقى، مش كده ولا لا؟ والمنخنقه، ولذلك هيجيب الاستثناء اهو، والمنخنقه والموقوذه من وقذها، قاعد يضربها بالحجاره، قاعد يضربها لحد ما ايه؟ ما ماتت. ماتت بهدم بنية ولا لا؟ والمنخنقة ماتت بهدم بنية ولا لا؟ والموقوذة والمتردية من مكان عالي كده وراحت وقع من على السطح على الارض ولا من على الجبل في الوادي ولا اي حاجة برضو، خلاص كده؟ يبقى برضو بهدم ايه؟ بهدم البنية، تبقى مقتولة. والنطيحة اللي غيرها بتنطحها وقعدت تنطح فيها لحد ما ايه؟ ما موتته. وما أكل السبع، دي في المحرمات كلها في الايه؟ في المحرمات. طب ما أكل السبع يبقى محرم؟ طب ما دام كاله ايه اللي هيحرم بقى؟ يبقى لازم تأول بقى وبقية ما أكل السبع، خلاص ده كويس. إلا ما زكيتم. طيب الميتة لها زكاة؟ مدام ماتت وخلاص، ما هي الزكاة أولا؟ هي الذبح الذي يسيل الدم وتأتي بعده حركة من المذبوح، أي حركة ده الذبح. الميتة ينشأ فيها هذا؟ طب الدم فيه ذبح؟ ها؟ طب الخنزير هو مش من أصله محرم العين؟ طب إلا ما زكيتم، أي في الإيه؟ المنخنقة مش كده، والموقوذة والمتردية والنطق، إن أدركتوها وذبحتوها خلاك حلال. يبقى إلا ما زكيتم، هذا الاستثناء هو رأي علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهو مفتي الإيمان، خلاص. وسيدنا ابن عباس حبر الأمة قال إلا ما زكيتم استثناء من غير الميتة والدم ولحم الخنزير، فإلا ما زكيتم. فالمتردية إن المنخنقة وهي مخلوقة كده ومتوردة، إن أدركتها وذبحتها، والمتردية والنصيحة والموقوذة كل دي، يبقى الاستثناء من مين؟ دي بتدينا إيه؟ إن في حيوانات شرسة كتير ولا بيقدروش عليها يذبحوها لما إيه؟ مرة يكتفوها، مرة يضربوها بحاجة كده على دماغها عشان تخجل شوية، ها؟ وبعدين يذبح، ونقول له والله ان عملوا فيها كده اهي هتبقى زي المترديه اللي وقع من مين، او زي المنخنقه، او الموقوذه اللي مرميه بحجاره. هو قال لك بترميها بحجاره فين؟ قال لك اللي رميتها بحجاره في بطنه، اللي رميتها بحجاره في ظهره، اللي بتضربها بحجاره جايز تيجي الحجاره في راسها ولا لا؟ هم اللي بيعملوا كده، اللي بيضربوا حاجه في راسها كده تخدلها ويروحوا ايه ذبحين. ونقول له تعالى الحجه عندنا، ساعه ما تذبحها يسيلوا منها دم وتأتي بحركة، ولو طرفت عنه خلاص انتهت المسألة وتبقى تحللنا الايه؟ الاشكال. إلا ما ذكيتم، هذا استثناء من غير الثلاثة الأولى اللي هي الميتة والدم ولحم الخنزير، خلاص كده على الأول. وما أهل لغير الله به، أصل ده حرام بطبيعة العقيدة، بطبيعة الايه؟ العقيدة. وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ده كلام عقدي بقى، دوك ذبح الذبح شرعي يبقى فيه حياة، لا يقال ذبح إلا إذا ما كانش قتل، مش كده؟ يبقى مذبوح، تبقى ده عارض عقدي، ليه؟ لانه ذبح على النصب. نصب يعني ايه؟ كلمه نصب دي من الالفاظ التي وردت مفردا ووردت جمعا. لفظ واحد اهو ورد مفردا وورد جمعا. فنصب زي ما تجمع حمار وتقول حمر، مش في حمار بتجمعه على ايه؟ تبقى نصب يعني ايه؟ حمر. طيب يبقى مفردها على هذا ايه؟ نصب زي حمار. يبقى نصب هنا ايه؟ جمع. جمع ايه؟ نصاب. زي ايه؟ حمر وحمار. عال قوي. ومره تكون مفرد نصب زي ايه؟ تنب واطناب. تنب واطناب. التنب يعني حبل، واطناب يعني حبال. بقى يبقى تنب مفرد وهناك ايه؟ جمع. وهنا مفرد. دي كان مفرد وايه في الحمار، ودي مفرد وده جمعه ايه؟ اطناب. يبقى تقولها كده كده. كانت انصاب حول الكعبه حجاره منصوبة حول الكعبة، يأتوا للجماعة اللي كانوا المشركين والكفار هناك بتوع مكة يذبحوا عليها ويتقربون بها إلى إيه؟ إلى أولي. يبقى الذبح هنا، يبقى التحريم هنا لعملية مادية في الذبح ولا عملية عقدية؟ يبقى ما أهل لغير الله وما ذبح على النصب دي عقديات. دي إيه؟ عقدي. ليه؟ قال لك ما أهل لغير الله لأنه كان يجب أن تذكر الله الذي ذلل لك هذا الحيوان القريب منك في الحس وفي الحركات وإلى آخره والأجهزة. كان يجب أنك أنت تذكر ربنا عنده. وبعدين ما نزوح على النصب أنت عمال تتقرب إلى غير واحد، تتقرب إلى غير إيه؟ إلى غير واحد. الأولى أن تتقرب إلى الواحد. يبقى دي حرام عقديا. وما ذبح على الإيه؟ على النصب. وأن تستقسموا بالأزلام. استقسم طلب القسمة. استقسم يعني ايه؟ طلب القسمة. بس القسمة امرار تبقى فيها عملية محرجة ويقوموا يتهموها في غيرهم. يعني يقول لك ده الازلام، الازلام هي اللي ايه؟ هي اللي حكمت. عندهم قداح كده من الخشب مكتوب على واحد ايه؟ امرني ربي، وعلى التاني نهاني ربي، وعلى الثالث غفل. يوم لما يكون عايز يسافر يروح عند سادن الكعبة والكاهن ويجيب الأزلام من الكيس، ها، ويروح عاملها ايه كده ويقول له خد لك قدح. ياخد له قدح زي السفوتة كده، وبعدين يقرأ عليه أمرني ربي، يقوم يسافر. طلع نهاني ربي ما يسافرش. غفل يقول له عيدها تاني لحد ما يطلع واحد أمرني ربي. طيب هنمسك رب المراد به مين؟ الرب الأعلى ولا الرب اللي هما بيعبدوه؟ نشوف. والله إن كان الرب الأعلى يبقى الكلام ده كذب، لأنه من أدراه أن الله أمره أن يسافر؟ يبقى كذب ولا لا؟ يبقى كذب على الله. طب وإن كان الرب بتاعهم ده يبقى باطل من أساسه. يبقى باطل من أساسه. يبقى استقسم يعني طلب حظه وقسمته بواسطة القداح دي. خلاص. لكن دي في العمليات اللي هي نروح نيجي نتجوز ما نتجوزش. انما الكلام هنا سياقه في الاكل والشرب. الكلام بتاعنا كله في الاكل. احلت لكم بهيمه الانعام وحرمت عليكم الايه؟ الميته. وقعدوا يقولوا الموقوذه وبتاع. فعجيب الاستقسام بالازلام في الامور دي. من قال لك قال ده في نوع تاني للاستقسام بالازلام. ايه الاستقسام بالازلام؟ قال لك كان عندهم 10 قداح. 10 قداح. ال10 قداح دول ينكتب عليهم ايه؟ اسماء. مثلا واحد يكتب على الفز، ادي اول واحد، وينكتب عليه واحد الفز، يبقى واحد بس يعني ياخد نصيب واحد. التوأم ياخد ايه؟ نصيب 2. المسبل ياخد 3. النافس ياخد 4. الحلس ياخد ايه؟ 5. الرقيب ياخد 6. المعلى ياخد 7. ده نمرة واحد من اول ايه؟ الفز الى المعلى. الفز نمرة واحد، المعلى 7. وبعدين الفز نمرة واحد، التوأم نمرة 2. خلاص كده. والمسبل نمرة 3. والنافس 4 والحلس 5 والرقيب 6 والمعلى 7، وفي 3 تانيين مكتوب عليهم اسامي تانية، المنيح والسفيح والوغد. المنيح والسفيح والوغد، 3 دول، 3 دول ما ينكتبش عليهم حاجة. يقوموا يجيبوا الجزور الجمل مثلا او ويذبحوه، لما يذبحوه يعملوه كم جزء بقى؟ الشطر يقول ابدا الفز هياخد 1 والتوأم هياخد 2 ادي 3 والمسبل ياخد 3 ادي 6 كده، والنافس ياخد 4 ادي 10 والحلس ياخد 5 يبقى كام؟ 15. وبعدين الرقيب ياخد 6 21، والمعلى ياخد كام؟ ولذلك يقول لك فلان له القطح المعلى، ما بتسمعوش التعبير ده الادبي، فلان له الايه؟ القطح المعلى، يعني واخد الايه؟ الله. والثلاثة التانيين ما فيش حاجة، يقوموا يروحوا عاملين الحكاية، العشرة دول ملخبطينهم مقسمين الجزور الى كام حاجة بقى دلوقتي؟ 28. لما يقسموها وبعدين كل واحد يمد ايده بقى، اللي يطلع الفزع ياخد 1 واللي يطلع المعلى ياخد 7، 7 اكوام، 7 اكوام. طب والسفيه والمنيح والوغد ما لهمش حاجه، 3 ما فيش فيهم حاجه، اهم دول اللي يغرموا ثمن الجزور، دول اللي يغرموا ثمن مين؟ ثمن الجزور. يبقى وان تستقسموا اي تطلبوا الاقسام بواسطه الازلام، فواحد له واحد واخر له 2 واخر له 3 واخر له 4 واخر له 5 والى اخره، والثلاثه اللي ما لهمش هم اللي يدفعوا هم اللي يدفعوا الثمن. وان تستقسموا بالايه؟ بالازلام، ذلكم في الان ده امار، لان ده نوع من الايه؟ من الامار. وان تستقسموا بالازلام، ده غير القرعه يا اولاد، غير القرعه، لان القرعه تتعمل ليه؟ لما يكون انت ما انتش عايز، يعني 2 مستويين ومش عايز تغضب حد، وتخرج من الحكم هواك، تقول انا ماليش دعوه، انا كتبت ورقه كده ورقه كده وكل واحد يختار، احنا اختلفنا على اسم بيت وقلنا الاسم نمره 1 والاسم نمره 2، تحررنا على انهم يبقوا متساويين، انما ده واحد عايز ياخد 1 ده عايز ياخد 2، ما مش قادرين ناخد ايه، نقوم نعمل ايه؟ نعمل ورقه وورقه، وبعدين نقول له مد ايدك حطه في طاقية، ونجيب عيل صغير يعني ما يفهمش، علشان ليه؟ عشان ما يبقاش يمكن معلم الورقة، يمكن بيلعب الثلاث ورقات مثلا، حاجة زي كده، نقول له نجيب عيل صغير ويغمض ونقول له احتياط في العدالة، علشان ايه؟ وزي ما الراجل يطلع مثلا متجوز 2 ولا 3 وعايز يسافر، نقوم نقول له لازم تقرع بين النساء، انت هتسافر مع مين؟ مش معنى ديا ولا دي، عشان ترضية الخواطر ويبقى هواك، والاثنين التانيين ما يصدقوش، تقوم تقول انا ماليش، ما عملتش حاجه، انا كتبت اسمك واسمها واسمها وقلت لاي واحده منكم تشيل الورقه بتاعتها، هي اللي شايله، انا ماليش دعوه. بيخرج من من لوم اللي مش هيكسب. كذلك مثلا النبي عليه الصلاه والسلام ما حبش يكسر خاطر الانصار، هو هاجر وبعدين تنروح، طبعا ملوش بيت في المدينه، وكل واحد عايز ياخده، يزعل مين بالله؟ كلهم متهافتين على انه يخطو، يزعل مين؟ بده ده بيمسك النقع وعايز ينخ عند بيته، وده يمسك النقع عايز ام قال دعوها فانها ماموره. يقوم بقى لما تنيخ ولا تنام عند اي دار، ما حدش يقول ده النبي اثر فلان على فلان، جعلها في عنق من لا يحقد عليه، زي ما رأينا ان يوقع هنا خلاص. وكمان الاستخاره والحاجات اللي زي دي. طيب يبقى الاستقسام بالازلام هو صحيح، في ازلام امرني ربي ونهاني ربي ومش عارف انما ما تبقاش مناسبه للايه؟ للسياق، لان السياق هنا في المطاعم وفي الاكل والشرب، ما يدخلش الثانيه فيه، وان كانت الايه في عمومها تشملها. وان تستقسموا بالازلام ذلكم اشاره الى هذه الممنوعات كلها، فسق. واحنا قلنا الفسق كله، كلمه فسق خروج عن الطاعه، خروج عن الطاعة. والمعاني قلنا ان كل المعاني مأخوذة من المحسات، ليه؟ لان إلف الانسان في اول ادراكاته بالمحسات، يشوف ويسمع ويشم وبعدين تيجي العقليات بعدين. يبقى المحسات والاصل الفسق ان الرطبه بلح، يعني لما ترطب يقوم ايه تضمر جوه وقشرتها تقب مش كده، وبعدين تقوم لما قشرتها تقب الرطبه تطلع بره. يقولوا فسقت الرطبه يعني خرجت عن قشرتها. خرجت عن ايه؟ اللي خرج عن منهج الله يسموه ايه؟ فاسق، زي الرطبه ما خرجت عن القشره. ودي فيها رمزيه ان شرع الله سياج يحيط بك، اوعى تخرج عنه، لان الرطبه لما تخرج عنه يقع عليها الدبان وتتعفر وتتعامل مش عارف ايه. انما طول ما هي في القشره كده وانت اللي تملط القشره وتاكلها، انما هاتها كده وهي خارجه من القشره نفسك تعرف، لان يمكن يجي عليها اي حاجه. فكان اخذ اللفظ نفسه عشان المعنى الشرعي برضه فيه ايه؟ فيه دقه اختيار لللفظ الاصطلاحي، لكن كان دين الله انما جاءك اطار يحميك، فإياك أن تخرج عن هذا الإطار، وإلا تكون كما خرجت الإيه الرطبة عن قشرتها وصارت فاسقة، يسموها الفاسقة. ذلكم فسق. هذه الأحكام كلها بتبني قضية الدين، قضية عقدية في الألوهية، قضية في البلاغ عن الألوهية بواسطة الرسالة، أحكام تنظم حركة الفرد وحركة المجتمع بالعقود والأمانات وإلى آخر والأنكحة وإلى آخر. دي كلها بتعمل إيه؟ هيكل الدين العام. هيكل الدين العام ده مر بمرحلتين. المرحلة الأولى اللي هي المرحلة المكية اللي هي كان كل هدفها التركيز على العقيدة، الإيمان بوحدانية الإله والنبوات والبلاغ عن الله. وبعدين جت سورة النساء وسورة المائدة تتكلم عن الايه؟ عن الاحكام. يبقى بالعقيدة وبالبلاغ عن الله وبالاحكام يبقى الدين ايه؟ كمل. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، كأنهم هم كان لهم امل في ان يحبطوا هذا الدين وان يبطلوه وان ينقصوه، وحتى المؤمنين بأديان سابقة أو بكتب سابقة كانوا يحبون أن تطرأ على كتابكم الأشياء التي جعلوها تطرأ على كتابهم. فاهمين أن كل الناس هيبقوا زيهم يعني. طب هم عملوا إيه؟ قال لك زي ما ربنا قال، نسوا حظا مما ذكروا به. لا، إيأسهم فإنه لن ينسى حظ مما ذكروا به. ليه؟ لأن الصحابة حفظوه في الصدور وكتبوه في السطور ومن لسان الرسول، مش استنى بعده مدة كده زي ما حصل وقعدوا لهم 300-400 سنة على ما يقولوا قال إيه. لا، ده في ساعته. اكتبوا هذه هنا واكتبوا هذه هنا واكتبوا هذه. يبقى يائس الذين كفروا من أن إيه؟ من أننا ننسى. طب النسيان ده يبقى لنا عذر ولا لا؟ نسيهم يبقى ما فيش تحمد، تبقى يائسوا من هذه. وعملوا ايه كمان؟ هم بس نسوا حظا مما ذكروا به؟ لا. طب واللي ما نسيوش؟ يكتمون ما انزل الله، فبرضو يائسوا من ان تكتموا ما انزل الله. ازاي وايه عرفوا دي؟ ازاي ما صدق بتاع يائسوا من ان نكتم ما انزل الله؟ قال لك بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي بحكم في شيء لم ينزل فيه حكم ثم يغير الله فيه الحكم، فلا يستحي رسول الله ان يقول ان الحكم الذي قلته لكم قد غيره الله لي. وهل يستنكف ان يعدل الله له؟ ما يستنكفش. يبقى دليل على امانه البلاغ ولا لا؟ يبقى كم ياس دلوقتي؟ يائسوا من انكم تنسوا. ليه؟ لأن الآية ساعة ما بتنزل بمجرد أن يسرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفصم عنه الوحي يقول اكتبوا كذا، فينكتب في ساعته وينحفظ. يبقى إيه؟ أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ الأخرى. يعني مكتوب في السطور والإيه؟ وفي السطور. ولذلك حين جمع القرآن قال أنا مش هكتب آية إلا إذا وجدتها مكتوبة وشهد عليها اثنان. شاء شهد عليها سنان أي بالحفظ في الصدور، ومكتوبة تبقى في الايه؟ في السطور. خلاص كده؟ عال أول. لما جه يكتب القرآن بهذا الشكل والتزم هذا، وجد آية مكتوبة صحيح، إنما ما شهدش عليها إلا إيه؟ واحد، إلا هو خزيمة، خزيمة بن ثابت. تبقى دي خرجت عن القاعدة ولا لا؟ خرجت عن القاعدة. شوف بقى، الله الذي خلق ويسر وقدر فهدى، وأمي إيه يقول لي والآية عندي من ده عند خزيمة، تبقى كونه ينفرد بأن عنده آية، دي مش ملفتة للنظر؟ ها؟ تلفت النظر، مش هنا الآية دي مش عنده، يقوم يلق راسه كده ويروح فاكر تاريخ خزيمة مع الرسول، فيجد أن الرسول قد قال فيه حديثا ينفعهم في هذا الموقف. قال ايه؟ قال من شهد له خزيمة فحسبه. يبقى اكن خزيمة ابن ثابت شهادته نصاب باثنين، من شهد له خزيمة فحسبه. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، يائسوا بان المراحل التي مرت بالكتب السابقة لم تمر بهذا الدين، لأن ربما كانوا الأهل الكتاب يقول لك بكرة يطرأ على الدين ده، ما طرأ علينا، ما احنا كنا برضو كده، وده احنا عملنا وكلناه، يعني مسألة سهلة هنا كويس. ويمكن برضو الكفار بتوع قريش يقولوا برضو زي هذا الكلام، يقول لك ما هم دول كانوا بيدعوا برضو انهم عندهم توراة وانجيل وبعدين عملوا كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى في أمل. قال لك اليوم يئس الايه الذين كف، ما تقولش اليوم، يعني اليوم اليوم انت تقدر تقول اليوم وتعني ما قبله برضو وتعني ما ايه ما بعده، اليوم يحصل كده. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم بان لا يتم، لان الله قد اتم وفتحت لكم مكة ودخل الناس في دين الله ايه افواجا، والكتاب بقى مكتوب وايه ومحفوظ، فيئسوا ان لا ينسى ويئسوا ان لا يكتب، لان من انزل عليه الكتاب كان اذا جاء امر يتعلق به قالوا. لما جاء علشان يعني قلبه يميل كده الى انه يبرئ المسلم قدام اليهودي، اليهودي المسلم سرق، واللي بدهم يقولوا لا ده اليهودي هو اللي سرق، بقت الحكايه محرجه كده. قال له انا انزلنا عليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وان كانوا مسلمين. واحكم لليهود، شوف الدين ده ايه، ولا تكن للخائنين ايه، واستغفر الله ان كان قد الم بك خاطر ان تنصر للمسلم الخائن الذي سرق على اليهودي الذي لم يسرق. شوفوا سماحة الدين. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، يبقى تم وجاء دخل الناس افواجا، ومش هتنسوه ومش هتكتموه زي مرار براحة. طيب وايه كمان؟ واللي ما كتموهش عملوا في ايه؟ حرفوه، برضه مش هينشأ تحريف. وإيه كمان؟ وياريتهم اقتصروا على النسيان وعلى الكتمان وعلى التحريف، بل جابوا أشياء أخرى وقالوا هي من عند الله وليست من عند الله. يبقى يائس الذين كفروا أن تتزيدوا على دينكم، يبقى المسالب اللي كانت في الأديان اللي قبلكم لن توجد. اليوم يائس الذين كفروا من دينكم، أي من إيه؟ من عدم غلبته، يائسوا لا، بل هيغلب وحيتم، ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا إيه؟ إلا أن يتم نوره. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم، إنه حكم عليهم بأنه يأس، مش هتيجي لهم حاجة تخليهم يشمتوا فيكم أو يفرحوا فيكم أو ينالوا منكم، إنما الموقف بتاعكم مش معاهم بقى دلوقتي، الموقف انتقل منهم إلى الله. لا تخشوهم لأنكم منصورون عليهم، وأسباب الخيبة اللي هم دخلوا فيها لن تدخلوا فيها، فلا تخشوهم من هذه الناحية، إنما الخشية تكون من مين؟ من مني. إننا نعمل إيه؟ إننا نحمل الكتاب كالحمار يحمل أسفار. تبقى الخشية اتنقلت لفين؟ واخشوا إن كنت تغيروا شيء لان انا بقى مش زيهم، انا اعاقب وان كنتم مسلمين. ان غيرتم حاجة هعمل ايه؟ لان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. رسول الله كان معكم وخالفتم امره فهزمتم امام المشركين في احد. ما نفعكم ان تكونوا مسلمين منسوبين للاسلام وتتخلفوا عن امر رسول الله. يبقى ما تخشونش، ولكن ايه يعني ان كنتوا هتخافوا بقى خافوا مني انا وحافظوا على ايه، على تنفيذ منهجكم. طب واخشوني في ايه؟ مدام يائس من اننا لا ننسى ولا نتزيد ولا نكتب ولا نحرف ولا نزيد، نائس من ايه؟ من ان لا تطبقوا. يبقى عيب بقى انكم في ايه ما تطبقوش. فلا تخشوهم واخشوني اليوم، مدام تمت المسألة ويائس الذين كفروا من كذا وكذا، يبقى انا اكملت لكم ايه، اكملت لكم اليوم، اكملت لكم دينكم. بقى مستوفي الاكمال قلنا هو ايه؟ انك تأتي بالشيء على كماله، وكمال الشيء باستيفاء اجزائه واستيفاء كل جزء للمقومات المراد منه. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله، رضيت لكم الإسلام لمنهجي دينا لكم. شيء أكمله الله. يبقى إياكم أن ترتفع رأس لتقول لنستدرك على الله أي حكم، لأن الله قال أكملته فلا نقص وأتممته فلا زيادة. واحد يجي يقول لك لا ده التشريع العصر ومش العصر ومش، نقول له اوعى اوعى تستدرك على الله كأنك تقول ان الله غفل عن كذا واريد ان اصوب لله. الله قال اكملت لا تزيد، واتممت يبقى الاستدراك، ورضيت يبقى من خالف ذلك فقد غلب رضاه على رضا ربه. ورضيت لكم الإسلام دينا. الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه ويعلم أن الخلق ذو أغيار، وقد تطرأ عليهم ظروف تجعل تطبيق المنهج بحذافيره عسيرا عليه أو متعذرا، فلا يتركوا لهم أن يترخصوهم، ولكن يعلم هو فيرخص. يعني ما تقولش انت ان المسألة دي مش في طاقتني. ساعة علم الحق ان امرا ليس في طاقتك هو خففه من نفسه من الاول، ما تركش علشان تقول ده في طاقتي ما اعملوش. ومدام احنا ذو اغيار وصاحب الأغيار ينتقل مرة من قوة إلى ضعف، ومن وجد إلى عدم، ومن عزة إلى ذلة، قدر أن يكون في المؤمنين بهذا المنهج الكامل التام المرضي ما لا يمكن أن يقوم به الإنسان، فرخص لنا فقال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاسم. يبقى إذن ذكر شيئا من الأغيار قد يطرأ على النفس البشرية. فهل علشان كده مدام استبقاء الحياة يتطلب القوت، وأنا في مخمصة، والمخمصة هي المجاعة اللي تجعل فيه ضمور في البطن، الله يعمل إيه؟ ما يأكلش الميتة؟ لا يأكلها، بس بشرط. فمن اضطر، يبقى اضطرار، والاضطرار استبقاء حياة. ما تقولش أنا مضطر أن أتعامل مع البنك لأنني عايز أتاجر في 100,000 وأنا ما عنديش إلا 1,000. أهدى اللي حاصل في كل الناس. لا يا أخويا، أتاجر في 1,000 بس. ما تقولش أنا مضطر، لأن المضطر يكون في مجاعة، إن ما عملهاش يموت أو يموت من يعود. ساعة ما تبقى فيني يبقى في حلال، ولذلك لم يقل فمن اضطر في مخمصة الغير متجانف لإسم، غير ميال إلى الإسم، يبقى يروح وهو كاره، ولذلك يباح له على قدر دفع الضرورة، يباح له على قدر، حتى انه قالوا انه ما يشبعش ما يملاش بطنه، ياخد اقل الطعام اللي يمسك الاود بس. طب واذا كان ماشي في مفازة كده في صحراء ما ياخدش منها شوية يمكن ما يلاقيش؟ قال لك ان كان مؤمن بالاله يبقى ما ياخدش، ما ياخدش شوية. يبقى فمن اضطر في مخمصة مجاعة بس يكون غير متجانف اي مائل الى اسم ومستحل له كده وفرحان به، لا ده هو بياكله مضطر، ودليل على انه بياكله مضطر هياكل على قدر الايه الضروره، وما دام على قدر الضروره حتى مش هيحمل وياه، مش هيحمل وياه حاجه. نعم. فمن اضطر، واحنا قلنا المضطر هو من فقد الاسباب البشريه، من فقد الاسباب البشريه، لان الله سبحانه وتعالى بسط أسبابه في الكون ومد بها يديه إلى خلقه وقال للأسباب استجيبي لهم، مؤمنا كان صاحب الأسباب أو كافرا، اللي بيزرع وبيحسن الزراعة والأرض وطبيعتها والري والغرس والبذرة واختيارها وكل دي بياخد ولا ما بياخدش؟ اللي بيتقن عمله كتاجر بياخد ولا ما بياخدش؟ بياخد كده. من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة، لأن دي عطاء مين؟ عطاء الربوبية، عطاء. فيبقى المضطر هو من فقد أسبابه، يعني أدى ما إيه ما عليه وما فيش بقى. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول إنك لما تكون مضطر وتدعو الله بعد فراق الأسباب اللي انت كنت تملكها ولا فيش أسباب يجيبك الله. واحد يقول أنا قاعد بدعو وبدعو وبدعو ما بيجيبنيش ربنا، نقول له ما انتش مضطر، أصلك بتدعو انت ساكن وعايز يبقى عندك فيلة، ما انتش مضطر يا سيد وعندك فيلة عايز يبقى قصر، وبتروح ماشي مش في عربية فيك عايزة مرسيدس، مش مضطر. ده المضطر خلاص اللي فقد ايه اسباب ومقومات الحياة خلاص. امن يجيب المضطر اذا دعاه، مدام مضطر يقول يا رب انت خالق الاسباب والاسباب انا عملته، لم يبقى الا المسبب بقى، لم يبقى. تلتفت تلاقي معونة ربنا جات له كده من حيث لا ايه، احنا ضربنا مثل ولله المثل الاعلى، قلنا واحد صاحب وكالة وبيستورد البضائع في الصناديق والسحاحير بقى، وقاعد قدام الوكالة على الكرسي والعمال جاه الكاميون ولا الاوتومبيل اللي شايل البضاعة وعمالين ايه يشيلوا السحاحير وينزلوا في الوكالة مش كده، وهو قاعد بقى مبسوط كده وبتاع وحاجات زي دي، قام شاف عامل جاي بيشيل سحارة فغلبته السحارة، ماذا يصنع؟ فطري يروح ناطط وعمل له كده، اهو ده المضطر. اما يجيب المضطر اذا دعاه، استنفذت اسبابي انا اعينك بقى، لانه عمل على اخر ايه جهده، والسحارة هتغلبه اخر طاقته على قد كده، يوم يعمل ايه بدون شعور وبدون فكر، بدون شعور وبدون ايه، يقوم يتنه قايم كده وروح ايه اسمع يا ولد واروح عينها. كذلك الحق، اما ما تردش اسباب الله من ايده ترفضه وتقول له يا رب عني، تقول له لسه عندك اسبابي، ما دام اسبابي موجوده يبقى ما تطلبش ذاتي، لان ذاتي دي ما تطلبهاش الا لما تكون الاسباب بتاعتي انتهت من عندك. اما يجيب المضطر اذا ايه ويكشف السوء. نعم. فمن اضطر، وحد الاضطرار انه ان ما كلش منه يمنع اسباب استبقاء الحياة له ولمن يعود في مخمصة، يعني واحد عنده ابنه وعمليا ما كانش يعملها يموت الولد مثلا، ولا فيش حد مثلا يعني غادر يديله فلوس، لا يديله قرض ولا يديله احسان، ما فيش. يوم لما يروح لواحد مرابي وياخد منه يبقى اسمه ايه ده؟ يبقى اسمه مضطر. يبقى حرام على من يأخذ منه الربا وحلال ان هو ياخذ منه. نعم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف أي مائل لإثم فإن الله غفور رحيم. الله، طب ما دام أنت رخصت يا رب، ده معنى غفور رحيم إن فيه ذنب. خدوا بالكم، خدوا بالكم من تعابير القرآن، غفور رحيم. طب ما دام ده أنت اللي استثنيت وقلت اللي مضطر وفي مخمصة يبقى يعمل ياكل منه، ما فيش ذنب يا رب، لأنك أنت اللي قلت، تبقى غفور إيه؟ هتغفر إيه؟ ده ما فيش ذنب. قال لك لأنك أنت أخذت الغفر مرة على أنه بعد ستر العقاب عنك، وقد يكون الغفر ستر الذنب عنك، لأنه رحيم، لأنه إيه؟ رحيم. يبقى الغفران يجي بمعنى إيه؟ ستر الذنب. ولذلك دي اللي نقدر نخرج به، ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، بيستر عنك الذنوب، ها؟ مش بيستر العقوبة. بقى في ستر للعقوبة وفي ستر لمين؟ وهنا الآية، ده ربنا اللي رقص في من اضطر في مخمصة غير متجانف اللس، هو اللي رقص، يبقى ما في ذنب. واحد يقول الله طب وغفور ليه بقى؟ طب ده ما في ذنب لأنه هو اللي قال. نقول لا، لأن الغفر قد يكون لستر العقاب وقد يكون لستر الايه؟ لستر الذنب. فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم. إذا سمعت في القرآن كلمة يسألونك عن كذا ويسألونك عن كذا، فاعلم أنهم عاشقوا المنهج، ومدام عاشقوا المنهج يريدون أن يبنوا كل حركات حياتهم على منهج الله، حتى وإن كانت أشياء في الجاهلية وجاء الإسلام فأقرها يريدون رأي الإسلام فيه، حتى يصنعوها على أنها من الإسلام لا من العادات الجاهلية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: كانت هذه خواطر إيمانية للداعية الراحل محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى، وتفسير آيات من سورة المائدة. دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا، ومن كل شيء يا ربنا أعطيتنا فلك الحمد. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد.

سيدنا وحبيبنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد عدد

اللهم صل وسلم عليه صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات، وترفع لنا بها الدرجات، وتحط عنا بها الخطيئات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد، وتنفرج بها الكرب، وتلبى بها الرغائب، وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

طمعا بجنتك يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك يا من

إليك إلهنا وسيدنا ومولانا، إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

نسألك يا ربنا، نسألك بقوتك التي قهرت كل شيء فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، نسألك بسلطانك وعظمتك الذي علا فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء،

إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

فقطرة من جود رحمتك فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والفوز بالجنة, والفوز بالجنة

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك.

محمد. اللهم غوثك لأمة محمد، اشتد علينا البلاء وزادت الفتن، فلا تؤاخذنا بذنوبنا.

الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض

وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية

المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد

تتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها

لَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

بهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم

يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب

شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنةً

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما

دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم

الأقوام ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.

بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا

تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

0: الحق
1: وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات

منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبه

أَحَدًا. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا

مَصْرِفًا ۗ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ ۚ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه

على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفا

آيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم

والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين

الرحيم ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه

0: أجمعين.
1: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهم

كاذبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوقت.

يَنَالُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب

قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد

حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم

ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به

ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر

فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم.

ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم

ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون

فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ

لَكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

0: مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

0: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.
1: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.

ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على في

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رواه البخاري.

0: مكارم الأخلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، موضوع الدرس اليوم الورع. فقد قيل في الورع: ترك ما يريبك، ونفي ما يعيبك، والأخذ بالأوثق، وحمل النفس على الأشق. وقيل: النظر في المطعم واللباس، وترك ما به بأس. وقيل: تجنب الشبهات ومراقبة الخطرات. والورع أيها الإخوة اجتناب عن الشبهات، إما فعلاً أو تركاً. فقد تفعل شيئاً من الورع، وقد تدع شيئاً من الورع. لكن بعض العلماء يرى أن كمال الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح. فقد قال بعض العلماء: الشريعة مصلحة كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، عدل كلها.

0: فأية قضية خرجت من المصلحة إلى المفسدة، ومن العدل إلى الجور، ومن الحكمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. لكن الورع ليس في الواجبات وليس في الفرائض، ولكن في المحرمات والمكروهات. هناك ورع واجب وهو الإحجام عن المحرمة، يعني فرض، وهناك ورع مندوب ترك الشبهات، وهناك ورع من الفضائل هو الكف عن المباحات والاقتصار على أقل الضرورات، وذلك للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ورع فرض وورع واجب وورع فضل. فالفرض ترك المحرمات، والواجب ترك الشبهات، والفضيلة أن تدع المباحات احتياطاً. الورع أيها الإخوة متعلق أحياناً بالأعضاء، فهناك ورع في النظر، وورع في السمع، وورع في الشم، وورع في اللسان، وورع في اليد، وورع في البطن، وورع في الفرج، وورع في السعي، وورع في الشراء والبيع. وقد قيل ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. هذه تعريفات، لكن النصوص الشرعية وعلى رأسها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة. يعني إذا كنت متفوقاً بالعلم أفضل ألف مرة من أن يكون العلم قليلاً والعبادة كثيرة. فضل العلم خير من فضل العبادة، لأن العابد ينتفع لنفسه، لكن العالم ينفع غيره. العالم أمة، أما العابد واحد، مع أن العبادة شيء ثمين جداً، لكن لو وازنا العبادة مع العلم لكان العلم أفضل، لكن لو وازنا العبادة مع المعصية العبادة قمة. العبادة شيء ثمين جداً، لكن لو وازناها مع العلم لكان العلم أفضل. أما لو وازناها مع التفلت العبادة قمة الفلاح والنجاح. يقول عليه الصلاة والسلام: فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دينكم الورع. يعني أعلى درجة في الدين أن تكون ورعاً. فعن وابص بن معبد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر والإثم، فقال عليه الصلاة والسلام: جئت تسأل عن البر والإثم؟ فقلت: والذي بعثك بالحق، ما جئت أسألك عن غيره. فقال: البر من شرح له الصدر، والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني كأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان فطرة سليمة، هذه الفطرة تكشف له خطأ، فقد تنقبض نفسه من فعل معه فيه فتوى، قد تنقبض نفسه من فعل معه فيه فتوى. يقول عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. هذا من الورع. من أمثلة الورع التي رواها النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشترى رجل من رجل عقاراً له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. يعني من يفعل هذا الآن؟ قال له: أنا اشتريت أرض ولم أشتري منك ذهبا. فقال الذي باع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكما إلى رجل، فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. كما سمعت بني على هذا الحديث فيلم كرتون للصغار، وقد لاقى نجاحا كبيرا جدا. لو أن ما نعطيه للصغار مقتبس من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت جيلا غير هذا الجيل، لكن حتى الذي يعطى للصغار يعطى فيه الفسق والفجور والإباحية والإلحاد. ونحن في أمس الحاجة اليوم إلى مادة تقدم للصغار مقتبسة من دين هذه الأمة، بينما الذي يقدم للصغار مقتبس من قيم ومن مبادئ بعيدة كل البعد عن تراث هذه الأمة. الآن يقول عليه الصلاة والسلام يطمئن الورعين: إنك لن تدع شيئاً، لن لتأبيد النفي، لن تدع شيئاً اتقاءً لله عز وجل إلا أعطاك الله خيراً منه. وأنا أذكر دائماً أنه ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه. إنك لن تدع شيئاً اتقاءً لله عز وجل إلا أعطاك الله خيراً منه. ويقول عليه الصلاة والسلام: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. العفة من الورع. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. هناك مقولة شائعة بين الناس: كلما طلبت إنسان أن يكون مستقيما قال لك أنا لست نبيا، ومن قال لك إنك نبي؟ لكنك مؤمن وأنت مأمور أن تفعل ما يفعله الأنبياء. يعني إذا كان ممرض أمرناه أن يعقم الإبرة صار طبيب جراح، لكن تعقيم الإبرة مكلف به أعلى طبيب في الأرض وأقل ممرض في الأرض. مو معناها إذا كان طالبنا أن يعقم هذه الحاجة ارتقى إلى مستوى طبيب جراح، لا، يبقى ممرض. فأنت إذا كان الله عز وجل كلفك أن تستقيم، ما معنى ذلك أنك نبي؟ لست نبي ولا واحد بالمليار من آخر مؤمن، لكنك مكلف أن تطيع الله عز وجل. للتقريب، لو إنسان أعظم إنسان في الأرض عنده مستودع للوقود السائل، هل يمكن أن يكون هذا المستودع غير محكم؟ مستحيل. وأفقر إنسان على وجه الأرض عنده مستودع للوقود السائل، هل يقبل أن يكون هذا المستودع غير محكم؟ الإحكام قضية حدية لكل الناس، أما البذل والعطاء بحسب الوسع وبحسب الإخلاص والإيمان. العطاء نسبي، أما الاستقامة حدية. أيها الإخوة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. ويقول عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. يعني إذا واحد منكم تناول طعام الإفطار، اشترى طعام بماله الحلال، والزوجة طبخت هذا الطعام، وجلس هو وأولاده على هذه المائدة التي اشتراها من ماله الحلال وأكل، ممكن تجد إنسان في الأرض يأتي الشيخ ويسأله: أنا هل فعلت شيئاً؟ بالفطرة ما فعلت شيئاً. لكن لا تسأل عن قضية إلا وأنت شاك فيها، لمجرد أنك تسأل في عندك شيء بالنفس، قلق: يا ترى أنا على حق، على باطل، على صواب، على خطأ؟ فأنت مجبول جبلة راقية جدا، بحيث أنك إذا أخطأت نفسك تنبئك أنك أخطأت من دون إنسان آخر، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه الجبلة العالية، هذه الفطرة. الفطرة تكشف خطأك بنفسك، بل إن هذه الفطرة مركبة في الحيوان، والدليل أن القطة إذا خطفت قطعة لحم تأكلها بعيداً عنك لأنها تعلم أنها أخطأت، أما إذا أطعمتها قطعة لحم تأكلها أمامك ولا تهرب بها، هي من فطرتها أيضاً. فأنت مجهز بطريقة عجيبة أنك تعرف خطأك بنفسك. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن البر قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. بئدر بائع حليب يضيف الماء للحليب أمام الشاري؟ مستحيل، لأنه يضيفه خفية عنه، فالعمل غير صحيح. الحق تفعله تحت ضوء الشمس، الحق تلقيه في الإذاعة، الحق لا يستحيا به ولا يخشى البحث، ولا يحتاج أن تكذب له ولا أن تكذب عليه ولا أن تبالغ به ولا أن تقلل من خصومه. فالشيء الحق تقوله بملء صوتك وعلى مسمع الناس ومرآهم وتحت ضوء الشمس. الباطل يحتاج إلى أقبية، إلى أمكنة مظلمة، يحتاج إلى مواربة، يحتاج إلى همس. أما الحق تنطق به جلياً واضحاً. أيها الإخوة، قال بعض العلماء: ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. دانق من حرام، لأنك إن كسبت المال الحرام هذا المال الحرام حجاب بينك وبين الله. اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك، وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكسر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. لكن الورع الذي يرقى إلى مستوى الواجب لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به بأس. هذا من أقوال النبي. فما من أفعاله في الورع، أفعاله للنبي عليه الصلاة والسلام سيرة وأحاديث، يعني سنة قولية وسنة عملية وسنة إقرارية. فمن سنته العملية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، أما تعرف أننا لا نأكل تمر الصدقة؟ يعلم طفلاً صغيراً هذا التمر من تمر الصدقة. والمشكلة أيها الإخوة، القيم تبدلت، يعني الذي يأكل المال الحرام يعد عند الناس ذكياً شاطر، بيقول لك دبر أموره دبر أموره. والفتاة المتفلتة اسمها سبور، والإنسان الذي يأكل المال الحرام اسمه شاطر، والمنافق اسمه لبق، والذي يقحم نفسه في هموم المسلمين ويبحث عن حل لها اسمه متهور، والذي يتمسك بأهداب الشريعة اسمه متزمت. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. في أشد من ذلك؟ قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ يعني تبدلت القيم، القيم كلها تبدلت. من سنته العملية أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، ثم أرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون من تمر الصدقة. يعني تمرة رآها النبي على فراشه أمسكها ليأكلها ثم أحجب، قال لعلها من تمر الصدقة. هذا من ورع النبي عليه الصلاة والسلام. وسيدنا الصديق حينما علم أنه شرب لبناً بمال حرام تقيأه. أيها الإخوة الكرام، الورع كما يقولون زينة العلم، الورع زينة العلم، الورع والحلم. وقد قال بعض العلماء: إنما أهلك الناس فضول الكلام وفضول المال، يعني مال مكتسب من شبهات. يقول بعض العلماء: يكفي من الدعاء مع الورع اليسير منه. يصور دعاء محفوظ غيباً بأعلى مستوى من اللغة، مأخوذ عن النبي، وتدعو الله نصف ساعة، وليس هناك ورع، لا ينفع. لكن إذا كان دعوت باللغة الدارجة ما لك حافظ ولا دعاء مأسور، لكن كنت مستقيم هذا ينفع. فالدعاء مع الورع ينفع، من دون ورع لا ينفع. ويقول بعض العلماء: لا يعجبكم كثرة صلاة المرء ولا صيامه، ولكن انظروا إلى ورعه، فإذا كان ورعاً مع ما رزقه الله من العبادة فهو عبد الله حقاً. إذا مع العبادة الرائعة ورع، جمع مجدي الخير. يقال: الورع في الفتنة كعبادة النبيين في الرخاء. نحن مؤمنين إن شاء الله، في زمن الشدة وزمن الفتنة وزمن الشهوات وزمن النساء الكاسيات العاريات وزمن الضلالات، أن يستقيم أحدنا في هذا الزمن. قال: عبادة المؤمنين في زمن الشدة كعبادة الأنبياء في زمن الرخاء. قال بعض العلماء لغلام: ما ملاك الدين؟ يعني ما أهم شيء في الدين؟ قال: الورع. قال: فما آفته؟ قال: الطمع. ملاك الدين الورع، وآفته الطمع. وقال بعض العلماء: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. وأفضل العلم الورع والتوكل. كملخص، الورع من أعلى مراتب الإيمان ومن أفضل درجات الإحسان، ويحقق للمؤمن راحة البال وطمأنينة النفس. والورع كف عن الحرام وبعد عما لا ينبغي. والورع إشاعته في المجتمع يجعله مجتمعا صالحا نظيفا. والورع يحبه الله عز وجل ويحبه من خلقه. الورع يستجاب دعاؤه. والحمد لله رب العالمين.
1: مكارم الأخلاق، حلقات مع الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم برامجنا لهذا اليوم الاثنين 12 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 27 من شهر تموز يوليو لعام 2026 للميلاد. نحن معكم على موجة الـ FM 87.6، بإمكانكم الاستماع إلينا.

على الآب The Voice of Islam خلال هذه الفترة الصباحية، وبعد قليل بإذن الله تعالى سأوافيكم بمواعيد الصلاة لهذا اليوم. ثم بحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة، بعدها تستمعون إلى نشرة أنباء محلية أسترالية تعقبها نشرة عربية وعالمية. الكثير من المتفرقات وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية خلال ليل أستراليا سأوافيكم به تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، قصدتك يا إله العرش أدعو، ومن قصد الكريم فلا يضام. لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. وليس سواك للمضطر عون إذا نزلت به الكرب العظام. وقفت بباب رحمتك ابتهالا وفاض الدمع وانقطع الكلام. علمت بأنك الغفار ربي ومن نعماك ينهمر الغمام. فإن تغفر وترحم يا إلهي فليس يضير إن غضب الأنام. فجد بالعفو واغفر لي ذنوبي إذا ما الناس يوم الدين قاموا. يا الله.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 12:06، أذان العصر عند الساعة 2:51، أذان المغرب عند الساعة 5:13، أذان العشاء عند الساعة 6:43. غدا الثلاثاء أذان الفجر يرفع عند 5:24، وشروق الشمس عند 6:51. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس 18 درجة، الثلاثاء والأربعاء طقس مشمس 19 درجة نهارا 8 درجات ليلا، يوم الخميس طقس مشمس بارد 16 درجة نهارا 5 درجات ليلا، يوم الجمعة والسبت والأحد القادمين الطقس ماطر 17 درجة نهارا 8 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم كل الخير والسعادة والسرور، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم، آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 27 من شهر يوليو تموز لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: انتقد وزراء في حكومة العمال الحاكمة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الأسترالية، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ عند الساعة الثانية بعد ظهر الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا. وتحل الرسوم الجديدة البالغة 12.5% محل رسم مؤقت بنسبة 10%، كان من المقرر أن ينتهي في التوقيت نفسه. وتقول الولايات المتحدة الأمريكية إن الإجراء يأتي في إطار جهودها

لمكافحة العمل القسري، وهو ما يعرف بعمل يجبر عليه شخص تحت تهديد أو عقوبة ومن دون موافقته الحرة. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارز إن المبررات التي قدمتها واشنطن لفرض الرسوم لا تبدو منطقية. وقال مارز لإذاعة الأي بي سي إن هذا الأمر من وجهة نظرنا لا معنى له، مضيفا إن العمل القسري أمر يجب مكافحته بالتأكيد في أنحاء العالم، ونحن ندعم هذا الهدف، لكن لدينا قوانين من بين الأقوى عالميا، وقد أوضحنا ذلك لإدارة ترامب. وبموجب الإجراء الأمريكي ستتأثر تقريبا جميع السلع التي ترسلها أستراليا إلى الولايات المتحدة، باستثناء السلع التي كانت قد حملت بالفعل على السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة قبل بدء تطبيق القرار. وتقول وزارة التجارة الأمريكية إن أستراليا هي واحدة من بين 54 اقتصادا آخر لم تفرض بحسب تقييمها حظرا فعالا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري أو لم تطبقه بصورة كافية. وتشمل القائمة دولا واقتصادات من بينها البرازيل والصين ومصر والهند وإسرائيل واليابان والنرويج وروسيا وسنغافورة. وفي المقابل ستخضع كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك لرسوم بنسبة 10%، إذ تقول واشنطن إن هذه الاقتصادات لم تفشل في فرض الحظر لكنها لم تطبقه بفاعلية كافية. من جهته دعا وزير التجارة الفيدرالي دون فاريل إلى إلغاء الرسوم الجديدة. وقال فاريل في بيان له إن هذه الرسوم غير مبررة ولا تتوافق مع اتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والولايات المتحدة، وهي ما تعرف بالاتفاقية التي تنظم التبادل التجاري وتخفض الحواجز الجمركية بين البلدين. وأضاف قائلا إن تدابير أستراليا لمكافحة العمل القسري والعبودية الحديثة تعد من بين الأقوى في العالم، ويحظى بلدنا باعتراف دولي بما في ذلك في الولايات المتحدة لدورها الريادي في هذا المجال. وكانت الحكومة الأسترالية قد قدمت في وقت سابق من هذا الشهر طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة بعدم المضي قدما في فرض الرسوم الجمركية بعد أن تم اقتراحها في حزيران يونيو الماضي. أدليد، أظهر المؤتمر الوطني لحزب العمال الأسترالي والذي أقيم في مركز أدليد للمؤتمرات مستوى استثنائيا من السيطرة والانضباط الحزبي بقيادة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، حيث خيمت أجواء الوحدة والتوافق الداخلي على معظم القرارات والتعديلات المطروحة باستثناء لحظات نادرة كشفت عن ديناميكيات التنوع والنقاش داخل الحزب. وتخلل المؤتمر موقف طريف وتلقائي عندما توقف السلم الكهربائي الذي كان يستقله ألبانيزي بشكل مفاجئ، وذلك أثناء نزوله، وهو ما استغله رئيس الوزراء بروح دعابة خلال عشاء الحزب الرسمي قائلا إنها إحدى اللحظات القليلة التي بدا فيها وكأنه فقد السيطرة على الأحداث. ومازح ألبانيزي الحضور الذين دفعوا رسوم دخول بلغت 135 دولارا، مستحضرا شعار الزعيم السابق ومنافسه عام 2004 مارك ليثم قائلا عندما توقف السلم كانت هناك لحظة فهمت فيها أخيرا مفهوم سلم الفرص. وأضاف أنه وبعد تحقيق الحزب لأقوى أغلبية برلمانية بات بإمكان العماليين الضحك على تلك الحقبة السياسية. وتجلت هيمنة ألبانيزي والتنسيق بين فصائل الحزب في تمرير جميع التعديلات والمقترحات تقريبا بالإجماع دون الصدامات العلنية الحادة التي كانت تميز مؤتمرات الحزب في العقود الماضية. وكان الاستثناء الوحيد هو التعديل المتعلق بإزالة العقبات أمام استخدام الطب الاتصالي تيلي هيلث للحصول على خدمة الموت الرحيم المساعد طوعا، حيث سمح للتصويت بأن يشهد معارضة بعض الأعضاء إلى جانب ترسيخ مبدأ حرية الضمير للنواب عند التصويت على هذا الموضوع مستقبلا. وردا على التساؤلات أكد وزير التجارة دون فاريل أحد رموز جناح اليمين في الحزب والمعارض للموت الرحيم
إن المؤتمر يمثل تفتحا للديمقراطية وليس مقبرة للآراء. وعلى صعيد السياسة الخارجية، شهد المؤتمر تراجع الدعم للمقترح الطموح الذي تقدم به النائب عن غرب سيدني إد حسين بشأن حرب غزة بعد تبدد الدعم اللازم لطرحه للنقاش على المنصة الرئيسية. وكان المقترح ينص على الاعتراف بقرارات محكمة العدل الدولية بشأن الضفة الغربية والتعبير عن القلق تجاه تقارير الأمم المتحدة، إضافة إلى زيادة العقوبات وملاحقة مزدوجي الجنسية المشاركين في الحرب وسحب التعاون الدفاعي والدبلوماسي. وقال حسين في تصريحات صحفية إن القدرة على الاختلاف باحترام تعبر عن قوة الحزب وليس ضعفا. وفي مقابل ذلك، شهدت جلسة السياسة الخارجية لحظة بارزة تمثلت في كلمة مشتركة لكل من النائب اليهودي جوش بيرنز والنائب الأسترالي الفلسطيني باسم عبدو، تأكيدا على دعمهما للموقف الحالي للحزب الداعي للسلام والتعايش، والتي انتهت بعناق حار على المنصة قوبل بتصفيق حار من أعضاء المؤتمر. سيدني، صدر حكم قضائي لصالح مدير مدرسة إسلامية يمهد الطريق لعودته إلى عمله. فقد صدر الحكم القضائي لصالح السيد عبد الغني الباف مدير المدرسة الإسلامية، والذي مهد الطريق لعودته إلى عمله في المستقبل. وقد يستأنف السيد عبد الغني الباف مدير مدرسة في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث كان محور تحقيق بشأن تعليقات مزعومة معادية للسامية، سيستأنف مهام عمله بعد صدور الحكم القضائي لصالحه. وقد برئ السيد عبد الغني الباف من جميع أقواله التي زعم أنها كانت تعادي السامية. وصدر هذا الحكم النزيه بحق السيد عبد الغني الباف، حيث سيعود إلى العمل في المستقبل. بريسبن، أعلنت الشرطة الفيدرالية الأسترالية عن مصادرة مبلغ 712,850 دولار أستراليا في إطار تحقيق مستمر يتعلق بالاشتباه بعمليات غسل الأموال. وبحسب السلطات الأسترالية، فقد تم ضبط المبلغ في مطار الجولد كوست بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بأن أحد الأشخاص كان يستعد للسفر إلى ولاية فيكتوريا وهو يحمل كمية كبيرة من الأموال. وتولت فرقة مصادرة الأصول الإجرامية التحقيق في القضية، حيث لم تتمكن من إثبات وجود مصدر قانوني أو مبرر مشروع لحيازة هذا المبلغ. وفي 23 من يوليو تموز 2026، أصدرت محكمة مقاطعة كوينزلاند أوامر بالحجز والمصادرة ليتم تحويل كامل المبلغ البالغ 712,850 دولارا أستراليا إلى حكومة الكومنولث الأسترالية. وأكدت الشرطة الفيدرالية إن التحقيقات لا تزال مستمرة في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة داخل أستراليا. كينز، ترقد امرأة في المستشفى في مدينة كينز بعد إصابتها برصاصة طائشة من الشرطة. وكانت المرأة تقف أمام منزلها في مونت شيريدن عندما أصيبت في ساقها أثناء إطلاق الشرطة النار على رجل يزعم أنه كان مسلحا. وأطلق 3 ضباط النار على رجل يزعم أنه مسلح وخطير في وقت متأخر من مساء يوم السبت الماضي، ما استدعى فرض حالة طوارئ في منطقة مونت شيريدن. وقالت الشرطة إن الرجل الذي كان ملطخا بالدماء اقتحم منزلين وسرق سكينين قبل أن يهدد المارة والشرطة. وفي وسط تقاطع مزدحم، حاول الضباط أن يتفاوضوا معه، وقال مساعد المفوض جرايم باين إنه وضع بالغ الخطورة. نحن ندرك تماما ما يمكن أن يحدث عند استخدام السكاكين في الأماكن العامة. وتلقى الرجل أوامر شفهية متكررة من الشرطة بالاستسلام وإلقاء السكاكين، لكنه رفض. وتم استخدام مسدس الصعق الكهربائي ضد الرجل، واستخدمت السلطات سيارة لمحاولة السيطرة عليه قبل أن يطلق الضباط النار.
وأصيب الرجل برصاصة في ساقه ومرفقه، وأصيبت امرأة تبلغ من العمر 50 عاما كانت تقف عند مدخل منزلها بنيران متبادلة. وقال باين إن المنطقة سكنية وكانت مزدحمة، ويبدو إن إحدى الرصاصات التي انطلقت من السلاح الناري أصابت هذه السيدة في أسفل ساقها. وأضاف قائلا: أتيحت لنا الفرصة لإرسال أحد كبار ضباطنا لقضاء بعض الوقت مع السيدة وعائلتها، إنه وضع صعب ومؤلم للغاية للعائلة وبالتأكيد للضباط المعنيين. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين، طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة كاملة للأنباء. نبدأ بنشرتنا من فلسطين المحتلة. وافق المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر الإسرائيلي أمس الأحد على إدخال قوة الاستقرار الدولية التابعة لمجلس السلام إلى قطاع غزة، في حين أشار مسؤول في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم نتنياهو إلى أن دخول القوات مشروط بموافقة إسرائيل وبالتنسيق الكامل مع جيش الاحتلال. وتعد قوة الاستقرار الدولية واحدة من 4 كيانات مخصصة لإدارة غزة نصت عليها خطة ترامب لإنهاء الإبادة الإسرائيلية في القطاع، واعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 من نوفمبر تشرين الثاني في العام الماضي. وقال مسؤول في ديوان نتنياهو إن عدد القوات الدولية يبلغ 200 فرد فقط في هذه المرحلة سيرسلون من دول صديقة وفق وصفه، في حين أشارت القناة I24 نيوز نقلا عن مصدر دبلوماسي إسرائيلي إلى أن أوغندا والمغرب من بين هذه الدول. وأوضح الدبلوماسي الإسرائيلي إن إسرائيل ستحدد الدول المسموح لها بالإسهام في القوات على أن يقتصر ذلك على الدول التي تربطها بإسرائيل اتفاقيات سلام، ولا تتخذ أي إجراءات ضد إسرائيل أو مسؤوليها في المحافل الدولية. وأكد المسؤول في ديوان نتنياهو على أن إسرائيل هي المخولة حصرا بالموافقة على الدول المسموح لها بإرسال قوات إلى القطاع وفق قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي، مشيرا إلى أن دخول أي قوات دولية إلى غزة يتطلب موافقة منفصلة من رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين. وأشار إلى أن القوات الدولية ستعمل بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي في المناطق الواقعة خارج ما يعرف بالخط الأصفر في غزة، مشيرا إلى أن موافقة إسرائيل على دخول مجلس السلام والقوات الدولية التابعة له إلى غزة منصوص عليها في خطة ترامب. وشدد المسؤول الإسرائيلي على التمسك بالسيطرة على منطقة الخط الأصفر وعدم الانسحاب ما لم تجرد حماس والقطاع من السلاح بشكل كامل. وتنص خطة ترامب على أن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء العرب والدوليين على إنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة للانتشار الفوري في غزة. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن موافقة الكابينة على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى غزة تعني عمليا منح الضوء الأخضر لبدء إنشاء مقر تمركز هذه القوة قرب مدينة رفح جنوب القطاع، في حين أفادت صحيفة هارتس الإسرائيلية نقلا عن مصدر مطلع بأن دخول القوات الدولية إلى قطاع غزة سيكون إلى منطقة ضيقة ومحددة في رفح، مضيفا أنه وفق الخطة الأصلية كان يفترض إدخال 500 جندي من القوات الدولية. ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر قاعدة عسكرية قالت الإذاعة إنه يجرى إنشاؤها في غلاف غزة الجنوبي بالقرب من منطقة كرم أبو سالم تمهيدا لاستقبال القوات الدولية المتعددة الجنسيات. وقال مراسلون إن المباني وضعت بالفعل في موقع القاعدة، كما وصلت سيارات مخصصة لاستخدام جنود القوة، مشيرا إلى أن أعمال إقامة القاعدة تتواصل رغم أن حركة حماس لم توافق حتى الآن على نزع سلاحها. وفي أول ردود الفعل رحب رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف بخطوات إسرائيل، مؤكدا أن التركيز ينصب في الوقت الحالي على ضمان المضي قدما في تنفيذ خطة غزة المؤلفة من 20 نقطة، بما في ذلك تنفيذ خريطة الطريق التي قدمها الوسطاء. وقال ميلادينو في منشور له على منصة اكس: إن موافقة إسرائيل على نشر قوات دولية تشكل جزءا أساسيا من الإطار المتفق عليه لتحقيق الاستقرار في غزة ودعم نزع السلاح وتمكين انتقال الإدارة إلى سلطة فلسطينية انتقالية فعالة تحت مظلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وفي إطار متصل قالت هاريتس إن قرار الكابينت يشمل إقامة منطقتين سكنيتين تتسعان لعشرات الآلاف، وكشفت أنه سيسمح بدخول أعضاء لجنة التكنوقراط الفلسطينية بشكل تدريجي ومحدود، مشيرة إلى أنها ستعمل في المنطقة البرتقالية ما بين مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي والأراضي الواقعة تحت سيطرة حماس وفق الصحيفة. كما أوضحت أنه سيسمح لبضع مئات من أفراد الشرطة التابعين للجنة التكنوقراط بالعمل في هذه المنطقة، مشيرا إلى أنهم موجودون حاليا في مصر من أجل تلقي التدريبات اللازمة، في حين ترفض إسرائيل السماح لآلاف من أفراد الشرطة في غزة بمغادرة القطاع لتلقي التدريبات في مصر. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية إن أفراد الشرطة لن يجري تزويدهم بأسلحة نارية بل بهاروات مطاطية وأجهزة صعق كهربائي. ووفق خطة ترامب ستقوم القوات الدولية بتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية في غزة، وستتشاور مع الأردن ومصر اللتين تتمتعان بخبرة واسعة في هذا المجال، وستكون هذه القوة هي الحل الأمني الداخلي الطويل الأمد. وبمقتضى هذه الخطة ستعمل القوات المتعددة الجنسيات مع إسرائيل ومصر للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية إلى جانب قوات الشرطة الفلسطينية المدربة حديثا. ومن الضروري منع دخول الذخائر إلى غزة وتسهيل التدفق السريع والآمن للبضائع. فلسطين المحتلة. هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية نتنياهو أمس الأحد، هاجم المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان واصفا إياه بأنه محتال عقب إقالته على خلفية اتهامات بسوء السلوك الجنسي. وفي عام 2024 نجح خان في الدفع باتجاه إصدار المحكمة الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يؤاف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأدت مساعي خان الذي تولى المنصب عام 2021 لمحاكمة نتنياهو إلى تعقيد سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الدول الأعضاء في المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال حوار له مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن خان افتضح أمره تماما باعتباره مجرما واتهمتهم امرأتان بالتحرش الجنسي، مضيفا أن المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية وجه الاتهامات له بهدف صرف الانتباه عن جرائم الحرب أو المنسوبة إليه شخصيا بشأن التحرش. وتابع ساخرا: لقد فكر قائلا إذا صدر قرار اتهام فسأحافظ على وظيفتي، وبالفعل صدر قرار الاتهام وفقد وظيفته. وأشار نتنياهو إلى أن المدعي العام السابق للجنائية الدولية فقد منصبه لأنه أزيح بأغلبية ساحقة من الدول التي أدركت أنه كان محتالا. وأوقف خان 56 عاما عن العمل في الشهر الماضي بقرار من أعضاء مكتب الجمعية العامة للجنائية الدولية، وقد نفى كل الاتهامات بارتكاب مخالفات، لكن في تصويت جرى يوم الجمعة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك صوت 82 عضوا من أصل 125 في جمعية الدول الأعضاء في المحكمة عبر اقتراع سري بتأييد عزله بسبب سوء سلوك جسيم وإخلال جسيم بالواجب. وقال محاميه إنه يعتزم الطعن في القرار عبر كل الآليات القضائية المتاحة. وكان مراسل موقع أكسيوس قد نقل عن مسؤول أمني قوله إن وزير الخارجية جدعون ساعر والبعثات الدبلوماسية الإسرائيلية في العالم كثفوا خلال الأيام الأخيرة اتصالاتهم لحشد أكبر عدد ممكن من الدول للتصويت بتأييد عزل كريم خان أو على الأقل الامتناع عن التصويت. وخلال اللقاء وجه نتنياهو انتقادات لعمدة نيويورك زهران ممداني الذي كان قد أعرب سابقا عن رغبته في توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي إذا زار المدينة، لكنه أقر بعد ذلك بأنه لا يملك هذه الصلاحية. بيروت. اتهم الجيش اللبناني يوم الأحد إسرائيل بعرقلة تنفيذ الاتفاق الإطاري عبر مواصلة عمليات القصف وتجريف وتدمير المنازل في مناطق جنوب البلاد، مشددا على أن هذه الاعتداءات والخروقات تحول دون استكمال انتشاره وعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. وقال الجيش في بيان: تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية عبر التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية. واعتبر أن استمرار هذه الاعتداءات يعوق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. وذكر البيان إن الاستهدافات طالت بلدة كفر تبنيت في محافظة النبطية وبلدتي حداثة وكونين في قضاء بنت جبيل ومنطقة نبع إبل السقي وبلدات المنصوري وبيوت السياد ومجدل زون في قضاء سور. وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير طالت مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبة بقضاء مرج عيون، كما أحرق الجيش الإسرائيلي المحتل أشجار زيتون معمرة وأراضي زراعية واسعة كان آخرها عند أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل وفقا للبيان. وذكر أن القوات الإسرائيلية قامت بإطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش في كبر تبنيت والنبطية الفوقى وزوتر الغربية، مما يعرقل تنفيذ مهماته، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يستمر في مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوتر الغربية وينفذ مهماته في البلدة حفاظا على سلامة المواطنين وفي منطقتي فرون وصريفة. وبدأ الجيش اللبناني يوم الثلاثاء الماضي الانتشار في زوتر الغربية إحدى المناطق التجريبية في جنوب لبنان بموجب الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في الشهر الماضي. واستكمل الجيش تنظيم دخول أبناء بلدة زوتر الغربية بعد إزالة الأجسام المشبوهة والقنابل غير المنفجرة والألغام التي خلفها الجيش الإسرائيلي المجرم، إذ عاد المئات لمعاينة حجم الدمار والأضرار التي خلفها القصف الإسرائيلي، لكن معظم العائدين غادروا البلدة مجددا من جراء الدمار وغياب مقومات الحياة الأساسية، إذ كشفت مشاهد حصرية حجم الدمار الكبير الذي لحق بالقرية حيث لم يسمح للأهالي بالتقدم إلى عمقها واقتصر الدخول على الجزء الأول منها. وكان رئيس الوزراء اللبناني سلام زار الأسبوع الماضي زوتر الغربية التي سويت عديد من منازلها بالأرض، حيث تعهد بمواصلة حشد كل الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل تأمين الانسحاب الكامل من كامل الأراضي اللبنانية. وبموجب الاتفاق الإطاري يفترض أن يعمل الجيش اللبناني بعد انتشاره في المناطق التجريبية على نزع سلاح حزب الله وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون شدد خلال لقائه بنظيره الأمريكي ترامب في البيت الأبيض على إن الحاجة الملحة إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مؤكدا أن ذلك يشكل خطوة أساسية لترسيخ الاستقرار وتمكين الدولة اللبنانية من بسط سيادتها الكاملة بقواها الذاتية. طهران. أعلنت إيران طرح مشروع قانون يتعلق بإدارة الملاحة في مضيق هرمز بالتزامن مع استئناف البرلمان جلساته العلنية في وقت تتواصل فيه مشاورات مع سلطنة عمان بشأن مستقبل الممر المائي الاستراتيجي والذي لا يزال يمثل إحدى أبرز نقاط الخلاف بين طهران وواشنطن. وقال مراسلون في طهران إن مشروع القانون طرح منذ بداية الحرب والتوتر الذي شهده مضيق هرمز عندما درست لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني آليات تنظيم المرور فيه ثم عاد إلى الواجهة مجدداً.

تصنفها طهران معادية من عبور الممر المدولي. ورغم أن المشروع لم يخضع حتى الآن للتصويت داخل البرلمان، فإن نوابا يوصفون بأنهم متشددون يواصلون الدفع باتجاه إقراره، بالتزامن مع تمديد الوفد العماني زيارته لطهران لبحث صيغة توافقية ترضي الأطراف المعنية بمستقبل إدارة المضيق. وفي هذا السياق تحدثت مصادر عن مقترح لإنشاء ممر دولي في وسط المضيق تشرف عليه إيران وعمان بشكل مشترك من دون مشاركة الولايات المتحدة التي كانت قد افتتحت بالتنسيق مع مسقط والمنظمة البحرية الدولية ممرا مقابلا قرب السواحل العمانية جنوبا. وكانت طهران قد رفضت الممر الجنوبي واعتبرته مخالفا للبند الخامس من مذكرة التفاهم لإنشائه بصورة أحادية، لذا يهدف المقترح الجديد في وسط المضيق إلى تجاوز الخلاف. ولكن تثار تساؤلات عن مدى استعداد واشنطن لقبول إدارة مشتركة تستثني حضورها المباشر. ويرى مراقبون أن التواصل إلى تفاهم بشأن إدارة مضيق هرمز قد يفتح الباب أمام استئناف العمل ببنود مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، ويمهد الطريق لعودة المفاوضات بشأن الملفات العالقة في ظل اعتبار المضيق العقدة الرئيسية التي تعرقل تقدم المسار التفاوضي بين الجانبين. تل أبيب. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأنه جرى نقل اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي بحضور رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى موقع آمن تحت الأرض على خلفية التوتر مع إيران. وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة تايمز أوف إسرائيل إن اجتماعات الحكومة المقرر أن تعقد اليوم نقلت فجأة إلى مجمع محصن تحت الأرض بناء على توجيهات الجهات الأمنية. وقد اجتمع نتنياهو مع الحكومة بهيئتها الكاملة في المجمع، ومن المرجح أن يقام اجتماع الكابينت بعد ظهر اليوم في نفس الموقع المؤمن. ولم يحدد المسؤول التهديد بدقة، إلا أن هذه الخطوة تأتي وسط مخاوف من تصعيد محتمل في خضم الحرب مع إيران. وتأتي هذه الاجتماعات قبيل رحلة نتنياهو المخططة إلى واشنطن للاجتماع مع الرئيس الأمريكي ترامب وحضور جنازة السناتور الصهيوني الراحل لينزي جراهام، إذ من المقرر أن يغادر إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين. وأكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي ترامب وجه مفاوضيه سرا بمواصلة المحادثات حتى بعد أن صرح بأنه يدرس شن هجوم واسع النطاق على إيران. وبين الرئيس ترامب لمراسل قناة الاس اي الفرنسية ردا على سؤال عما إذا كان يفكر في استئناف الحرب الواسعة ضد إيران قائلا: إذا لم نحصل على 100% مما نريد فبالتأكيد سيحدث ذلك. ويأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الحرس الثوري الإيراني إن أمريكا هي التي انتهكت مذكرة التفاهم وأعلنت مرارا آخر أو أعلنت ممرا آخر لعبور السفن في مضيق هرمز، مما تسبب في التصعيد الأخير. برلين. دهست سيارة حشدا على هامش مسيرة للمثليين في برلين مساء يوم السبت، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 29، فيما أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرنيت إن كل المؤشرات تفيد بأن الاعتداء كان هجوما إرهابيا إسلامويا. وصرح الوزير من موقع الاعتداء: كل ما نراه هنا يشير إلى أننا بصدد هجوم إرهابي إسلامي، معلنا ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 29 جريحا، وكانت حصيلة أولى أفادت بإصابة 16 شخصا في عملية الدهس. ونشرت شرطة برلين في وقت سابق صورة لمشتبه به في الهجوم في إطار نداء أطلقته للعامة للمساعدة في العثور على المشتبه به. وأعلنت النيابة العامة الألمانية ومكتب الشرطة الجنائية في ولاية برلين إن المشتبه به يدعى عبد بي ويبلغ من العمر 21 عاماً،

مشيرين إلى أن التحقيقات تجرى على خلفيات الاشتباه في وقوع هجوم. وحذرت السلطات قائلة: إن صادفتم المشتبه به فاتصلوا فورا برقم النجدة 110، لا تحاولوا التحدث إليه فقد يكون مسلحا وخطيرا. ووصف المشتبه به بأنه نحيف البنية ويبلغ طوله 190 حسب ما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وذكرت وسائل إعلام ألمانية يوم الأحد إن المشتبه به مؤيد لتنظيم داعش أدير سابقا بجرائم مرتبطة بالعنف. وأفادت صحيفتا بيلد ودير شبيغل بأن عبد سافر العام الماضي إلى الشرق الأوسط في محاولة فاشلة للانضمام إلى تنظيم داعش. وأضافتا إنه أدين لاحقا في ألمانيا بتهمة الإعداد لعمل خطير من أعمال العنف الهادفة إلى التخريب. وقال ناطق باسم الشرطة إن المشتبه به في حادثة الدهس والذي تم تحديد هويته دون أن يقبض عليه بعد مرتبط بالأوساط الإسلاموية. وأفاد دومينيك بريتس الناطق باسم إدارة الإطفاء في برلين بوقوع 17 إصابة من بينهم شخص توفي في موقع الحادثة وفق ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية. من جهته ذكر الناطق باسم الشرطة فلوريان داث إن السيارة التي نفذت بها عملية الدهس تركت في موقع الحادثة في متنزه بترغان حيث كان يفترض أن تنتهي المسيرة. وقال ناث إن السيارة المعنية هي من نوع ميني فان أو سيارة دفع رباعي صغيرة تهشمت تماما من جراء الاصطدام. وأعلنت الشرطة إن عمليات البحث عن المنفذ أو المنفذين في الغابات والتي أجريت خصيصا باستخدام مروحيات مزودة بكاميرات حرارية لم تسفر عن أي نتائج، وخلصت إلى أن نطاق البحث بات ليتطلب الآن التوسع ليشمل المدينة بكاملها. ولفت ناث إلى أنه ما زال من السابق لأوانه وصف الحادثة بأنها هجوم، مشيرا إلى أن المحققين ما زالوا يحتاجون إلى التحدث بحذر مع الشهود. بينما وصف رئيس بلدية برلين كاي فيغنر الحادثة بأنها هجوم على مجتمعنا الحر والمنفتح. وعقب الحادثة ألغي ما تبقى من الفعالية المثلية. وكتبت الشرطة على الإنستغرام متوجهة إلى المشاركين: عودوا إلى منازلكم من فضلكم. دمشق: نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب سوريا يوم الأحد وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي السوري غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي يزور البلاد إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا. وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء الرسمية بأن قوات الاحتلال توغلت صباح الأحد في قريتي معرية والعارضة بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وقالت إن التوغل نفذته قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية بالإضافة إلى جرافة، وإنها أنشأت حاجزا عسكريا داخل قرية العارضة، كما ألقت منشورات ورقية في بلدات المنطقة تضمنت تحذيرات للسكان من إغلاق الطرق أو عرقلة تحرك آلياتها. وعقب إطاحة الرئيس بشار الأسد شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية على أهداف عسكرية في سوريا وتوغلت قواتها خارج المنطقة العازلة حيث أعلنت عزمها إقامة منطقة منزوعة السلاح. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضرتكم أهم الأنباء، ابقوا معنا.

0: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة جريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.